0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: لجنة الخدمات. تتشكل لجنة الخدمات بمجلس الشورى من 7 أعضاء، وتتولى دراسة وبحث الموضوعات المرتبطة بقطاع التعليم والتدريب المهني والإعلام، إلى جانب التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبيت.

اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحرق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لدغا. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بالماء والثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.

اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع ومن الجوع فإنه بئس الضجيع ومن الخيانة فإنها بئسة البطانة ومن الكسل والبخل والجبن ومن الهرم وأن أرد إلى أرذل العمر ومن فتنة الدجال وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نسألك قلوبا أواهة مخبتة منيبة في سبيلك. اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا الله يا أرحم الراحمين.

أحكام الكتاب المبين، برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. حيث قرر فيها العلماء 6 مسائل ذكرنا في اللقاء الماضي 4 منهن، ونعرج في هذا اللقاء على المسألتين المتبقيتين منهم بمشيئة الله. فأما المسألة 5 في هذه الآية فتتصل بما إذا كفل الرجل اليتيم وحازه وكان في نظره جاز عليه فعله وإن لم يقدمه ووال عليه، وذلك لأن الآية مطلقة ولأن الكفالة ولاية عامة. ثم إنه لم يؤثر عن أحد من الخلفاء أنه قدم أحدا على يتيم مع وجودهم في أزمنتهم، وإنما كانوا يقتصرون على كونهم عندهم. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في اللقيط: هو حر لك ولاؤه وعلينا نفقت، يعني بالولاء الولاية وليس الميراث كما توهمه قوم. أما المسألة 6 في هذه الآية فهي أنه إذا قيل: فإذا جعلتم للولي أن يتصرف في مال اليتيم تصرفه في مال ابنه بولاية الكفالة إن كان بتقديم وال عليه، فهل ينكح نفسه من يتيمته أو يشتري من مال يتيمته؟ قلنا إن مالكا جعل ولاية النكاح بالكفالة والحضانة أقوى منها بالقرابة، حتى قال في الأعراب: الذين يسلمون أولادهم في أعوام المجاعة إلى الكفلة إنهم ينكحونهم إنكاحهم. فأما إنكاح الكافل من نفسه فالقول فيه مستفيض عند التعرض لآيات الأحكام في سورة النساء. أما الشراء من اليتيم فقد قال مالك وأبو حنيفة: يشترى في مشهور الأقوال إذا كان نظرا له، وهو صحيح، وذلك لأنه من باب الإصلاح المنصوص عليه في الآية الكريمة. وقال الشافعي: لا يجوز ذلك في النكاح ولا في البيع. أما ما نزعه الشافعي من منع النكاح التي والحضانة أقوى منها بالقرابة، حتى قال في الأعراب: الذين يسلمون أولادهم في أعوام المجاعة إلى الكفلة إنهم ينكحونهم إنكاحهم. فأما إنكاح الكافل من نفسه فالقول فيه مستفيض عند التعرض لآيات الأحكام في سورة النساء. أما الشراء من اليتيم فقد قال مالك وأبو حنيفة: يشترى في مشهور الأقوال إذا كان نظرا له، وهو صحيح، وذلك لأنه من باب الإصلاح المنصوص عليه في الآية الكريمة. وقال الشافعي: لا يجوز ذلك في النكاح ولا في البيع. أما ما نزعه الشافعي من منع النكاح فله فيها طرق بينها في موضعها، أما الشراء فطريقه فيها ضعيف جدا، إلا أن يدخل معنا في مراعاة الذرائع والتهم فينقض أصله في تركها. فإن قيل: فلما ترك مالك أصله في التهمة والذرائع وجوز له تلك من نفسه من يتيمته؟ قلنا إنما نقول: يكون ذريعة لما يؤدى من الأفعال المباحة إلى محظور منصوص عليه. أما هاهنا فقد أذن الله سبحانه وتعالى في هذه المخالطة ووكل الحاضنين في ذلك إلى أمانتهم بقوله: والله يعلم المفسد من المصلح. وكل أمر مخوف وكل الله تعالى فيه المكلف إلى أمانته، ولا يقال فيه إنه يتذرع إلى محظور فيمنع منه، كما جعل الله سبحانه وتعالى النساء مؤتمنات على فروجهن
مع عظم ما يتركب على قولهن في ذلك من الأحكام ويرتبط به من الحل والحرمة والأنساب، وإن جاز أن يكذبن. وهذا فن بديع، فتأملوه واتخذوه دستورا في الأحكام. ونشرع معكم أيها المستمعين في الآية 58 من آيات الأحكام في سورة البقرة، إذ يقول المولى عز وجل: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا آمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. وقرر فيها العلماء ثلاث مسائل. أما الأولى فقد اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. فأما القول الأول فهو أنه لا يجوز العقد بنكاح على مشركة كتابية، مشركة كتابية كانت أو غير كتابية، وهو قول لعمر في أحد روايتيه، وهو اختيار مالك والشافعي إذا كانت أمة. أما القول الثاني فهو أن المراد به وطء من لا كتاب له من المجوس والعرب، وهو قول لقتادة. أما القول الثالث فيقرر بأن هذه الآية منسوخة بقول الله تعالى في سورة المائدة: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. قال القاضي: احتج أبو حنيفة على جواز نكاح الكتابية بقوله تعالى: ولا آمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ووجه الدليل من هذه الآية أن الله تعالى خاير بين نكاح الأمة المؤمنة والمشركة، فلولا أن نكاح الأمة المشركة جائز لما خاير الله تعالى بينهما، وذلك لأن المخايرة لا تكون إلا بين الجائزين، لا بين الجائز والممتنع، ولا بين المتضادين. والجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه. فأما الوجه الأول فهو أنه تجوز المخايرة بين المتضادين لغة وقرآنا، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر.

وأحسن مقيلا، ولا خير عند أهل النار. وقال عمر رضي الله عنه في رسالته لأبي موسى: الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. أما الوجه الثاني فهو أنه تعالى قال: ولا عبد مؤمن خير من مشرك، ثم إنه لما لم يجز نكاح العبد المشرك للمؤمنة كذلك لا يجوز نكاح المسلم للمشركة، إذ أنه لو دل أحد القسمين على المراد لدل الآخر على مثله، وذلك لأنهما إنما سيقتا في البيان مساقا واحدا. وبالنسبة للوجه الثالث في الرد على ما قاله أبو حنيفة، فهو أن قوله تعالى ولا أمة لم يرد به الرقيق المملوك، وإنما أراد بالآية الآدمية والآدميات، والآدميون بأجمعهم عبيد الله وإماؤه، وهو قول لقاضي البصرة أبو العباس الجرجاني. وخلاصة القول في ذلك أن كل كافر بالحقيقة مشرك. ولذلك يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره نكاح اليهودية والنصرانية، وقال: أي شرك أعظم ممن يقول عيسى هو الله أو ولده؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فإن حملنا اللفظ على الحقيقة فهو عام خصصته آية النساء ولم تنسخ، وإن حملناه على العرف فالعرف إنما ينطلق فيه لفظ المشرك على من ليس له كتاب من المجوس والوثنيين من العرب. وقد قال الله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقال كذلك: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فلفظ الكفر يجمعهم ويخصهم ذلك التقسيم. فإن قيل: إن كان اللفظ خاصا كما قلتم فالعلة تجمعهم، وهو معنى قوله تعالى: أولئك يدعون إلى النار، وهذا عام في الكتابي والوثني والمجوسي. قلنا: لا نمنع في الشرع أن تكون العلة عامة والحكم خاصا أو أزيد من العلة، وذلك لأنها دليل في الشرع وأنها أمارات وليست بموجبات. ويحتمل أن يكون معنى قوله تعالى أولئك يدعون إلى النار يرجع إلى الرجال في قوله تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك، لا إلى النساء، وذلك لأن المرأة المسلمة لو تزوجت كافرا حكم عليها حكم الزوج على الزوجة وتمكن منها ودعاها إلى الكفر، ولا حكم للمرأة على الزوج، فلا يدخل هذا فيها، والله تعالى أعلى وأعلم. أما المسألة الثانية فتتصل بقوله تعالى ولو أعجبكم، حيث قال البعض إن معناه وإن أعجبكم، وإنما أوقعهم في ذلك علمهم بأن لو تفتقر إلى جواب، ونسي أن إن أيضا تفتقر إلى جزاء. وتأويل الكلام لا تنكحوا المشركات ابتداء ولو أعجبكم حسنهن. أما المسألة الثالثة والأخيرة في هذه الآية فقد قال محمد بن الحسين النكاح بولي في كتاب الله تعالى، ثم قرأ ولا تنكحوا المشركات بضم التاء، وهي مسألة بديعة ودلالة صحيحة. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: اللهم في دنيا

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين. الدستور. يعتبر دستور مملكة البحرين هو المنظم لعمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، حيث يحدد الدستور اختصاص كل سلطة ويبين المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وواجبات أفراد المجتمع. ولذلك فإن الدستور هو القانون الأسمى ويسمى أبو القوانين، والنصوص الدستورية تشكل الأساس لكل قاعدة قانونية.

اللهم ألهم نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارجع نفسي إليك راضية مرضية، وادخلها جنتك في عبادك الصالحين. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. اللهم طهرني بالثلج والماء البارد. اللهم طهر قلبي من الخطايا كما طهرت الثوب الأبيض من الدنس، وبعد بيني وبين ذنوبي كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع، وعلم لا ينفع. اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إني أسألك عيشة نقية، وميتة سوية، ومردا غير مخزي. اللهم إنك أنت عفو تحب العفو فاعف عني. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر، يا عظيم العفو والصفح، ويا صاحب كل نجوى، ويا منتهى كل شكوى، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها. يا رباه يا سيدا، أسألك أن لا تشوه خلقي بالنار.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيدي.
1: إلا وقهه كلها لك، كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. وقال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أيها الإخوة والأخوات جميعا، بعد أن تناولنا الحديث والقصص القرآنية الكريمة المتعلقة بأسباب نزولها والتي تناولت حياة النبي عليه الصلاة والسلام وما جرى للأمة من أحداث، لا سيما تلك الأحداث التي عايشها الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وننتقل انتقال أخرى أيها الإخوة والأخوات إلى الآيات القرآنية المتعلقة بالأمم السابقة، فهناك آيات نفهم منها من خلال القصة التي جاءت فيها أو من خلال سبب نزولها نتحدث عنها وعما نستفيده منها من خلال فهمنا لتلك القصة التي جاءت فيها الآية القرآنية، لأن القصة القرآنية هي من أحسن القصص، والقرآن الكريم كله أحسن القصص، والله تعالى يقول: نحن نقص عليك أحسن القصص.

وهذا يتناول كل ما قصه القرآن الكريم في كتاب الله العظيم، فكل قصة في القرآن الكريم هي من أحسن القصص. وأحسن القصص أي نكلمك يا محمد صلى الله عليه وسلم أحسن التكليم، ونبين لك أحسن البيان. فحينما يقول ربنا سبحانه وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص، أي نقص عليك أحسن ما يقص وأحسن الأخبار والمقصوصات. ولهذا قال مولانا جل شأنه عن قصة موسى: فلما جاءه وقص عليه القصص. وقال سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فعندما يقول ربنا سبحانه نحن نقص عليك أحسن القصص، فأصح الأقوال أن القصص في قوله تعالى أحسن القصص هي مفعول به، وإن كان أصله مصدرا، ولكن غلب استعماله في المفعول به. والقصة أيها الإخوة قد تتكرر في القرآن الكريم، فقد تذكر مرة بأسلوب وتذكر مرة بأسلوب آخر، وبحسب الصياغة التي جاءت بها، إلا أن القصة الواحدة قد تتكرر في عرضها في سور شتى. ولكن النظرة الفاحصة أيها الإخوة تؤكد أن ما قصه القرآن الكريم في حلقة من الحلقات ومن قصة من القصص قد تكررت في صورة واحدة من ناحية القدر الذي يساق وطريقة الأداء في السياق، وأنه حيثما تكررت حلقة من حلقات القصة كان هنالك جديد تؤديه ينفي حقيقة ذلك التكرار الذي نراه من خلال قصص القرآن الكريم. بمعنى أن القصص القرآنية قد تكون متكررة في بعض الألفاظ، لكن المعنى يختلف من مرة إلى مرة أخرى، والمقصود يختلف من حالة إلى حالة، والله تعالى أعلم. والحكمة أيها الإخوة فيما يقصه القرآن الكريم علينا أن نفهم ما جاء في هذه القصص من أخبار وحقائق ومعان وأنماط وجدال بين أهل الحق والباطل. ولذلك يقص الله سبحانه وتعالى لنا القصص، حتى قال مولانا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وعندما نقرأ القصة أيها الإخوة من قصص القرآن الكريم لكي نأخذ العبرة والعظة، لكي يعتبر الناس من الأمم التي مضت وما جرى لها من أحوال، وما فعلوا بالأنبياء، وماذا أكرمهم الله أو ماذا عاقبهم الله لتلك الأمم، وكل ذلك هو من السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد. ولهذا فإن قصص القرآن الكريم لا يراد منها سرد تأريخ الأمم والأشخاص، وإنما تذكر هذه القصص في مواضع العبرة والألفاظ والتذكر، كما قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ولذلك نرى أن هذه الأحداث التي جرت في القصص وفي الأمم السابقة والحوادث التي ذكرت في القرآن لم تأتي على شكل مرتب تأريخي، فهي لا تستقصى لأنها لم تأتي بشكل تأريخي وأحداث متسلسلة، وإنما ما جرى لهذه الأمة أو لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله في تلك الأمة أخبار وقصص لا تكون مرتبة على حسب وقائع وأحداث زمنية جرت لهذه الأمة أو لذاك النبي عليه الصلاة والسلام. وسور القرآن التي جاءت في كتاب الله تعالى والتي ذكرت فيها تلك القصص، إنما جاءت هذه السور تتحدث السورة الأولى مثلا عن قصة من القصص، لم تكن هي أول قصة لذلك النبي أو لتلك الأمة. ومما يستفاد كذلك من القصص أيها الإخوة بيان مناهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والدعوة إلى الله سبحانه.

كانه والتزام هؤلاء الأنبياء والصبر على ما كذبوا وأوذوا لكي يتأسى بها أهل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ربنا سبحانه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ومن أجل ذلك أيها الإخوة، فإننا نعود إلى الآية التي ذكرناها في بداية هذه الحلقة، وهي قول الله تعالى: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. خلق الله تعالى آدم من طين، وطين قال الله عنه طين لازب ممزوج، الطين الذي هو من التراب الحر كما يقال، طين ممزوج، طين آسٍ متغير

0: والتزام هؤلاء الأنبياء والصبر على ما كذبوا وأوذوا لكي يتأسى بها أهل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ربنا سبحانه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ومن أجل ذلك أيها الإخوة، فإننا نعود إلى الآية التي ذكرناها في بداية هذه الحلقة، وهي قول الله تعالى: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. خلق الله تعالى آدم من طين، وطين قال الله عنه طين لازب ممزوج، الطين الذي هو من التراب الحر كما يقال، طين ممزوج، طين آس متغير، يعني وصل إلى مرحلة من الامتزاج بحيث لو بقي فترة أطول ربما يتحول إلى لون آخر، إلى لون السواد كأنما، ولكن خلق الله سبحانه وتعالى آدم من طين. هذا الطين، الطين اللازب الممزوج المفخور كالفخار كما قال ربنا سبحانه، بحيث لو ضربت عليه بأصابعك لأحدث صوتا، الطين الناشف اليابس من الماء الذي كان ممزوجا والذي يصنعون منه الفخار، هذا هو الطين الذي خلق الله سبحانه وتعالى منه آدم. بقي آدم مخلوقا فترة من الزمن ما شاء الله سبحانه وتعالى، خلقه الله تعالى 40 ذراعا طولا، منجدل في الجنة، مرمي هكذا في الجنة، مجوف فارغ من أنفه إلى دبره فراغ، ومرمي هذه الجثة من الطين في الجنة. إبليس كان يرى تلك الخلقة ويمر بتلك الجثة الممدودة في الجنة ويقلبها، حتى كان يدخل من هنا ويخرج من هناك من خلال جوف ابن آدم. ولهذا جاء في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني في العروق. لم يكن اليوم هو فقط في العروق، وإنما هذه القضية يوم أن خلق الله آدم كان إبليس يتجول في جوفه قبل أن ينفخ ربنا سبحانه وتعالى بآدم الروح. هذه القصة أيها الإخوة تناولها القرآن الكريم حينما خلق الله تعالى آدم، وبقي آدم منجدلا في الجنة ما شاء الله سبحانه وتعالى حتى نفخ الله تعالى فيه الروح. فلما نفخ الله تعالى فيه الروح حصل ما حصل لآدم، وكانت أسباب كثيرة غيرت مجرى تأريخ آدم عليه الصلاة والسلام، والتي سنتحدث عنها في الحلقة القادمة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول. أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

ليش الغلا بين الخليلين من هان؟ ليش الوفا مني على بابك يموت؟ وين الرفيق اللي معه عيشنا زاد؟ وين الحبيب؟ وين الحبيب؟

0: اللي بعد بعده الموت اللي بعد بعده الموت بعده الموت بعده الموت.
1: إلهنا.

اعتق رقابنا من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف

اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لئن لم

0: مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الفرقان بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الفرقان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: أذكار الصباح.
2: لا تغفل عن ذكر الله.
3: حسبي الله.
4: حسبي الله.
3: حسبي الله.
2: لا تنسى ذكر الله.
4: حسبي

0: خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم.

شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. أخرجه أبو داود والترمذي.
1: أصبحنا وأصبحنا.

0: خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات في يومه دخل الجنة، أخرجه البخاري.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع

0: رسولك.
1: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار، أخرجه أبو داود.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته، أخرجه أبو داود.

0: أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود وأحمد والنسائي في عمل اليوم والليلة.
0: حسبي

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: الحاكمين.
1: رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
0: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره.

0: رواه البخاري ومسلم.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: من قالها حين يمسي 3 مرات لم تضره حمة تلك.

0: محمد.
1: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
2: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
3: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
3: هنا البحرين.
4: الحياة بسيطة جداً وما تتطلب أي تعقيد. تعشق شيء، حافظ عليه. تريد شيء، اتعب من أجل الحصول عليه. تحب شخص، اهتم فيه. ولا تنسى أن التفاؤل هو الإيمان الذي يؤدي للنجاح والإنجازات. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
5: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: اللائحة الداخلية لمجلس الشورى. مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير أعمال المجلس وعلاقته بمجلس النواب والحكومة واختصاصات مكتب مجلس الشورى واختصاصات لجان المجلس وآليات انعقاد اجتماع

اجتماعات اللجان وجلسات المجلس، إضافة إلى آلية مناقشة الموضوعات في اللجان والجلسات. كما تنظم اللائحة الداخلية حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشورى والاختصاصات التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس.

اجتماعات اللجان وجلسات المجلس، إضافة إلى آلية مناقشة الموضوعات في اللجان والجلسات. كما تنظم اللائحة الداخلية حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشورى والاختصاصات التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

0: قالت الزهرة الصغيرة لمياه النهر الجارية: ألا تتعبين أيتها المياه من الغناء ليل نهار صيفا وشتاء؟
1: أجابت المياه: عندما أتوقف عن الغناء أيتها الزهرة أخاف عليك أن تذبلي.

0: كل الأشياء يمكنها أن تدخل في ذاكرة الإنسان ويكون للإنسان أن يستعيدها في لحظات من لحظات الصفاء إلا الزمن.
1: وإذا حاول الإنسان أن يستعيد الزمن الضائع فإنه يخسر مزيدا من الوقت، ولذلك فمن الأفضل أن تبقى عيوننا محدقة إلى المستقبل.

0: بين الصخر والورد أكتب اسمك حرفا حرفا أيها النهار الجديد.
1: وبين الوتر والوتر أغني لك أحلى الأغاني، فأجد الحلم في عينيك مسافرا كطائر أزرق ينادي لليوم الجديد.

0: تبقى الطبيعة أجمل ما يمكن أن تتأمله عينا إنسان. فأمواج البحر تمنحنا السفر، والورد يعطينا لذة الاستمتاع بالعطر،
1: والصباح يحكي لنا قصة ولادة الحياة، وفي كل حبة رمل صندوق من صناديق الألغاز والأسرار.
0: وهكذا الطبيعة تدخل في قلوبنا كقافلة من قوافل الجمالات التي لا حدود لها.

0: وفي كل حبة رمل صندوق من صناديق الألغاز والأسرار.
1: وهكذا الطبيعة تدخل في قلوبنا كقافلة من قوافل الجمالات التي لا حدود لها.

عندما كنت طفلة صغيرة كنت أكلف بطرد العصافير عن حديقة بيتنا لئلا تأكل حبات القمح، وأنا كنت لا أطرد العصافير لأنني كنت أعرف أنها تحبني وتحب جميع الأطفال.

سأل فيلسوف تلاميذه عن أهم العناصر في الكون. أجاب أحدهم الماء، وأجاب آخر الهواء، وأجاب ثالث النار، وأجاب رابع التراب. وعند ذلك قال الفيلسوف لتلاميذه: الإنسان يا أبنائي هو أهم العناصر والموجودات في العالم كله.

أكتب اسمك يا وطني على ورق الشمس وبقلب فراشة جميلة، أكتب لك قصيدة جديدة. وصباح تلتقي الشمس والفراشة، تعرف يا وطني كم أحبك.

0: لا تختبئ الوردة من الشمس،
1: ولا حبات الرمل تهرب من أمواج البحر،
0: ولا الشموع تخاف نهاياتها،
1: ولا الفصول تهرب من التغييرات التي تلاحقها، لأن هذه جميعا تعرف أن في كل نهاية حكاية من حكايات البدايات الجديدة.

اسمك يا حبة لوز ضمها زخ العنب يذهلني هل قلتها كيف ومن أين انسكب. كأن في حروفه من كل ألوان الطرب أخالني ألفظه على جناح من ذهب يكتب قلبي الشعر من وهج وأحلى ما كتب.

0: صباح جديد وأمل جديد يرافقنا،
1: شمس ذهبية تشرق بعد ظلام وسكون،
0: زهور تتفتح، عصافير تغرد،
1: اجتمعت كلها في إشراقة أمل.
0: فما أجملك أيها الصباح،
2: فما أجملك أيها الصباح.
1: صباح الخير يا بحرين. صوت البحرين،
0: إذاعة البحرين،
2: صوت البحرين.

0: أحسن وايد مستانسة.
1: أبيك يا بنيتي دايما تفتخرين في ديرتك وتكتبين عنها.
0: أنا كتبت في دفتر البحرين أبيات.
1: البحرين قصتها من أروع القصص.
0: يبا قولي شنو قصتها.
1: قبل لا أقول شنو قصتها، أنت شنو تحبين تقولين؟
0: أنا أحبك أنت وأحب باب بيتنا وأحب النخل وأحب الشارع مدرستنا والبحر والبر وأحب كل الناس اللي فيها. أحب كل يوم الصبح أقول عاشت البحر.

0: إذا نظرت بعين التفاؤل إلى الوجود لرأيت الجمال شائع في كل ذراته. عش حياتك في كل يوم بعمر جديد وقلب جديد وحلم جديد. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: صباح الخير
0: يا بحرين.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
2: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام أينما كنتم وأينما يصل إليكم أثير إذاعة البحرين، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في رحلة صباحية تتجدد معكم دائما في برنامج صباح الخير يا بحرين. صباح الخير زميلتي مريم.
1: صباحك الله بالنور حسن، وكذلك نصبح بالخير على جميع من يستمع إلينا في هذه اللحظات عبر أثير إذاعة البحرين في برنامج صباح الخير يا بحرين، الذي ينطلق من هذه اللحظات ويستمر معكم بمشيئة الله تعالى إلى تمام 8:30، ونحاول من خلاله أن نرصد آخر المستجدات على الساحة المحلية، وكذلك نفتح لكم من خلاله قنوات وأبواب التواصل مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية بمملكة البحرين.
0: بالفعل مريم، صباح الخير يا بحرين هي المنصة التي من خلالها يوصل السادة المستمعين ملاحظاتهم، وكذلك نفتح المجال لمختلف الجهات في مملكة البحرين للردود التي من خلالها يتنور كذلك كما يعني إذا صح التعبير يعني المستمعون من خلال ملاحظاتهم ومن خلال ما يدلونه من حقيقة أمور ربما تخفى أحيانا على يعني من يراجع، ربما من يعني يتفاعل أو يتعامل مع مختلف الخدمات الحكومية التي بحمد الله هي تتطور يوما بعد يوم.
1: إذن مستمعينا نتمنى لكم صباحا عامرا بالبركة والتوفيق والنجاح وكل المسرات الصغيرة والكبيرة، صباح مليء بالجد والاجتهاد والوصول إلى الأهداف الصغيرة منها كذلك والكبيرة. كل التحية تقبلوها من فريق عمل صباح الخير يا بحرين الذي يرافقكم في هذا اليوم، والتحية الأولى تصلكم من الإشراف والمتابعة من نور عبد العزيز.
0: لكم تحيات الإشراف على المحتوى من الزميلة عبير بن هندي.
1: من الإعداد تحييكم الزميلة حصة الدوي.
0: من التقديم هذه تحايانا الزميلة مريم فقيه وحسن السعادي.
1: ومن الإخراج يحييكم أحمد صالح.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح. حياكم الله مستمعينا، مثل ما عودناكم ننطلق في استعراض سريع لأبرز الوقفات الصباحية لهذا اليوم، ونبدأ بقراءة العناوين في صحفتنا المحلية. من بعدها نتعرف على تفاصيل حالة الطقس في مملكة البحرين مع إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، وعلى رأس الساعة في تمام السابعة موعدنا مع أولى نشراتنا الإخبارية في إذاعة البحرين. من بعدها نعود لنلتقي بكم مجددا في صباح الخير يا بحرين.
2: ومن ضمن لقاءات هذا الصباح سيكون لنا لقاء مع الأستاذ أحمد الغريب المشرف العام لخدمة تواصل أهل البحرين للحديث عن قناة التواصل وأبرز الخدمات التي تقدمها وأهم منجزاتها.
0: كذلك نلتقي بالدكتورة صغرى العلوي استشاري أمراض تنفسية، ونتحدث معها عن مرض الربو وأسبابه وأثر التقلبات الجوية خلال الفترة الأخيرة في زيادة نسبة الإصابة بالربو، وكذلك كيفية تفادي تفاقم هذا المرض.
2: أيضا سيكون لنا لقاء مع الأستاذة دلال العطاوي أخصائية اجتماعية ونفسية ومستشار أسري. سنتحدث مع الأستاذة دلال عن تهديد الأصدقاء على استقرار الحياة الزوجية.
0: نلتقي كذلك في هذا الصباح بالأستاذ محمد البناء رئيس العلاقات العامة بجمعية البحرين للعمل التطوعي، ونتحدث معه عن أعمال ملتقى البحرين للإعلام والتطوع 2026. وفي الختام نلتقي بالنقيب محمد إبراهيم الرئيس ضابط بالإدارة العامة للدفاع المدني، ونسلط معه الضوء على جهود الإدارة العامة للدفاع المدني في الرقابة والتوعية المتعلقة ببركة السباحة والسلامة العامة.
2: كل هذا وأكثر في صباح الخير يا بحرين، ابقوا معنا.

0: عناوين.
1: أخبار ومقالات صحفية.
0: عناوين. في عناوين صحفتنا المحلية الصادرة هذا الصباح نقرأ أكثر من نصف مليار دينار حجم التداول العقاري خلال 5 أشهر، 12,000 معاملة و800 تعكس قوة القطاع العقاري البحريني.
2: غدا بدء سريان تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.
0: نقرأ كذلك في أخبارنا المحلية خلال مؤتمر بنيويورك، البحرين تؤكد أن تمكين ذوي الهمم في صميم أولوياتها التنموية.
2: معهد البحرين للتنمية السياسية يستعرض خطط وبرامج الفترة المقبلة.
0: المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية توقع اتفاقية لتطوير وتأهيل وتجهيز الفرع الجديد لمركز ناصر العلمي والتقني بمحافظة المحرق.
2: رئيس مجلس الشورى يشيد بالجهود الوطنية

0: المخلصة للرجال البواسل في التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة.
1: غرفة البحرين تؤكد أهمية تطوير قطاع التجزئة لمواكبة التحولات في سلوك المستهلك.
0: وزارة التربية توقع مذكرة تفاهم مع جامعة البحرين الطبية.
1: نقرأ كذلك في أخبارنا المحلية، عيسى بن عبد الله آل خليفة يرعى حفل تخريج الفوج الرابع من طلبة البكالوريوس والدراسات العليا بالجامعة الأمريكية في البحرين.
0: ما زلنا معكم نقرأ مستمعينا في أخبارنا المحلية بمشاركة 1500 من أعضاء ومنتسبي نادي المحرق وأهالي المحرق توقيع وثيقة العهد والولاء بمقر النادي.
1: نقرأ كذلك، أهالي سترة يجددون البيعة والعهد والولاء لجلالة الملك المعظم.
0: وتتواصل كذلك مستمعينا الكرام وثائق البيعة والولاء ومن مختلف عوائل مملكة البحرين، عائلتا بن دينا والعريفي تؤكدان البيعة والولاء لجلالة الملك المعظم. توقيع الوثيقة يأتي انطلاقا من قناعة وطنية راسخة بأهمية المحافظة على المكتسبات الوطنية.
1: نواصل قراءة أبرز الأخبار الواردة في الشأن المحلي، ونقرأ كذلك في ذات السياق، اتحاد ملاك جزر أمواج يجددون العهد والولاء لجلالة الملك المعظم، وكذلك عائلة فخره تجدد العهد والولاء لجلالة الملك.
0: جمعية السكري البحرينية وشركة سيرفيه توقعان اتفاقية تعاون بشأن مبادرات تحسين رعاية مرضى السكري.
1: تكريم الفائزين بمسابقة الجسر الصيني بجامعة البحرين، السفير الصيني يؤكد برامج التبادل مكنت 10,000 بحريني من تعلم لغة الماندرين.
0: في سياق توقيع وثائق التأييد والولاء لجلالة الملك المعظم، عائلة خنجي وعائلة الغرير تؤكدان ولاءهما وتأييدهما لمواقف جلالة الملك المعظم.
1: إذن كانت هذه أبرز الأخبار الواردة في الشأن المحلي، ونتحول معكم إلى الأخبار في الشأنين العربي والدولي.
2: عناوين
3: أخبار ومقالات صحفية.
2: عناوين:
0: بيان خليجي حاسم بعد حملات إعلامية استهدفت دولة قطر ودولة الإمارات.
1: ترامب يقول سيتم توقيع الاتفاق مع إيران اليوم وفتح مضيق هرمز أمام الجميع.
0: رئيس وزراء لبنان يطالب حزب الله بالإيفاء بتعهداته.
1: المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات يؤكد الإمارات ستظل ملتزمة بأمن واستقرار الخليج العربي.
0: مصادر مطلعة تؤكد ترامب أوقف عملية عسكرية للاستيلاء على اليورانيوم الإيراني.
1: إيران تشيع المرشد الراحل علي خامنئي اعتبارا من 4 يوليو.
0: الجيش الأمريكي يعلن إسقاط مسيرات إيرانية استهدفت سفناً في مضيق هرمز.
1: تقرير يؤكد ترامب سيفرض مزاجه وجدوله الزمني على قمة مجموعة السبع.
0: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن إعادة ربط محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية بالكهرباء بعد ضربة.
1: 5 قتلى في تحطم طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الهندي.
0: إيلون ماسك في مرمى الانتقادات على خلفية اضطرابات بلفاست.
1: السعودية تؤكد ضبط 1418 شخصا حاولوا دخول المملكة خلال أسبوع.
0: التيار المتشدد يصعد، مسؤول إيراني يحذر المفاوضين من التنازل لواشنطن.
1: إذن كانت هذه أبرز الأخبار في الشأنين العربي والدولي، ونتحول معكم إلى الشأن الاقتصادي.

0: عناوين الاقتصاد.
1: إدارة المال والأعمال.
0: عناوين الاقتصاد.
2: في إنجاز عالمي جديد للبحرين في مجال التكنولوجيا والابتكار، طلاب جامعات بحرينية يحصدون جوائز عالمية في مسابقة هواوي لتقنية المعلومات بالصين.
3: نقرأ كذلك في الأخبار الاقتصادية: فجوة غذائية تهدد الأمن العربي بقيمة 47 مليار دولار.
2: تجسيدا لمكانة البحرين إقليميا ودوليا في قطاع الضيافة، سكال البحرين يشارك في الكونغرس الأسيوي 55 لأندية سكال العالمية بماكاو.
3: إذن كانت هذه عناوين الاقتصاد في صحافتنا المحلية، قرأنا لكم في هذه المطالعة عناوين محلية عربية دولية واقتصادية.
1: مع الأرصاد،
0: درجات الحرارة
1: ونسب الرطوبة
0: وأهم التحذيرات.
1: مع الأرصاد.
2: طابت أجواءكم أينما كنتم مستمعين. ننتقل معكم الآن إلى إدارة الأرصاد الجوية، ومعنا من هناك الأستاذة حنين الذوادي توافينا بآخر أحوال الطقس. أستاذة حنين، صباح الخير.
4: صباح النور والسرور أخوي حسن وأختي مريم، ونصبح على جميع مستمعينا. نقدم لكم نشرتنا تم إصدارها في الساعة 6:00 صباحا في هذا اليوم. طقس إن شاء الله راح يكون حار خلال النهار لكنه معتدل بوجه عام في فترة الليل. رياح شمالية غربية بتكون إن شاء الله من 5 إلى 10 عقد، وتكون إن شاء الله في بعض الأحيان نشاط السرعة من 12 إلى 17 عقد أحيانا خلال النهار. ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن قدمين إلى 4 أقدام في عرض البحر. درجات الحرارة العظمى متوقعة لهذا اليوم 44 درجة مئوية، والصغرى لهذه الليلة 27 درجة مئوية. الرطوبة نسبيا إن شاء الله راح تتراوح ما بين 65% و10%. أعلمت في ميناس الموت في الساعة 4:24 مساء، مدن آخر في الساعة 5:15 من الصباح يوم الغد. أدنى جزر الساعة 10:20 صباحا، جزر آخر في الساعة 11 مساء. شروق الشمس الساعة 4:45، أما الغروب في الساعة 6:31. بزوغ القمر في الساعة 4:33 من صباح يوم الغد، والأفول إن شاء الله راح يكون في الساعة 6:03 من هذا المساء. سرعة الرياح المسجلة في الساعة 5 صباحا في المناطق التالية: جزر حوار غربية 7 عقد، فشت الجارم شمالية غربية 10 عقد، جزيرة جرادة شمالية غربية 5 عقد. درجات الحرارة سجلت في الساعة 5 صباحا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكانت كالتالي: المنامة والدوحة 34 درجة مئوية، الكويت 27 درجة، الرياض 29، أبوظبي 30، وفي مسقط كانت 32 درجة مئوية. هذه كانت تفاصيل النشرة حتى منتصف هذه الليلة. راح تستمر معنا الأجواء خلال الأيام القليلة القادمة على نفس المنوال، تكون حارة خلال النهار ومعتدلة ليلا مع رياح خفيفة لمعتدلة تنشط في بعض الأحيان خلال فترات النهار، مع توقع طبعا لزيادة سرعة الرياح خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، ممكن تصل إلى قوية السرعة. فبناء عليه راح يتم إصدار التحذيرات اللازمة في حينه. ندعو الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، خصوصا مرتادي البحر، متابعة التحذيرات عبر قنواتنا الرسمية.
2: نعم، جزيل الشكر لك الأستاذة حنين الذوادي ولجميع منتسبي الأرصاد الجوية، ونرجو دائما الأجواء الطيبة لمستمعينا أينما كانوا. شكرا جزيلا.
4: يا هلا مرحبا.
3: إذن مستمعينا، بعد دقائق معدودة نتوقف مع أولى نشراتنا الإخبارية، نشرة 7 صباحا من إذاعة البحرين. من بعدها لنا موعد معكم يتجدد في صباح الخير يا بحرين، والمزيد من الفقرات واللقاءات، فكونوا معنا.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
2: أفضل عمود رأي،
1: أفضل تحقيق صحفي،
2: أفضل حوار صحفي،
1: أفضل صورة صحفية،
2: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
1: أفضل محتوى صحفي مرئي،
2: أفضل إنفوغرافيك،
1: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
2: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
1: جائزة شخصية العام الصحفية.
2: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
1: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
2: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
1: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
2: www.mia.gov.ph.
1: شاركنا إبداعك
2: قبل 25 من يونيو 2026.

تفنن يا القصيد وزخرف الدنيا شعر والحان، ولا خير بقصيد ما يهز الروح بالحانه. سلام الله على دار الحضاره دار ابو سلمان، سلام الله على شعب البلاد وكل سكانه.

0: لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أشاد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بالجهود الوطنية المخلصة التي يبذلها رجال البحرين البواسل في التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة والدفاع عن أمن الوطن واستقراره وحماية المواطنين والمقيمين وصون المكتسبات الوطنية والمنجزات التنموية في ظل القيادة الحكيمة لملك البلاد المعظم والمعازرة والمساندة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
2: جاء ذلك خلال مشاركة معالي في انطلاق أعمال ملتقى البحرين للإعلام والتطوع الذي تنظمه جمعية البحرين للعمل التطوعي الجاري تحت عنوان نحو إعلام واع وعطاء مستدام. وشارك معالي رئيس مجلس الشورى في التوقيع على وثيقة الولاء والتأييد لجلالة الملك المعظم وتكريم رجالات الصفوف الأولى من حماة الوطن تقديرا لجهودهم الوطنية المشرفة أثناء التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين. وأثنى معالي رئيس مجلس الشورى على جهود جمعية البحرين للعمل التطوعي وحرصها المستمر على تنظيم وإقامة الفعاليات والمؤتمرات والأنشطة التي تعزز الوعي المجتمعي وتسهم في بحث ومناقشة مختلف الموضوعات. وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن التطوع يعد إحدى القيم المجتمعية النبيلة، معربا عن تطلعه إلى أن تسهم مخرجات ملتقى البحرين للإعلام والتطوع في تعزيز مفهوم التطوع وأبعاده الإنسانية والاجتماعية، إلى جانب تعزيز دور الإعلام الوطني والمسؤوليات التي يطلع بها الإعلاميون والمؤسسات الإعلامية في إبراز ما تشهده مملكة البحرين من تقدم ونهضة تنموية شاملة. تميز الأداء التشريعي لمجلس الشورى خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس بالدبلوماسية والعمق في مناقشة الملفات الحيوية والتي شملت 123 موضوع تشريعي ومالي ورقابي.
1: وعمل المجلس خلال دور الانعقاد الرابع على تعزيز جسور التعاون البناء والتنسيق الوثيق مع السلطة التنفيذية إلى جانب مشاركة برلمانية في مختلف المحافل الدبلوماسية. أكدت سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى أن ما يشهده العمل التشريعي في مملكة البحرين من تطور متواصل خلال أدوار الانعقاد على مدار 6 فصول تشريعية يستند إلى الرؤى الملكية السامية والتي تشكل خارطة طريق.
2: كما أشادت بتضافر الجهود الوطنية لتعزيز كفاءة العمل التشريعي وتوسيع إسهامات السلطة التشريعية في دعم مسارات التنمية التي تشهدها المملكة. عقد مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية اجتماعه الثاني للعام الجاري برئاسة سعادة الدكتور علي بن محمد الرميحي رئيس مجلس الأمناء وبحضور أعضاء المجلس.
1: وطلع المجلس خلال الاجتماع على سير العمل وما تم تنفيذه من برامج وفعاليات خلال النصف الأول من العام التي شملت مبادرات تدريبية وتوعوية لتعزيز الوعي السياسي وترسيخ مفاهيم المشاركة المجتمعية في مملكة البحرين. وأشار المجلس بالنتائج الإيجابية المحققة مؤكدا أهمية مواصلة تطوير البرامج وتعزيز كفاءتها بما يدعم دور المعهد كمؤسسة وطنية فاعلة. كما تم استعراض الخطط المستقبلية التي تتضمن مبادرات متنوعة تستهدف مختلف الفئات إلى جانب تعزيز الشراكات مع الجهات ذات العلاقة بما يسهم في رفع فعالية البرامج خلال المرحلة المقبلة. في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة 46 لمجلس التعاون، استضاف الشيخ عبد الله بن راشد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن اجتماع المائدة المستديرة الثالث.
2: نعم، وذلك بمشاركة سفراء دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية وبحضور الملحقين العسكريين للدول مع وفد من وزارة الحرب الأمريكية. وأكد المشاركون خلال الاجتماع أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المشترك بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي. وتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات السياسية والأمنية بما في ذلك التطورات الإقليمية الراهنة وجهود خفض التصعيد وتعزيز التعاون الدفاعي والأمني. كما تناول الاجتماع أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الأطراف المشاركة وتعزيز آليات تبادل المعلومات والخبرات. وأكد المشاركون أهمية الحلول الدبلوماسية.

0: الدبلوماسية والحوار البناء لمعالجة التحديات الإقليمية. وفي ختام الاجتماع جددت جميع الأطراف التزامها بمواصلة التعاون والتنسيق الوثيق والبناء بما تحقق من نتائج إيجابية.
1: أعلنت وزارة العمل بدء سريان تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة خلال فترة الصيف اعتبارا من 15 من يونيو الجاري ولغاية 31 من أغسطس المقبل.
0: ويحظر القرار تشغيل العمال في الأماكن المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهرا إلى 4 عصرا. ويأتي تطبيق القرار في إطار الجهود المستمرة لاستدامة بيئة العمل الآمنة وحماية العمال وتأمين سلامتهم من أمراض الصيف والحد من الحوادث المهنية. هذا وأعدت وزارة العمل خطة تشمل إقامة عدد من الورش التثقيفية والتوعوية بمشاركة مسؤولي ومشرفي السلامة المهنية في منشآت القطاع الخاص بشأن التدابير اللازمة للوقاية من مضاعفات الإجهاد الحراري ومخاطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة.
1: في مؤشر يعكس حيوية السوق وثقة المستثمرين، تجاوزت قيمة التداولات العقارية نصف مليار دينار بحريني خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 وفقا لمؤشرات جهاز المساحة والتسجيل العقارية.
0: ويأتي هذا الأداء الإيجابي مدعوما ببيئة تنظيمية متطورة وجهود متواصلة لتعزيز جاذبية البحرين كوجهة استثمارية.

0: والاقتصادي. حقق ميناء خليفة بن سلمان المركز 19 عالميا في مؤشر أداء موانئ الحاويات العالمي، في تأكيد جديد على كفاءة الميناء ومكانته المتنامية على خارطة النقل البحري الدولية.
1: كما تم تصنيف الميناء ضمن أبرز 5 موانئ في العالم تحقيقا للقفزات النوعية في مستوى الكفاءة التشغيلية وفقا لمؤشر البنك الدولي. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم تطوير 79 خدمة في 17 جهة حكومية خلال الفترة الممتدة من 15 من يناير الماضي لغاية 11 من يونيو الجاري، وذلك ضمن مساعي تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية والارتقاء بجودة تجربة المستفيدين وتبسيط الإجراءات.
0: وساهم تطوير الخدمات في تحسينها من خلال التحول الإلكتروني الكامل للخدمات بنسبة 100% وتقليص اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة لا تقل عن 25%.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

علمتنا البحرين إن العلم قيمة ورمز وانتماء، وإن البيرق يرتفع وإحنا معاه. علمتنا البحرين إن الحلم يبتدي فينا ويكبر معانا، وإن الإنجاز ينبع من حب وولا. علمتنا البحرين إن نعطي بقلب وروح وتفاني، وإن العطاء لجل الوطن ما له نهاية. نعم نعم، هذه هي البحرين.

0: عدنا إليكم مستمعينا بعد أن توقفنا معكم في فاصل استمعنا من خلاله إلى أولى نشرات إذاعة البحرين في تمام السابعة، وهذه عودة إليكم وما تبقى من فقرات ووقفات برنامج صباح الخير يا بحرين. وأجدد لك التحية زميلتي مريم.
1: أهلا وسهلا فيك، وأهلا وسهلا بجميع من ينضم إلينا في هذه اللحظات عبر أثير إذاعة البحرين. هذه أجمل التحيات نجددها لكم من فريق العمل، والتحية الأولى من الإشراف والمتابعة من نور عبد العزيز.
0: لكم تحيات الإشراف على المحتوى من الزميلة عبير بن هندي.
1: من الإعداد تحييكم الزميلة حصة الدوي.
0: من التقديم هذه تحايانا الزميلة مريم فقيه وحسن السعاتي.
1: ومن الإخراج يحييكم أحمد صالح.

0: وتلاحم هذه المساحة التي دائما يخصصها برنامج صباح الخير يا بحرين لرصد تلك المشاعر الجميلة والمبادرات التي تفيض وطنية من مختلف جموع المواطنين الكرام وحتى أيضا المقيمين الذين لم يتوانوا عن تقديم أجمل آيات الانتماء والولاء لهذا الوطن الغالي.
1: ومن أجمل مشاهد الولاء والتلاحم الذي نظمه مجلس إدارة نادي المحرق برئاسة الشيخ أحمد بن علي بن عبد الله الخليفة، وهو حفل توقيع وثيقة العهد والولاء المرفوعة إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المعظم، وذلك بمشاركة 1500 من أعضاء النادي ومنتسبيه وعدد من أهالي محافظة المحرق.
0: وبهذه المناسبة أكد رئيس نادي المحرق أن مجلس الإدارة وجميع منتسبي النادي والمشاركين في التوقيع على الوثيقة من أهالي المحرق في هذه الظروف الاستثنائية يجددون كامل تأييدهم ومساندتهم ودعمهم لقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم التي تعد الأساس الراسخ في مسيرة الإنجازات والنهضة الشاملة.
1: وأعرب رئيس نادي المحرق عن كامل التقدير والاعتزاز بالمضامين الوطنية التي وردت في الخطاب الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم، منوها إلى أنها تجسد رؤية وحكمة جلالته في التعامل مع التحديات بما يسهم في تعزيز قدرات مملكة البحرين على مواجهتها بثبات مهما تعاظمت تلك الظروف والتحديات.
0: وأوضح رئيس نادي المحرق أن ما تضمنه الخطاب السامي من مبادئ عززت قيم التلاحم الوطني والالتفاف حول الوطن وقيادته، مضيفا أن شكر جلالته لقوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية وما عبر عنه جلالته من اعتزاز وتقدير لما أبداه المواطنون من ولاء وانتماء يعكس روحا وطنية رفيعة في منظومة العلاقة بين القيادة والشعب.
1: وقد تضمنت الوثيقة معاهدة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم على السمع والطاعة

والولاء وتجديد البيعة، مؤكدين بكل الفخر والاعتزاز الوقوف صفاً واحداً في مواجهة كل ما يهدد الوطن من تحديات ومخاطر، انطلاقاً من المواقف التاريخية لنادي المحرق منذ عهد الآباء والأجداد بالوقوف مع حكام البحرين من آل خليفة الكرام.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح. مستمعينا، تعد

0: خدمة تواصل أهل البحرين من المبادرات المجتمعية المتميزة التي أسهمت في تعزيز التواصل والترابط بين أفراد المجتمع البحريني من خلال تغطية الأخبار الاجتماعية والفعاليات والأنشطة المختلفة، إلى جانب دعم المبادرات الخيرية والتطوعية. نقترب أكثر من خدمة تواصل أهل البحرين مع الأستاذ أحمد الغريب، المشرف العام على هذه الخدمة. صباح لك بالخير أستاذ أحمد.
1: أهلا، صباح الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أولا أحييكم وأشكركم على هذا اللقاء، الحقيقة هو مهم لنا جدا حق أهل البحرين كلهم. بتعريف يعني معروفة الحمد لله الخدمة، ولكن هم كذلك نضيف الأشياء الجديد اللي قاعدين بعد نطور فيه الخدمة إن شاء الله، خدمة لهذا الوطن العزيز علينا، وجزاكم الله خيرا.
2: حياك الله أستاذ أحمد، وإحنا أيضا سعداء بتواجدك معنا في هذا اللقاء لنتحدث معك عن هذه الخدمة. وبداية، ما هي الأفكار والأهداف التي أنشئت من أجلها خدمة تواصل أهل البحرين؟
1: يعني هي يعني مبادرة بسيطة جدا، يعني نقدر نقول كانت محدودة، ولكن من حبنا للعمل التطوعي وجدنا أن لها تأثير كبير خاصة في المجتمع. اليوم مع أجهزة التواصل الاجتماعي الناس طبعا لها عن بعضها، وهذه ما يؤسف له يعني، ولكن احنا بقينا نستغل هذه التقنيات في ربط يعني أهل البحرين خاصة والخليج كله، بربط اجتماعي وعمل بسيط ولكن مؤثر جدا، وهذه اللي وجدناه في النتائج الحين بعد يعني مرور 15 سنة على هذه الخدمة.
0: نعم، وبعد مرور 15 سنة مثل ما تفضلت أستاذ أحمد، أكيد هذه الخدمة حققت العديد من الأهداف المرجوة اللي طمحتوا لتحقيقها في بداية إنشاء هذه الخدمة، فكلمنا عن أبرز الأهداف التي تحققت والإنجازات اللي تعتزون فيها كمنشئين ومنظمين لهذه الخدمة خلال السنوات الماضية.
1: الحمد لله، هاي فضل من الله سبحانه وتعالى، ويعني نعتبر هو رزق لنا وحق أهل البحرين ككل. كل الأهداف اللي حطيناها بفضل من الله سبحانه وتعالى تحققت. أولا كان هدفنا إنشاء قناة اجتماعية تهتم بشأن الاجتماعي خاصة، وتكون فعالة ولها زي ما أقول يعني قوة مؤثرة. فالآن يعني ما أعتقد في بيت من البحرين ما عندهم أحد متواصل معنا، فالعدد اللي يتابعونا الآن بس في الإنستغرام لوحده 115,000 متابع، ويعني عدد المشاهدات اللي عندنا يعني يمكن واحد يمكن الحقيقة رقم كبير جدا، يعني وصلنا في شهر 12 اللي فات تقريبا قريب من 3 مليون، 3/4 مليون مشاهدة خلال اليوم الواحد.
0: ما شاء الله،
1: يعني هذه إنجاز الفضل لله سبحانه وتعالى. الآن مع يعني نزول حالات الوفاة يعني الوفيات قلت، فالآن المتوسط بين 250,000 إلى 400,000 مشاهدة يوميا في موقعنا في الإنستغرام فقط. هذه يجعلنا يعني أكثر مسؤولية، خاصة الآن كل الدوائر الحكومية والأشخاص والأفراد والمؤسسات تابعين تأخذ الأخبار أول بأول. وللعلم يعني هي 15 سنة وهنا سعداء صراحة بهذا العمل، يعني على يعني أنا شخصيا أو فريق العمل ككل نحن قاعدين نخدم 24 ساعة بدون توقف السنوات ذي كلها، أو ما أعتقد يوم واحد توقفنا عن نشر الأخبار هذه.
0: نعم،
1: والمنجز الكبير يعني إن إحنا أعطينا صورة طيبة حتى حق أهل البحرين خارجي، لما

0: بس إنسان يعني مقيم إني يعني بلد آخر. تلقينا الكثير من الإشادات السفارات، وهذه يعني كيف أن أهل البحرين الفازعي يأتون ويدفنون المتوفى وهم ما يعرفون الحقيقة، وتكون أعداد كبيرة جدا. هذه حتى يعكس سمعة البحرين خارجيا. اليوم أنا بنزل فيديو يعني شخص ما عنده أحد أبدا وتوفى يوم الجمعة ودفنه، وقاعد أعد الفيديو ويا جماعة أساس النزلة. هذه بعد يسرنا إحنا أكثر أن إحنا نعطي الوجه المشرق لأهل البحرين الطيبين حقيقة. يعني هذه هم اللي يعني منهم إحنا وأنت، وأكيد هذه طبعنا ما نقدر نغيره. شعب البحرين شعب طيب من جلالة الملك الله يحفظه إلى أصغر فرد في هذا الوطن.
1: نعم.
0: نعم. الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا.
1: اللهم آمين.
2: نعم بالفعل أستاذ أحمد، ويعني إذا ما أضفنا أيضا إلى أن هذه المنصة أصبحت
0: يعني
2: وجهة
0: ننظر إلى المستقبل إن شاء الله بإذن الله تعالى. نحن قاعدين أي برنامج ينزل جديد على طول ناخذه ونستقله لخدمة أهلنا وناسنا في هذا.
1: نعم.
0: الله يجزاك.
2: احنا شاكرين لكم حقيقة هذه الجهود الطيبة الأستاذ أحمد الغريب المشرف العام لخدمة تواصل أهل البحرين، ونرجو لكم التوفيق حقيقة سواء في ما تقومون به من خدمات حالية في هذه المنصة أو مستقبلا أيضا كما تفضلت من يعني استخدام كل ما هو مفيد تقنيا وإعلاميا حتى تصل المنصة إلى مستويات متقدمة أكثر وأكثر. شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد.
0: الله يجزيك خير وبارك فيكم واشكركم مره ثانيه وما قصرتوا.
1: الشكر الجزيل لك.
0: شكرا شكرا.

الله يا هذا الوطن من قدي في حبه أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه واحتفظ اسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: حديث الصباح.
0: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
2: يعد مرض الربو من أكثر الأمراض المزمنة شيوعاً التي تصيب الجهاز التنفسي، مما يؤدي طبعاً يؤدي إلى التهاب وتضيق في الشعب الهوائية، ويسبب صعوبة في التنفس والسعال والكثير من الأعراض الأخرى. نقترب أكثر من مرض الربو، من تفاصيله، من طريقة التشخيص وطريقة العلاج لهذا المرض، مع ضيفتنا عبر الهاتف الدكتورة صغرى العلوي، استشاري أمراض تنفسيا. صباح لك بالخير دكتورة صغرى.
3: صباح الخير اختي، شلونكم؟
2: بخير، عساك بخير، حياك الله معنا.
4: يا هلا مرحبا دكتورة صغرى، اهلا وسهلا، سعداء بتواجدك معنا في صباح الخير يا بحرين، ونتحدث معك عن هذا الموضوع المهم اللي يعني الكثير ربما يخلط بينه، بين مرض الربو وبين مسألة ضيق التنفس اللي يعني ربما يكون عادي عند بعض الناس. فما هو يعني مرض الربو، وأيضا ما هو الفرق بينه وبين ضيق التنفس اللي يصيب الناس عادة؟
3: أهلا وسهلا فيكم وشكرا على الاستضافة. أنا نتكلم عن هذا المرض المهم، ومثل ما تفضلتون أنه شائع. فأولا هو مرض الربو عبارة عن التهاب مزمن يصيب الشعب الهوائية، ينتج عنه زيادة في إفرازات المخاط، الخلايا الموجودة تزيد في إفراز المخاط ويصير تضيق في الخلايا الموجودة، مما يؤدي إلى تضيق في المجرى التنفس. هذا طبعا يظهر الأعراض مثل السعال، مثل ما تفضلت، صفير، صعوبة في التنفس، يؤدي إلى صعوبة في ممارسة الأعمال اليومية. وده طبعا تكون الأعراض متفاوتة، من شخص قد تكون بسيطة ومتفاوتة في الحدة إلى شديدة جدا تستدعي الإدخال إلى المستشفى وحتى إلى العناية المركزة. السؤال المهم، شلون أفرق إذا

0: كان هذه صعوبة النفس ناتجة عن الربو أو لا. صعوبة النفس مرض أو عرض عام قد يصيب أي من الأمراض الأخرى في الجسم غير الرئة، مثلا المريض اللي يشعر بالقلق أو اللي عنده وزن زائد وصعوبة في اللياقة، مثلا الأمراض الأخرى مثل فقر الدم، قصور وصول الدم إلى الجسم يؤدي إلى صعوبة في النفس. هناك أشياء أخرى مثل ضعف عضلة القلب أو الأمراض الأخرى التي تصيب الرئة. بالنسبة إلى الربو يكون غالبا نمطي، يعني صعوبة التنفس تأتي تتفاوت في الشدة والحدة من يوم إلى آخر أو حتى خلال اليوم، بالإضافة إلى تكون إليها محفزات معلومة مثل غبار، روائح معينة، وقد تكون أيضا تكون صاحبها صفير. فالمريض لما يأخذ الأدوية الموسعة للشعب الهوائية يكون هذه استجابة. هذه العلامات تعطيني إشارة أن هذا صعوبة النفس تكون ناتجة عن الربو مو ناتجة عن الأمراض الأخرى.
1: نعم، طيب ما هي أبرز الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى نوبات الربو؟
0: مرض الربو يكون إلى عدة أسباب وعوامل، أهمها المهيجات اللي في الجو، يعني هناك عوامل جينية، استعداد وراثي، وهناك عوامل بيئية أيضا. أهمها مهيجات الجو، الغبار، حبوب الطلع، اللقاح، العفن، وبر الحيوانات، هذه ممكن بعض الأمراض اللي عندهم قابلية أو المرضى يتحسسون منها وتؤدي لظهور الأعراض. هناك أشياء أخرى مثل الملوثات، الروائح القوية مثل إحنا عندنا الشائع البخور، العطور، المنظفات اللي يستخدمونها في التنظيف اليومي مثل الكلوركس، أيضا السجائر، التدخين بكل أنواعه، هذا أيضا مسبب معروف أنه يهيج أو حتى يؤدي إلى الربو. هناك عوامل أخرى مثل الالتهابات، المرضى اللي تصيرهم التهابات العدوى الفيروسية مثل الإنفلونزا، هذه طبعا قد تكون تهيج الربو عند المرضى اللي عندهم استعداد وراثي كذلك. هناك أشياء أخرى، الضغط، التوتر النفسي، البكاء الشديد، الانفعال، بعض المرضى يجون يقولون مثلا أنا أضحك ما أقدر بعدين يصير عندني صعوبة في النفس، حتى الانفعال في السعادة أو الحزن أيضا قد يكون من ضمن الأسباب. الضغط أو النشاط البدني الشديد ما يتحملون هذا النوع من النشاطات، وكذلك بعض الأدوية عندش الفولتارين هذه شائعة يأخذون حق الآلام، أيضا هذه قد تؤدي إلى زيادة نوبات الربو أو تؤدي حتى إلى النوبة. ومثل ما تفضلت الوزن الزائد، ارتجاع الأحماض، هذه عوامل صحية عند المريض قد تؤدي إلى زيادة أو الربو عند المرضى اللي عندهم قابلية.
2: نعم دكتورة الصغرى، يعني عادة ما هي التوجيهات اللي يعني تقدمينها للمريض حتى يتجنب المثيرات اللي تسبب له أعراض نوبات الربو؟
0: مثل ما احنا نقول الوقاية خير من العلاج، فهني ما بقول خير، هني بقول الوقاية هو جزء مهم من العلاج. فأول خطوة نحو العلاج من مرض الربو أني أتجنب المهيجات، لأن أنا عندي مرض إليه مهيجات قد تكون أكثرها معلومة وقد تكون بعضها غير معلومة. فالمهيجات الشائعة مثل الغبار والعس، يعني المريض يكون فيه غبار، الأغطية، الأسرة، السجاد في المنزل، يعمل أنه يكون نظيف أو أنه يغسل بشكل دوري. مثلا الضمان أن تكون هناك تهوية جيدة في المنزل، طبعا خارج أوقات الغبار أضمن أن يكون هواء نظيف ونقي، ممكن يجي البخور والعطور أقلل منها، أو مثلا إذا استخدمتها أضمن أن يكون النوافذ مفتوحة بحيث ما يكون موجود عند الدخان بالداخل ويؤدي إلى الاختناق أو زيادة الأعراض المرض. في حال الجو البارد يغطي الفم مثلا. وفي أشياء مهمة طبعا مثل اللي تعلمناها من أيام الكورونا، غسل الأيدي، لبس الكمامات في حال المرض، طبعا أخذ لقاحات الإنفلونزا الموسمية اللي توفرها مملكة البحرين والمراكز الصحية مهمة، لأن هذا تقلل من العدوى وبالتالي تقلل أيضا من التهيج مرض الربو.
1: نعم، إذن هذا فيما يتعلق بالوقاية. فيما يتعلق بالعلاج دكتورة صغرى، ما هي أبرز وأحدث طرق العلاج المتاحة للسيطرة على مرض الربو؟
0: الحمد لله احنا في البحرين كافة الأدوية متوفرة وهذا شيء جيد، والأكسس أو الوصول إليها سريعا من خلال المراكز الصحية أو التحويل إلى العيادات التخصصية الموجودة في السلمانية. أهم شيء أن أول قبل ما أبدأ وش العلاجات، الالتزام بالعلاج حسب ما يوصفه الطبيب.

0: تنقسم إلى القسم الأول اللي تكلمنا عنه، أني أتجنب المثيرات. الجزء الثاني الأدوية أو البخاخات اللي يوصفها الطبيب، وهي تنقسم إلى نوعين. عندي أدوية يمكن المرضى يعرفونه بالبخاخ الأزرق، هذا تتغير، هو بخاخات سريعة المفعول، وهي عبارة عن موسع للشعب الهوائية ينعطى يشتغل خلال ثواني، بحيث المريض لو صاد أي شيء طارئ يستخدمه، رأسا يؤدي إلى توسع الشعب الهوائية. وقد يكون بخاخ آخر يكون عبارة عن خليط أو دوائين، موسع للشعب الهوائية ومضاد للالتهابات. هذا يجي في بخاخ واحد وسريع المفعول أيضا، وهذا اللي احنا نوصفيه، لأن مثل ما تفضلنا أن الربو تضيق في الشعب الهوائية والتهاب، أنا أعالج الشيئين، أوسع الشعب وأعطي الالتهاب. إذن هذا القسم الأول، والمريض يحمله معه بحيث لو تعرض لنوبة مفاجئة يكون عنده دواء يشتغل بسرعة ويؤدي إلى تخفيف الأعراض. ولكن مثل ما قلنا في الوقاية، الجزء الثاني أو الشق الثاني هو عبارة عن الأدوية الوقائية واللي تعطيني سيطرة طويلة المدى، وهي أيضا عبارة عن بخاخات مزدوجة، فيها بخاخات تعمل على المدى الطويل فتنأخذ يوميا سواء الأعراض موجودة أو لا، تكون أيضا تشمل موسع إلى الشعب الهوائية وأيضا مضاد للالتهاب موضعي، وهو عبارة عن كورتيزون. هذه الأدوية تعطي ضمان أن الالتهاب على المدى البعيد يكون قليل، فنسبة الاستجابة إلى المثيرات تكون قليلة، عشان كذا احنا نسميها أدوية أو بخاخات وقائية. هناك أيضا أدوية مثل حبوب تؤدي نفس المفعول، تنعطى في الربو الأكثر شدة، مثل أدوية حبوب الكورتيزون وأيضا حبوب موسعة للشعب الهوائية مثل السنجلير أو المنتلوكاست يعرفون المرضى. وفي حالة الربو الشديد، هذا بالنسبة للمتوسط إلى الوسيطة، في حالة الربو الشديد أو فشل السيطرة على الأعراض بالبخاخات الوقائية مع الحبوب الموسعة للشعب، هنا المرضى الحمد لله يتوفر أوبر بيولوجية أو علاجات بيولوجية. هذه أوبر تنأخذ كل أسبوعين أو بشكل شهري، وهي عبارة عن علاجات موجهة مخصوص إلى نوع الالتهاب الموجود عند المريض، فبالتالي يؤدي إلى تقليل النوبات وتحسين الأعراض وجودة الحياة.
1: نعم دكتورة الصغرى، وطبعا يعني ما يعين أيضا على علاج يعني هذا المرض، مرض الربو، هو حسن معايشة المرض يعني حقيقة، وهو يعني أمر يحتاج إلى مجاهدة أحيانا يعني حتى من الأشخاص الذين يصابون بمثل هذه الأعراض، نرجو لهم دائما الصحة والعافية. لكن بالنسبة لمرضى الربو دكتورة الصغرى، يعني ما هي النصائح التي تقدمينها لهم حتى يساعدهم ذلك على تحسين جودة حياتهم؟ يعني كأن يبدأ المريض يعني يومه وينتهي وهو يعني لم يصب بهذه النوبات، ويعني تكون أموره دائما يعني طيبة. نعم
0: يعطيك صحيح أخ حسن، أتفق معك. المرض يبغي له جهاد والمعرفة، هذه أول خطوة، فلازم المريض يتقبل أن أنا فعلا عندي مرض مزمن، ولكن الحمد لله إلى علاج. ومثل ما أرجع أقول لك، يعني إحنا في نعمة أن العلاجات بالكافة متوفرة، والمرض في سهولة الوصول إليها. هذا الجزء من صوبنا إحنا، التوعية، وأن لازم المريض يعرف أنه لازم يلتزم بالأدوية. الحين النصائح اللي لازم المريض يتبعها، أول خطوة مثل ما تفضلت الالتزام بالعلاج. مرض الربو يأتي في نوبات، مرات المريض إذا يكون اليوم اللي ما عنده نوبة ما يأخذ العلاج، ولكن هو مرض مزمن على المدى البعيد تكون الأعراض أكثر حدة. فأول خطوة التزم بأخذ الدواء حسب إرشادات الطبيب، وما أوقفها إلا بعد استشارة الطبيب. طبعا الشغلة الثانية مثل ما قلت لك هي بخاخات، إذا الاستخدام الصحيح أو الطريقة المثلى جدا مهمة، بحيث الاستفادة الكاملة من الدواء تكون أيضا هناك، لأن إذا ما استخدمه بشكل صحيح إذا ما في فائدة. فهذا مهم، وإحنا نشرح لهم، هناك فيديوهات في اليوتيوب وهذه الأمور تسهل لهم في حال أنه ما عرفوا شو يستخدمونه أنه يتأكد أنه يستخدم. الشغلة الأخرى حمل البخاخ، البخاخ وقت الحاجة، مرات تعرف جو البحر فيه غبار، مرات أدخل مكان حاط بخور أو منظف يكون عندي، بحيث أني رأسا أقدر أوصل إلى الدواء ويعطيني راحة سريعة. الشغلة الأخرى إحنا قلنا الفيروسات شيء مهم، إذن اللقاحات اللي توصي بها وزارة الصحة بشكل دوري لأصحاب الأمراض المزمنة جدا تساعد في تقليل الأمراض والأعراض، فالمريض لازم

0: عنده وعي بالالتزام بالتوجيهات الصادرة من وزارة الصحة. نفس الشيء النشاط بدني متزن، المريض لازم يكون عنده لياقة، إحماء قبل التمارين، السمنة طبعا عدو أي مرض، يعني تعرف تؤدي إلى تحديد في النشاطات البدنية وجودة الحياة. وبالإضافة أخيرا مراجعة دورية للطبيب، أنا أخذت العلاج يجب أن أتأكد أني أتابع المواعيد بحيث أن الخطة العلاجية يتم مراجعتها بشكل دوري مع الطبيب سواء كان في المركز أو في مستشفى السلمانية الطبي.
1: نعم، حقيقة معلومات مهمة جدا ووافية قدمتيها لنا في هذا الصباح عن مرض الربو، عن كيفية الوقاية من نوباته، عن كيفية كذلك العلاج، وفيما يتعلق بنمط الحياة اليومي الصحي والملائم لمرضى الربو. نسأل الله لهم الصحة والعافية. كل الشكر لك حقيقة على كل هذه المعلومات القيمة الدكتورة صغرى العلوي، استشاري أمراض تنفسية، ونتمنى لك صباحا سعيدا.
0: صباحكم سعيد وشكرا على الاستضافة، ونتمنى الشفاء لجميع المرضى إن شاء الله.
1: اللهم آمين.
2: اللهم آمين.
0: اللهم شكرا.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: مستمعينا، العلاقة الزوجية من أكثر العلاقات الإنسانية حساسية وتعقيدا، حيث تقوم على التفاهم والثقة والخصوصية بين الشريكين. ومع تطور أنماط الحياة الاجتماعية وتوسع دوائر العلاقات، أصبح للأصدقاء دور متزايد في حياة الأفراد، منعكس بشكل مباشر أو غير مباشر على استقرار الحياة الزوجية. من هنا تأتي أهمية تسليط الضوء على طبيعة تأثير صداقات الزوجين على حياتهما المشتركة، وحدود هذا التأثير بين الدعم الإيجابي والتدخل السلبي، وكيف يمكن للأزواج الحفاظ على توازن صحي بين علاقاتهم الاجتماعية واستقرار حياتهم الزوجية، بما يضمن استمرارية العلاقة على أسس من الاحترام والثقة والخصوصية. نتحدث أكثر حول هذا الموضوع، ويسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف الأستاذة دلال العطاوي، أخصائية اجتماعية ونفسية ومستشار أسري. صباح عليك بالخير أستاذة دلال.
3: يا أهلا وسهلا، يسعد صباحكم وصباح السادة المستمعين. شكرا لكم هذا الاستضافة، وسعيدة جدا بتواجدي معاكم.
2: حياك الله أستاذة دلال، وإحنا أيضا سعداء بتواجدك معنا للحديث عن هذا الموضوع اللي يعني غالبا ما يعني نتابعه من خلال المسلسلات ربما أو الأعمال الدرامية، لكن أن نسمع عن مثل هذه الأمور يعني على أرض الواقع حقيقة يتطلب منا وقفة. فهل تعتقدين أن أصدقاء الزوجين أصبحوا اليوم طرفا خفيا في الكثير من المشكلات الزوجية؟ وأيضا لماذا يثق بعض الأشخاص بأصدقائهم أكثر من شريك حياتهم؟
3: نعم، في بعض من الحالات يعني من واقع الاستشارات اللي نشوفها، صار البعض من الأصدقاء طرف مؤثر في العلاقة الزوجية. مو بالضرورة يكون بسبب سوء نية عند هاي الصديق، لكن بسبب كثرة التدخل أو نقل وجهات نظر ممكن ما تراعي تفاصيل العلاقة بين الزوجين. طبعا الصديق راح يسمع رواية واحدة على الغالب، ما راح يسمع الطرف الثاني، بينما هما الزوجين يعيشون الواقع الكامل بكل أبعاده. كذلك أحيانا يعني يكون الزوج سعيد ومستقر مع زوجته، لكن لما يجلس بشكل متكرر مع مجموعة من الصداقات اللي دائما مثلا يكثر عندهم التذمر من الزواج أو يسخرون من الزوج.

0: الصوت، فيبتدي تدريجيا يعني ينظر حق حياته بالطريقة نفسها. فعقب مثلا ما كان يتجاوز مواقف بسيطة مع زوجته، صار يفسر كل تصرف عنه مثلا مشكلة كبيرة أو حتى تقييد حق حريته. والعكس صحيح، قد تكون مثلا الزوجة راضية عن حياتها الزوجية، لكن لما تجلس مع صديقة معينة عندها مثلا تجربة سلبية في الزواج، أو هي اعتادت أنها تنتقد الأزواج وتركز على السلبيات، تبدي الزوجة تركز على عيوب زوجها أكثر من مميزاتها، فتبتدي الخلافات تزيد بدون لا يكون في مشكلة حقيقية فعلية يعني تستدعي هاي الأمر. لذلك يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. لأن ترى الصديق يعني هو ما بيأثر بس على السلوك، هو بيأثر على طريقة التفكير، بيأثر على نظرتك في الحياة وحتى في العلاقات والزواج نفسه. أما طبعا بالنسبة حق السؤال اللي تم طرحه، أن ليش بعض من الأصدقاء يعني الأشخاص يثقون بأصدقائهم أكثر من شريك حياتهم؟ طبعا هاي الأمر لأسباب نفسية واجتماعية عديدة. أولها الخوف من ردة فعل الشريك أو غضبه لما يتكلم الشخص معاه عن أمر معين. ممكن الزوج أو الزوجة يعتقدون أن صديقهم بيكون أكثر تفهم، أقل حكمة عليهم. ومن الأمثلة الواقعية اللي ممكن أنا أتطرق لها، مثلا زوجة تتعرض حق خلاف بسيط مع زوجها، فتبتدي مثلا تتكلم مع صديقتها بالساعات عنه، يبتدون يحللون سلوكه، يحللون تصرفاته، يحللون شخصيته، بينما هي الزوجة مو قاعدة تناقش المشكلة مع زوجها بشكل مباشر، تلجأ حق أشخاص آخرين. أو مثلا الزوج يحس بضغوط مالية، فيبتدي مثلا يفضفض حق صديقه المقرب كل تفاصيل حياته، لكن ما يشارك زوجته هاي المخاوف. فطبيعة الحال الإنسان ممكن يلجأ حق صديقه لأنه هو يبحث عن تأييد أكثر ما أنه هو يبحث عن حل. الإنسان طبيعته بيسمع أنت صح، أنت عدل اللي سويته. وفي العلاقات الصحية وجب أن يكون الشريك هو الأقرب حق المصارحة والثقة، مع طبعا التأكيد على أهمية أن احنا نحتفظ بحدود مناسبة للعلاقة مع الأصدقاء.
1: نعم. هنا يعني متى تتحول هذه الصداقة من علاقة صحية كما تفضلتي إلى يعني مرحلة تشكل تهديد للحياة الزوجية؟ هل يمكن أن يكون الأصدقاء سبب ربما في اتخاذ قرارات تصل إلى الانفصال بين الزوجين، أو حتى أيضا العكس، أيضا الاستمرار في الحياة الزوجية؟
0: نعم، ممكن تتحول الصداقة حق تهديد لما يصير رأي الصديق أهم من رأي الشريك، وهي مشكلة جدا كبيرة. أو لما يبدي الصديق يوجه قرارات مصيرية داخل علاقتي الزوجية. ونعم يعني قد يكون الأصدقاء سبب غير مباشر في الطلاق أو حتى في استمرار الزواج. مثلا الزوجة تشتكي حق صديقتها من خلاف بسيط صار بين الزوجة مع أهل الزوج، أو مسألة مثلا تخص الأبناء، مسألة عابرة، فتقول لها مثلا صديقتها: أنت تستحقي الزوج أحسن، لا تتقبلين هالوضع، أنا لو كنت مكانك ما تحملت. إيش يصير في الزوجة؟ تنظر حق المشكلة بشكل أكبر ما هي عليه أصلا، وهي مثلا مشكلة بسيطة ممكن هي تنحل. وكذلك مثلا قد يشتكي الزوج لصديقة من خلاف عادي مع زوجته، إيش يرد عليه؟ مثلا طلقها، أو إيش اللي يخليك تتم معاها، الدنيا مثلا مليانة بنات، بدل أنه يشجع الحوار والإصلاح. في المقابل الصديق الواعي شنو راح يقول؟ بيقول اهداو، أو تكلم معاها، أو تكلمي معاه، لا تتخذون قرارات وانتو غاضبين، حاولوا أن أنتو تلقون حل. وهني يكون الصديق يعني عنصر دعم واستقرار، ومو عنصر هدم حق الحياة الزوجية.
1: أستاذة دلال، هل دائما يعني بإمكان الزوج أو الزوجة أن يتعرفوا على الصديق اللي يؤثر سلبا على العلاقة الزوجية، أم أن هناك من ينخدع بمثل هذا الصديق؟
0: طبعا في مؤشرات جدا واضحة تبين لي أنا كزوجة، أو تبين حق الزوج أنه فعليا الصديق قاعد يأثر على حياتي. وهي النصائح اللي أنا بتطرق لها جدا مهمة، وأتمنى من كل زوجين قاعدين يسمعوني يحطونها بعين الاعتبار. لما صديقي أو صديقتي دائما يكررون انتقاد للشريك بشكل مستمر، مثلا والله شكلها أم فلان مغربلتك، أو أبو فلان تفكيره ما يناسبك، أو دائما يشجع على التصعيد، أو يقلل من قيمة الزواج، أو يستهزئ بمحاولات الإصلاح، أو يدفع الزوج أو تدفع الزوجة على أساس أنهم يكفون عن الطرف الآخر الأمور الحياتية، والله مثلا لا تقول لها أو لا تقول لها كل شيء بتسوينه، خليك غامضة. كذلك خلق مقارنات مستمرة مع الآخرين. وأعتقد أن المؤشر الأكبر اللي يوضحني أنا كزوج، أو يوضح حق المستمع هو مثلا كزوج، لما يرجع الشريك من عند هاي الصديق تحديدا وصير مشكلة. كل مثلا ما ترجع الزوجة من عند

0: صديقاتها تصير مشكلة، كل ما أرجع الزوج من عند أصدقائه تصير مشكلة. هذه أكبر مؤشر أن الصديق قاعد يأثر على الحياة بشكل سلبي.
1: نعم أستاذ دلال، يعني إذا ما أتينا إلى العديد من الأزواج ويعني ربما يعني نظرنا إليهم يعني بنظرة كيف يعني هم يقدرون أصدقائهم، كيف يقدرون النصائح التي تأتي منهم سواء كانت يعني سلبية أم إيجابية، يعني يقولون لك إن إحنا يعني نفضل إن إحنا نسمعهم ولا إن إحنا نخسر هذه الصداقات. يعني ما هو التوجيه في مثل هذه الحالات؟
0: طبعا الأصدقاء شيء جميل جدا، وأنا دائما أقول إن الإنسان المحظوظ هو اللي الله يمن عليه بصديق وفي أو صديقة وفية يكون لهم سند في هاي الحياة. لكن في بعض من الأمور أنا لازم أحطها كحدود واضحة على أساس أن أنا أحمي علاقتي الزوجية. أول أمر أن أنا أساسا ما أشارك تفاصيل حياتي الخاصة حق العلاقة، تفاصيل حياتي المرتبطة بالعلاقة الزوجية حق الصديق. أنا في حال لقيت مثلا صديقي مهتم يتابع موضوع مشكلتي الزوجية اللي أنا تطرقت عنها من قبل، أشكر على اهتمامه بدون أن أمنحه دور في أنه يتخذ قرار مصيري. الحدود الواضحة دائما تحمي، وخاصة إذا كانت من البداية. وفي حال مثلا لاحظت أن صديقي يحاول يفتح ويبي يعرف عن مشكلتي أو شنو صار فيها، أحول الحديث حق أمور ثانية تخص مواضيع محببة أو مشتركة أو هوايات صايرة بيننا. مع الغالب ترى الصداقة الحقيقية بتحترم الحدود، والصداقة الحقيقية راح تدعم استقرارك النفسي والأسري، وما راح يدفع الصديق انك ما راح يدفعك ان انت تتخذ قرارات متسرعة قد تندم عليها في الأخير.
1: نعم بالفعل أستاذ دلال، ويعني كما تفضلتي في بداية حديثك مسألة الوازع الديني أمر مهم جدا حتى يعني أن يوضع في الاعتبار في استقرار الحياة الزوجية، مسألة مراعاة الطرف الآخر ويعني حتى الابتعاد عن الغيبة، حتى يعني هذه ربما مفاتيح من البداية تقطع الطريق أمام أي شخص ربما يود أن يؤثر على الحياة الزوجية، يعني ربما حتى إيجابا وليس سلبا. يعني حتى أيضا مسألة التخبيب بين يعني الزوجين، ويعني هذا أمر منهي يعني عنه في شرعنا الحنيف اللي يعني يهدف دائما إلى استقرار الأسرة. احنا حقيقة سعداء بتواجدك معنا أستاذة دلال العطاوي الأخصائية الاجتماعية والنفسية والمستشار الأسري، ونرجو أن تصل هذه الرسائل اللي تفضلتي فيها إلى جميع حقيقة الأزواج اللي يعني بدأوا حياة زوجية أو حتى الذين عاشوا حياة زوجية ويودون أن تبقى مستقرة ومزهرة. شكرا جزيلا.
0: كل الشكر لكم، سعدت بتواجدي معكم، يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك، أهلا وسهلا.

0: من عمق الحضارة، نغمة تعبر فينا في دهاليز التاريخ، قصة نعيش فيها تفاصيل، قصيدة أبياتها اللؤلؤ وألحانها سعف النخيل، وصوتها يصدح في الزمن مهام على موج البحرين. إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: حديث الصباح.
2: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح. اختتمت أعمال ملتقى البحرين للإعلام والتطوع 2026، والتي جمعت بين الخبرات الإعلامية والمبادرات التطوعية، وشكل هذا الملتقى منصة مهمة لتبادل المعرفة وتعزيز الشراكات المجتمعية. نتحدث أكثر عن أعمال هذا الملتقى برفقة الأستاذ محمد البناء، رئيس العلاقات العامة بجمعية البحرين للعمل التطوعي

0: والتطوع 2026، والتي جمعت بين الخبرات الإعلامية والمبادرات التطوعية، وشكل هذا الملتقى منصة مهمة لتبادل المعرفة وتعزيز الشراكات المجتمعية. نتحدث أكثر عن أعمال هذا الملتقى برفقة الأستاذ محمد البناء، رئيس العلاقات العامة بجمعية البحرين للعمل التطوعي وأمين عام الملتقى. صبحك الله بالخير أستاذ محمد.
1: صباحكم الخير والنور، يعطيكم ألف عافية إن شاء الله.
0: الله يعافيك.
1: طبعاً الشكر الكبير لكم وجهودكم المتميزة صراحة. نشكر سعادة وزير الإعلام وكيل وزارة الإعلام على الدعم اللامحدود لهذا الملتقى.
0: الشكر لكم كذلك على تنظيم مثل هذه الملتقيات، وبالتأكيد حابين نقترب في البداية من مخرجات ملتقى البحرين للإعلام والتطوع 2026. كيف تقيم مخرجات هذا الملتقى؟
1: قبل تقييمنا طبعا ننظم جمعية البحرين للعمل التطوعي وكلية البحرين الجامعية ملتقى البحرين للإعلام والتطوع نحو إعلام واعٍ وعطاء مستدام في مركز المحرقة الشبابي النموذجي. وافتتح هذا الملتقى معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى. تقييمنا طبعا الملتقى تجاوز المتوقع، حيث المشاركون عددهم أكثر من 200 شخص. احنا انتقلنا يعني الناس المسجلين اللي أكثر لهم في الإعلام. يعني حاولنا نخليهم 120 نظرا للمساحة ونظرا لل يعني ما حبينا يكون أكثر من المتوقع.
0: نعم جميل. طيب بالحديث عن هذا الملتقى وتفاصيله أكثر أستاذ محمد، هناك في هذا الملتقى معرض مصاحب حضره طبعا المشاركين في الملتقى، فنود أن نعرف تفاصيل أكثر عن هذا المعرض المصاحب والإضافة التي قدمها للمشاركين.
1: طبعا المعلومة هو معرضين حقيقة، يعني معرض الجمعية البحرين للعمل التطوعي، وأبرزنا فيها منجزات الجمعية على طول من 2013 حتى تاريخ أمس، إصدارات الجمعية، نشاط الجمعية، العمل يعني بشكل عام، وشرحنا حق المشاركين والجمهور والضيوف لماذا تعمل الجمعية زين في حتى في الظروف الاستثنائية.
0: نعم جميل.
1: هناك معرض آخر كان نعم. مميز وكبير طبعا، وهو شخصي لإبراهيم بدو الثقافي، هو متحف طبعا برز فيه صور جلالة الملك من مراحل عمره زين وتاريخ البحرين بشكل عام.
0: جميل.
1: علاوة على لوحة متميزة فيها جلالة الملك وأولاده وأحفاده في آخر ما كتب ووقع على الوثيقة.
0: نعم. طيب إلى جانب المعرضين المصاحبين لهذا الملتقى، كذلك كان هناك عدد من ورش العمل، نود أن نقترب من هذه الورش معك أستاذ محمد، ونعرف كيف ساهمت هذه الورش في تطوير معارف ومهارات الحضور.
1: طبعا الورش كثيرة طبعا، لكن من أبرزها يعني مثلا هناك متدربين متخصصين، اخترنا ناس يعني من خارج البحرين من دول الخليج. وأول ملتقى كان أمس كان دكتور يوسف الكاظم نحو إعلام تطوعي مستدام ومؤثر.
0: نعم. طيب نود كذلك أستاذ محمد أن احنا نقترب من تفاعل الشباب والمشاركين خلال الفعاليات، كيف وجدتوا انطباعاتهم وكذلك تفاعلهم معكم؟
1: طبعا احنا التفاعل كان كبير زين، لأول ما سوينا إعلان عن المشاركين طبعا شاركوا 200 شخص تقريبا وأكثر، وحاولنا ننتقي الناس المتميزين أو اللي لهم دور في الإعلام. علاوة على طبعا هذا كتبنا الصفوف الأمامية من حماة الوطن بدروع من الشرطة ووزارة الدفاع والكوادر الطبية وشخصيات

0: العامة وخصوصاً الإعلامية طبعاً. إحنا نتكلم لما نتكلم عن حماية الوطن يعني كل المخلصين هم حماية الوطن يستاهلون التكريم، ولكن يعني هناك ناس عملوا في أثناء الظروف هذه وكان لهم دور بارز.
1: نعم، وحقيقة إحنا نبارك لكم اختتام أعمال هذا الملتقى، ملتقى البحرين للإعلام والتطوع 2026، ونتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في كل ما هو قادم بإذن الله لجمعية البحرين للعمل التطوعي. كل التحية لك الأستاذ محمد البناء، رئيس العلاقات العامة بجمعية البحرين للعمل التطوعي وأمين عام ملتقى البحرين للإعلام والتطوع 2026.
0: يعطيك ألف عافية. طبعا الملتقى للحين ما انتهى، أمس كان الافتتاح.
1: نعم.
0: وبيكون ورشة اليوم، وبتكون بورشة باكر إن شاء الله في كلية البحرين الجامعية
1: بإذن الله.
0: زين، بتكون ورش أربع، وبكرة بتكون ورش أربع بعد
1: بإذن الله. فإذا نتمنى لكم التوفيق في القادم من أعمال ملتقى البحرين للإعلام والتطوع، وشكرا جزيلا لك أستاذ محمد.
0: يعطيكم ألف عافية وما قصرتوا.
1: الله يعافيك.

الله يا هذا الوطن من قدي في حبه أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: حديث الصباح.
0: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
2: مستمعينا، السلامة الوقائية خلال فصل الصيف مسؤولية مشتركة، فمع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الإقبال على الأنشطة الترفيهية تبرز أهمية الالتزام بإجراءات السلامة، لا سيما في برك السباحة التي تشهد إقبالا على ارتيادها خلال هذه الفترة. في هذا اللقاء يسعدنا أن نسلط الضوء على جهود الإدارة العامة للدفاع المدني في الرقابة والتوعية المتعلقة ببرك السباحة والسلامة العامة. نستضيف في هذا اللقاء النقيب محمد إبراهيم الرئيس، الضابط بالإدارة العامة للدفاع المدني. صباح عليك بالخير نقيب محمد.
3: يا مرحبا، صباح الخير عليكم وعلى المستمعين جميعا.
4: صباحك الله بالنور والسرور النقيب محمد. وفي البداية حابين تكلمنا عن دور الإدارة العامة للدفاع المدني في متابعة برك السباحة والتأكد من توافر اشتراطات الوقاية والسلامة في هذه البرك.
3: نعم طبعا، احنا في كل عام خلال فصل الصيف طبعا عندنا حملة السلامة لمرتادي برك السباحة. طبعا هذه الحملة مسؤولية مشتركة بين أكثر من وزارة وهيئة في مملكة البحرين، يعني تعمل كل جهة ضمن اختصاصها وصلاحيتها لتحقيق أعلى مستويات السلامة والحماية. طبعا الإدارة العامة للدفاع المدني تقوم بدور أساسي في جانب الوقاية والسلامة من خلال يعني متابعة تطبيق اشتراطات السلامة المعتمدة في المنشآت اللي مع البركة السباحة، يعني مثل المطابخ. طبعا مهامنا كإدارة العامة للدفاع المدني نتأكد من توافر وسائل ومعدات السلامة الأساسية، اللي منها وجود طفاية حريق صالح للاستخدام، أيضا وجود بطانية حريق داخل المطبخ اللي مع برك السباحة، أيضا طبعا نتأكد من توافر كاشف تسرب الغاز والقاطع الخاص به، أيضا طبعا نتأكد من وجود كواشف الدخان في الصالات والمرافق المقلقة التابعة لمنشأة بركات السباحة. طبعا أيضا من الضروري التأكد من وجود حقيبة إسعافات الأولية مجهزة وصالحة للاستخدام للتعامل، الله يقول، مع أي حالة

0: الطاري الطارئة. طبعا تحرص الإدارة دائما على تنفيذ الزيارات والكشوفات الميدانية وتقديم التوجيهات والإرشادات اللازمة للملاك لتعزيز بإذن الله مستوى السلامة.
1: نعم نقيب محمد، وجانب مهم من عملكم يرتبط بالتوعية والوقاية، ويعني هذا يستدعي أن نتساءل عن أبرز الحملات التوعوية والبرامج الوقائية التي تنفذها الإدارة لتعزيز ثقافة السلامة.
0: نعم طبعا، دائما تؤمن الإدارة العامة للدفاع المدني أن الوقاية هي الركيزة الأساسية لحماية الأرواح والممتلكات. طبعا دائما يعني نعطي الجانب التوعوي اهتمام جدا كبير من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التوعوية الهادفة لتعزيز الثقافة والسلامة لدى أفراد المجتمع. طبعا مثل ما ذكرنا حين خلال فصل الصيف، حرصت الإدارة على التواصل المباشر مع مرتادي برك السباحة من خلال توزيع المواد والهدايا التوعوية اللي يعني تتضمن رسائل إرشادية مبسطة، يعني يسهم ذلك بشكل كبير بتعزيز الوعي الوقائي وترسيخ ثقافة السلامة باعتبارها مسؤولية مجتمعية مشتركة. أيضا طبعا يعني من خلال حملاتنا هناك يعني لنا مشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي من خلال نشر رسائل، أيضا هناك تنظيم محاضرات وورش تثقيفية يعني للمشاركين في أنشطة تدريب السباحة للأطفال. بالإضافة طبعا هناك إنتاج لمواد توعوية متخصصة تتناول إجراءات السلامة في برك السباحة وفي غيرها من الحملات اللي نعمل عليها.
2: نعم نقيب محمد، كذلك نود الحديث عن بلاغات الحرائق الناتجة عن الإهمال سواء في برك السباحة أو في المرافق الأخرى، ما هي أبرز الأسباب التي تلاحظونها في مثل هذه الحالات؟
0: نعم طبعا يعني يمكن أبرز الأسباب، طبعا الأسباب عديدة طبعا، لكن احنا مثل ما ذكرنا طبعا ان من أبرز أسباب الحرائق في مرافق برك السباحة طبعا ان بعض من الأخوة المواطنين والمقيمين ما يلتزمون بشروط السلامة. طبعا يعني نلاحظ ان هناك بعض الأحيان تسرب غاز يكون موجود، نلاحظ ان طبعا الحريق في أثناء الطبخ والطهي. طبعا فاحنا دائما طبعا لنا من بعض من الإرشادات اللي احنا قاعد ننصح الجميع على اتباعها، ومثل ما ذكرناها وجود طفاية الحريق، وجود كاشف الدخان، كاشف الغاز، هذه بإذن الله يعني راح يقلل من حدوث مثل هذه البلاغات والحوادث
1: بإذن الله. نقيب محمد، احنا طبعا يعني نرجو دائما لجميع مستمعين السلامة يعني أينما كانوا وأينما قضوا حقيقة إجازة فصل الصيف سواء في برك السباحة أو سواء في يعني غيرها من المرافق اللي يعني توفر لهم أسباب الاستجمام والراحة، فما هي أهم النصائح وما هي أهم الرسائل اللي تودون توجيهها للأسر، لأصحاب برك السباحة، لجميع أفراد المجتمع للحفاظ على السلامة خلال فصل الصيف؟
0: نعم مثل ما ذكرنا السلامة مسؤولية مشتركة، يعني والحفاظ على الأرواح والممتلكات يتطلب يعني تعاون الجميع والتزامهم بالإجراءات الوقائية. نعم. طبعا في البداية احنا ننصح الجميع وننصح الأهل الإشراف المباشر والمستمر الأطفال أثناء وجودهم في برك السباحة، ما أخليهم بروحهم ودون مراقبة، أيضا وجود معدات إسعافات الأولية شيء ضروري للحالات الطارئة لا سمح الله. كما ندعو يعني مرتادي البرك الالتزام باللوحة الإرشادية الموجودة في برك السباحة وتجنب السلوكيات الخطرة والاستعراضات اللي يعني الله لا يقول قد تعرض أو تعرض الآخرين ل الخطر. أما طبعا يمكن نصايحنا حق ملاك برك السباحة فنشدد على التزام يعني أن يلتزمون بكامل الإشتراطات الوقائية وأيضا إجراء الصيانة الدورية للمرافق والتجهيزات والتأكد من صلاحية معدات السلامة ويعني توفير بيئة آمنة بإذن الله للمرتادين. في الختام دائما تؤكد الإدارة العامة للدفاع المدني استمرار جهودها في مجال التوعية والوقاية والرقابة بالتعاون مع جميع ومختلف الجهات في مملكة البحرين. نتمنى بإذن الله صيف آمن وممتع وخالي من الحوادث للجميع بإذن الله.
2: اللهم آمين. كل الشكر لك نقيب محمد إبراهيم الرئيس، ضابط بالإدارة العامة للدفاع المدني، ولا يفوتنا كذلك في هذا السياق أن نحيي ونثمن الجهود الجبارة التي تقومون بها في الإدارة العامة للدفاع المدني للحفاظ على الأرواح والممتلكات. تحياتنا لكم.

0: وبهذا اللقاء وبتلك النصائح والتوجيهات نكون قد وصلنا معكم مستمعينا إلى ختام مشوار هذا الصباح في صباح الخير يا بحرين.
1: كل التحية تقبلوها من فريق العمل الذي صاحبكم في هذا اليوم وفي هذه الرحلة الجميلة، والتحية الأولى تصلكم من الإشراف والمتابعة من نور عبد العزيز.
0: تحييكم الزميلة عبير بن هندي في الإشراف على المحتوى.
1: من الإعداد هذه تحيات الزميلة حصة الدوي.
0: من التقديم هذه تحايانا الزميلة مريم فقيهي وحسن السعاتي.
1: وأخيرا وليس آخرا يحييكم المخرج أحمد صالح.
0: إلى اللقاء.

علمتنا البحرين أن الإنسان يعتلي قدره بالوطن، وأن الأمان نعمة لا تقدر بثمن. علمتنا البحرين أن فرحتنا واحدة وحزننا واحد، وأن الديرة سند عون لكل واحد.

علمتنا البحرين إن محبتنا هي الأساس والأصل، وإن اللي يجمعنا دوم هو الوصل. نعم، هذه هي البحرين.

زاد في حبك مقرة، كيف أنا فيك أتسلى وانت وجهك قبلتني، والحكي منك يداوي كل ضيق وكل حر.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم
1: ما خط القلم.

0: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: عقب الأخرق مضرة، والمتعسف لا تدوم له مسرة. وقالت العرب: إن العالم كالحمة، يأتيها البعداء ويزهد فيها الغرباء. والحمة المقصودة في كلام العرب هي عين الماء الساخنة يستشفي بها الأعلاء والمرضى.
1: ما خط القلم.
0: ليس هناك أسرار للنجاح. النجاح هو نتيجة التحضير والعمل الجاد والتعلم من الأخطاء. كولف بويل. يروى أن بعض أهل مرو معروفون بالبخل، وقد خرج بعضهم في سفر، إلا أنهم لم يأخذوا معهم سراجا لظلمة الطريق، فاتفقوا على أن يضع كل منهم مبلغا من المال ليشتروا به سراجا لهم. فقام الجميع بذلك إلا واحد منهم امتنع عن دفع نصيبه، فكانوا إذا أناروا السراج أغلقوا عينيه بمنديل إلى وقت النوم وإطفاء السراج.
1: ما خط القلم.
0: قيل لبعض الزهاد: ألا توصي؟ قال: بماذا أوصي؟ والله ما لنا شيء، وما لنا عند أحد شيء، ولا لأحد عندنا شيء. وقد قيل لأبي حازم: ما مالك؟ قال: شيئان، الرضا عن الله تعالى والغنى عن الناس. لا تنم وغيرك يتكلم، ولا تجلس وغيرك واقف، ولا تتكلم في موقف يستدعي الصمت. جورج واشنطن. قال أبو العتاهية في الدنيا: هي الدار دار الأذى والقذى، ودار الفناء ودار الغير، فلو نلتها بحذافيرها لمت ولم تقض منها الوطر. أيا من يؤمل طول الخلود، وطول الخلود عليه ضرر، إذا ما كبرت وبان الشباب فلا خير في العيش بعد الكبر.
2: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: بداية أخرى.
3: أنا من هاللحظة بغير طريقة تفكيري ودايماً بفكر بإيجابية.
4: من أول الشهر ببتدي أوفر فلوسي واقتصد أكثر.
5: في خطوة جديدة لي قررت أني أوقف أستخدم التلفون في يمعات الأهل.
2: بداية أخرى هي نقطة الانطلاق لشيء مختلف، وبمجرد أنك تعزم على هذه البداية بتنطلق معاها في رحلة مختلفة وبتكتشف نفسك أكثر. بداية أخرى مع ناصر جبر وأمين إسماعيل. البدايات دايماً جميلة في جميع الأمور اللي يخطيها الإنسان في حياته، ودايماً ترسخ في ذهنه ويتذكرها في جميع الأوقات. والجميل أكثر أن اليوم لو بنتذكر بداية أي شيء، على سبيل المثال أول يوم في المدرسة وخصوصاً في الابتدائي، البعض منا يتذكر كل التفاصيل والمشاعر وحتى ريحة

0: المكان. وعشان كذي البداية شيء أساسي في حياة الإنسان، ومن المهم أن نبتدي بداية جديدة مع الصفات اللي نحب نغيرها في نفسنا ونتصالح معاها ونبتدي رحلة التغيير. صفة اليوم اللي بنبتدي بداية أخرى وياها وبداية جديدة هي صفة التذمر، وتعريفها باختصار ومن غير تجميل هي فن من الفنون المتقنة باستحضار النكد. والشخص المتذمر في ثورة داخلية تنتج بسبب عدم رضاه عن أي شيء في حياته أو أي شيء ما يتوافق ويا مزاجه. وتظهر الأبحاث أن المتذمر يتذمر مرة في كل دقيقة خلال أي محادثة، والسبب أن هذا الشيء يعطيه شعور مؤقت بالاستمتاع، ولكن حالة كحال العديد من الأشياء اللي تعطي شعور مؤقت ولكنها على المدى البعيد تكون ضارة على صحته وعلى عقليته. ويرتبط التذمر بالتوتر السلبي، ويعتبر أحد أسباب أفراز هرمون التوتر اللي هو الكورتيزول، واللي يؤدي بدوره عند زيادته إلى فترات طويلة طبعاً إلى أضعاف الجهاز المناعي، ويجعل الإنسان عرضة للكثير من الأمراض. والشخص المتذمر إذا نسى نفسه طبعاً وما حاول يغير هذه العادة السيئة، مع الوقت تصير جزء من شخصيته، وهالشيء غير محبب عند الكثير من الناس، وتجنبون الأشخاص المتذمرين باعتبارهم أشخاص طاقتهم سلبية.
1: يا الله صباح خير. ندخل الدوام من 7 وبس يبتدي الشغل ورا بعض. شال أوراق دي بعد، شال أوراق، استغفر الله العظيم. أنا قايل لازم أشوف لي شغل مكان ثاني، تعبت يا أخي تعبت.
2: الله يهداك يا عبد الله، أنت توك بادي يومك وتوه بادي الصبح، بدون ما تقول كلمة حلوة وتريح بالك وتشرب قهوتك تقول هالحكي.
1: يعني إيش تبيني أقول؟ الشغل يا أخوي ما يوقف، وأنا يا أخي التعب ما كلني تعبت يا أخي تعبت، وأمس صادني أرق حتى في دربي وأنا جاي هني ما تم أحد ما تهاوشت وياه في الدار.
2: اسمح لي يا عبد الله، أنت على كل شيء الحين تذمرت، من قعدتك من النوم لين جيتك المكتب وكأنه ولا شيء عاجبك. أنت بس لو تغير طريقة تفكيرك مع كل مجريات الحياة وكل شيء يصير وياك بتشوف كل شيء أفضل. أنت أساساً للحين ما فتحت الفايل ولا شفت تكليف اليوم، شوفه وبعدين نحكم.
1: أخي والله يا أخوي وانت الصاج، مع أن تكليف اليوم يعني بسيط مو بلا ذاك الزود، بس بعد يا أخي الشغل ما يخلص وتعب، الواحد متى يمدي يرتاح؟ شغل ورا شغل ورقة رايحة ورقة رادة.
2: لحظة، أنت بروحك قلت أن التكليف بسيط، توك قايل أن التكليف بسيط. يا أخوي ترى الدنيا سهالات يا عبد الله، كثرة التذمر تخليك تفكر بكل شيء بطريقة سلبية، هالشيء يأثر عليك وعلى شغلك وعلى صحتك يا أخوي، بعد مو بزين. نصيحة أخو، حاول أنك تتخلص من هالطبع وهالعادة السلبية وابتدي بداية ثانية مع نفسك.
0: وطبعا أكيد لكل مشكلة حل، وعلاج التذمر موجود في العديد من الأمور في الحياة، ولكن قبل أن نعرف الطرق العلمية وشلون نتخلص من هذه العادة بناء على الأبحاث والدراسات والمختصين، بنعرف رأي المشاركين في استطلاع عشوائي يتكلمون عن وجهة نظرهم في التذمر وشلون ممكن يتم التخلص من هذه العادة السيئة.
3: متى ما كان المتذمر يأثر بشكل سلبي وينشر الحزن والكآبة على المحيطين حواليه، هني أنا أقدر أقول إن هناك في مشكلة ولازم نشوف لها حل. فعلشان إحنا نبدأ حياتنا بخطوات جديدة ونبتعد فيها عن التذمر، إن إحنا لازم نحط في بالنا إن دائما في متغيرات، وهذه المتغيرات إحنا لازم ننظر إليها بطريقة إيجابية، لازم نكتشف مواهبنا ونتعلم مهارات جديدة، نفكر بطريقة إيجابية. ممكن إن إحنا نعتبر إن التغيير فرصة للتجديد والتطوير من أنفسنا.
4: التذمر هذه صفة يعني جدا سلبية، وإذا الواحد دائما يفكر بسلبية ودائما يتذمر أكيد الأمور السلبية راح تحصل له، فالواحد لازم يترك هاي الشيء عشان ما تيه أمراض نفسية ويعيش في حالة استقرار نفسي ويكون إنسان إيجابي ويشوف الأمور بإيجابية.
5: يبقى هذا الشخص عالق في الماضي أو عالق في الحدث الذي سبب له هذا التذمر، أيضا يعرقل تحقيق الأهداف

0: لدى الشخص. كيفية التحرر من التذمر؟ أن يكون الإنسان إيجابياً أو أن ينظر للموقف أو للشخص بإيجابية. أيضاً التكيف، أنا أتكيف مع المواقف، أكون أكثر وعي حتى أحقق التوازن وأبتعد عن التذمر.
1: التذمر أعتقد أنه هو الشخص اللي مو عاجبه شيء، يعني نفس الانتقاد السلبي، هو مو انتقاد سلبي ولكن اللي دائما يتحلطم، سوري بالعامي قاعد أقولها، اللي دائما يتحلطم على أشياء ما تعجبه. على سبيل المثال، في كل شخص عنده في حياته مجموعة ناس مقربين له 3-4 دائما يتذمر عندهم، دائما يفضفض عندهم، اللي ياخذون الفضفضة مالته يسحبون الطاقة السلبية ويعطون الطاقة الإيجابية، فخلاص يتحلطم يفرق الطاقة اللي فيه، بعدين يرجع يومه طبيعي في العمل أو في أي كان ولا كأن في شيء.
2: حرصنا في بداية الحلقة على عدم تجميل صفة التذمر، واللي هي بشهادة الجميع صفة غير محمودة، وتأثيرها يكون على الشخص نفسه بشكل رئيسي، وبعدها على المحيطين فيه في البيت والشغل وأي مكان يكون فيه. صفة التذمر تأخر الشخص من أن يتقدم وتطور في حياته، واحتمال كبير أن يتم في نفس المكان اللي هو فيه حتى يتخلص منها ومن تأثيراتها السلبية. ومن الخطوات المهمة للتخلص من التذمر التأقلم على جميع الأوضاع، الوعي بأن الماضي مضى وما يمكن تغييره، وعدم القلق من المستقبل. نعتبر كل يوم يوم جديد وطاقة جديدة وحياة أخرى، نبتعد قدر

عن الأشخاص السلبيين، وطبعاً العديد من الأمور اللي تساهم بشكل مباشر في التخلص من التذمر. فأي عمل يعزز من إيجابية الفرد هو حل مناسب وفعال للتخلص منها، ولكن الأهم أن نقبل على التخلص من هذه العادة ببداية أخرى، بداية نتصالح فيها مع نفسنا ومع المحيط فينا. بداية أخرى. إعداد وتقديم ناصر جبر، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، مساهمة فنية حسن الساعاتي، محمد الدوسري، إخراج أمين إسماعيل.

0: الحب له أسباب، القلب ويا العين، وأنا بلياهم عاشق هوى البحرين. شوقي حرق قلبي، يا ريت لي قلبين، الجسم في الغربة والروح في البحرين. حبي له حبين وشوقي له شوقين، لا تعجبوا يا ناس دام الحبيب بحرين. من غربتي مليت وأقول للرايحين، يا ليتني وياكم قاصد هوى البحرين. خليفة العيسى.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
2: الأمر الملكي. يعرف الأمر الملكي بأنه الأداة القانونية التي يباشر بها جلالة الملك المعظم اختصاصاته المحددة في الدستور، مثل الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية، والأمر الملكي بدعوة المجلس الوطني إلى الاجتماع، والأمر الملكي بتعيين أعضاء مجلس الشورى.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: ثقافتنا الغذائية.
3: ثقافتنا الغذائية.
2: الغذاء ثقافة، وليس فقط من حيث تحضير الغذاء والمقادير، وإنما هناك أمور كثيرة تتعلق بالغذاء من المهم أن نعرفها، وهذه الأمور سنتعرف عليها من خلال برنامجنا ثقافتنا الغذائية.
3: ثقافتنا الغذائية.
2: برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
4: ما زلنا أعزائي المستمعين نتكلم عن أواني الطبخ، لكن تكلمنا عنه في الحلقة الماضية بكل أنواع أواني الطبخ، وأمس تكلمنا عن أواني النحاس. خلونا اليوم نتكلم عن أكثر الأواني استخداماً اليوم، اللي هو الألمنيوم. الألمنيوم أعزائي المستمعين من أكثر المعادن وفرة في القشرة الأرضية، وهي تشكل حوالي 80% من القشرة الأرضية، وتأتي في المرتبة الثالثة عقب مادة الأكسجين والسيليكون، وما يوجد حر في الطبيعة. ولكن طبعا الألمنيوم له مميزات، ومميزات كبيرة جدا. يقاوم التآكل الطبقة السطحية لأنه يكون أكسيد الألمنيوم، وهذه أحد الأسباب الرئيسية اللي تخلينا نستخدم مادة الألمنيوم، لأن هذا الأكسيد يمنع تفاعل مادة الألمنيوم مع الغذاء، وبالتالي ضروري. الألمنيوم أصلا إحنا نأخذه سواء بالغذاء، موجود في الأغذية بشكل طبيعي، في بيكنج باودر، مواد التلوين، في الدقيق، في كثير من المواد الغذائية، بالإضافة ناخذها بالاستنشاق عن طريق التنفس، عن طريق في الموجودة في التربة، موجودة في الأغبار، موجودة أيضا في الماء، موجودة في الطبيعة، ناخذها إحنا بشكل أو بآخر من خلال الطبيعة، وتدش الجسم عن طريق الجهاز التنفسي، وعن طريق الأغذية، وربما حتى عن طريق اللمس، وحتى عن طريق اللمس ربما تؤثر. طيب، هل يؤثر الألمنيوم في صحة الإنسان ولا لا؟ هني يا جماعة في موضوع الألمنيوم يختلف شوي عن موضوع النحاس وعن موضوع بعض المواد الأخرى. في الألمنيوم هناك دراسات تقول نعم ودراسات تقول لا. يقول في بعض الدراسات تقول إذا خذناها الألمنيوم عن طريق الفم وبلعناها عن طريق الفم وتعتبر غير ضارة. بعض الدراسات تقول لا تسبب أضرار مثل الزهايمر. يلنا ندرس

الدراسات وشفنا الدراسات وجدنا ان الدراسات بين ما بين دراسات تؤكد انها تسبب الزهايمر ودراسات لا تؤكد انها تسبب الزهايمر. فاذا لازال الموضوع في جدل، لازال الموضوع انه هو اي وانه هو لا. طيب، ولكن شافوا ان بعض اللي فيهم حصى في الكلى، امراض الكلى، شافوا ان في عندهم نسبة عالية من الألمنيوم، ولكن أيضا شافوا أن الألمنيوم يقدر الإنسان يتخلص منه عن طريق البول وعن طريق العرق. الأطباء اللي يعني بعض الأطباء شافوا أن لا، هناك علاقة بين العظام، أمراض العظام والدماغ والنسبة العالية من الألمنيوم اللي موجودة في الجسم، وأن بعض الآثار ممكن تكون سامة خاصة إذا ترسب الألمنيوم في العظام والجهاز الهضمي، وهذه ممكن قالوا يسبب كذا. يبقى يا دراسات ثانية قال لا، هذه أيضا غير دقيق. طيب، بعض الباحثين، مو بعض الباحثين، تقريبا جزء كبير من الباحثين شافوا في مشكلة، بس مشكلة ذي يعني نوعا ما مؤكدة، ان الالومنيوم ينافس مادة العنصر الكالسيوم في عملية الامتصاص. يعني اذا يلجسم مادة العنصر الكالسيوم واذا يلجسم في نفس الوقت مادة الالومنيوم، الجسم يمتص الالومنيوم اكثر من امتصاصه للكالسيوم، وبالتالي هذا يؤثر في صلابة العظام ويؤثر في الهيكل العظمي، وبالتالي هذه ممكن يؤثر في الأطفال الرضع، ممكن يؤثر في موضوع الولادة وفي موضوع الأطفال، ويصير عندهم تأخر نمو لأن الجسم يمتص الألمنيوم أكثر من امتصاص الكالسيوم إذا توفر الاثنين يميع، فالجسم يفضل الألمنيوم أكثر مفضل الكالسيوم، وبالتالي هذه خطورة ربما نوعا ما مؤكدة تقريبا دقيقة. طيب، في نوع في شيء آخر قالوا أن الألمنيوم يتفاعل مع المواد الحامضية. يعني إذا طبخنا المواد الحامضية اللي فيه نسبة عالية من الطماطم، فيه نسبة عالية من الليمون، فيه نسبة عالية من كذا، ممكن الألمنيوم يتفاعل مع المواد الحامضية وبالتالي يتسرب إلى المادة الغذائية ويؤثر هني إلى المادة، يؤثر شوي هني بطريقة أو بأخرى في بعض الهرمونات اللي لها علاقة في أنواع معينة من السرطان، وخاصة سرطان الثدي عند النساء. فهذه بعض الأمور اللي يعني اللي احنا نتكلم عنها. طيب، أطفال الرضع من وين يجيبون الألمنيوم؟ احنا قلنا أطفال الرضع من وين يجيبون الألمنيوم؟ شلون يتعرضون الأطفال للألمنيوم؟ هاي طبعا دراسات شوي يعني خطيرة جدا. في الحليب الثدي الأم، إذا الأم تعرضت للألمنيوم وزادت نسبة الألمنيوم في جسمها، ممكن هذا الألمنيوم ينتقل عن طريق حليب الأم إلى هذه الأطفال، وبالتالي يؤثر فيهم خاصة في سن الولادة، في السنوات الأولى من الطفل، من السنوات الأولى في حياة الطفل، يؤثر في أمراض، يؤثر في المخ، يؤثر في تركيب العظام، يؤثر في الكلى. إذا خاص بعض الأدوية فيها ألمنيوم، إذا زادت نسبة الألمنيوم، هاي كلها ممكن تؤثر في صحة العظام. أكرر مرة ثانية، الأم، حليب الأم، إذا كانت تعرضت الأم إلى نسبة عالية من الألمنيوم، ممكن يؤثر في الطفل. أرجع إلى الموضوع الأساسي اللي هو موضوع أواني الطبخ. يبقى إحنا نستخدم أواني طبخ الألمنيوم بشكل كبير جدا. هل هي ضارة؟ هل هي مضارة؟ نفس الشيء، أرجع إلى الأضرار وأقول إن هناك كثير من الكلام، كثير من الجدل حول هذا الموضوع. ما في شيء حاسم، ولكن يبقى أن الشيء الحاسم في الموضوع أن الألمنيوم لا يختلط أو لا يلتصق أو لا تطبخ فيه المواد الحامضية ولا تخزن فيه. يعني أنا إذا عندي صالونة مثلا، طبعا صالونة نسويها بالطماط والصلصة وما شنو، ما أحفظها في المادة

0: مادة الألمنيوم، ومو بس الصالونة، أي مادة غذائية، أي مادة غذائية لا تحفظها في الألمنيوم وتحطها في الثلاجة حق باكر، لا تحفظ، لا تستخدم. أواني الألمنيوم في عملية الحفظ، لا تستخدم بأي شكل من الأشكال، يعني حاول تشيلها إذا عندك زيادة في مادة الغذائية، حاول تشيلها تماما من الماعون، من جدر الألمنيوم، حطها في زجاج، حطها في أي شيء، وبالتالي بنتكلم عن أي شيء بعدين، وبالتالي احفظها في الثلاجة أو في أي مكان، ولا تحفظها في مادة الألمنيوم، ربما لأن تتفاعل مع المواد الحافظية وتتسرب الألمنيوم. طيب ليش أنا أدش في مخاطر؟ قالوا زهايمر ليحين ما أكيد. طيب ليش أنا أدش في مخاطر وباكر يأثر فيني؟ ليش؟ من أساس أمتنع وأخلص الموضوع وأبتدي أفكر في صحتي أولى. طيب في قصة ثانية، الألمنيوم فويل، رقائق الألمنيوم ذي اللي نغلف بها الأكل، نفس الكلام. طبعا هذه رقائق الألمنيوم نستخدمها علشان نغلف الأكل، هي رجيجة جدا، ويعني نبطن فيها بعض الأحيان، يعني احنا نستخدمها حق أدوات المطبخ ما عليه، ولكن يعني أنا شخصيا ما أفضل ان احنا نحطها نفس الشيء حق المادة الغذائية، وبالتالي تبقى ان تسبب لي كارثة مستقبلية. يجب ان اتحكم في موضوع الألمنيوم بقدر الإمكان، على أساس أن أنا أستبدلها، على أساس أن أنا ما يعني أبتعد عن الخطورة بقدر ما أقدر، ولا أتسبب لي مشاكل أيا كانت من مادة الألمنيوم، لأن مادة الألمنيوم مثل ما قلنا ممكن تسبب لي خطورة. ليش أنا أدش في مهاترات ومجادلات؟ أبتعد عن مادة الألمنيوم في عملية الحفظ تحديدا، وفي عملية طباخ بالمواد الحامضية. أعزائي المستمعين، نكون بذلك وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامجنا ثقافتنا الغذائية. ألتقي بكم إن شاء الله باكر في حلقات قادمة.
1: ثقافتنا الغذائية، برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

سلامة الكهرباء سلامتك. كيف تتأكد من سلامة الكهرباء داخل منزلك؟ أولاً، احرص على إجراء فحوصات دورية وقائية للكهرباء. ثانياً، تأكد من سلامة نظام التأريض والحماية. ثالثاً، تأكد من سلامة التمديدات الكهربائية. رابعاً، احرص دائماً على الاستعانة بمقاول كهربائي معتمد. خامساً، لا تضع مواد قابلة للاشتعال بالقرب من صناديق الكهرباء. سادساً، احرص على الرجوع للهيئة عند حاجتك لإضافة أحمال إضافية للكهرباء.

عندما قدم المستكشفون الإغريق إلى البحرين منذ حوالي 300 عام قبل الميلاد أسموها تايلوس، ووصف المؤرخون تايلوس بأنها عامرة باللؤلؤ والأحجار الكريمة. وظهرت تايلوس في خريطة الجغرافي اليوناني الكبير بطليموس التي رسمها قبل 200 عام من الميلاد.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتي.
3: أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب وحياكم الله، وأهلا وسهلا بكم مع جولة جديدة نتصفح خلالها هذا المعجم الثري، معجم الألفاظ والتعابير الشعبية. و كما عودناكم دائما نشوف صفحاته، والآن نتجه مباشرة إلى الصفحة الأولى. تحت عنوان مفردات منتقاة من اللهجة، ونذكركم أن إحنا ليحن في حرف الدال، عندنا مفردة درفع. درفع منحوتة من دفع العربية. يمكن واحد يقول لي طيب ليش درفع، ليش فيه راء درفع؟ هذه احنا عندنا في يعني علماء اللغة عندهم شنو التصحيف، اللي هو تقديم حرف على حرف، وعندهم الإضافة والإبدال فلما تقول درفع كأنها دفعة هي، ولكن الراء من كثرة

التداول تمت في اللهجة، لكن في اللغة دفعة. المفردة اللي عقبها دروازة. الدروازة هي البوابة الكبيرة، المفردة ذات أصل فارسي ومن المفردات التي دخلت على اللهجة المحلية. أما المفردة العربية حق الدروازة يعني فصيح الدروازة الرتاج، وأنا أشوف أن الرتاج أحسن من دروازة. الرتاج في اللغة هو الباب الكبير وعليه باب صغير. الباب العادي باب عند العرب، أما الباب الكبير اللي فيه باب صغير اللي احنا نسميه خوخة فالعرب تسميه الرتاج. وطبعا هناك شعر شعبي قيل للشكوى من تغير الأحوال، يقول الشعر الشعبي: راحت رجال ترجع الدروازة، ويات رجال المطنزة والعازة. المفردة اللي عقبها دز. الدز هو الدفع، يعني أي كان، دز السيارة، دز الياهل، دز اللقمة بالماء، دز من على السطح، دز العربانة إلى آخره، هي دزة. دز منحوتة من دزرة الفصيحة، العرب تقول درز درز دزرة. احنا قبل شوي قلنا درفع، العامة أضافت راء، هي دفعة سموها درفع. الآن بالعكس، هي دزرة الغراء صارت دزة، هي دزرة الفصيحة. وهذا طبعا شأن اللغة. وناخذ بعد مفردة واحدة قبل لا نروح صفحة ثانية. المفردة الدستور. الدستور طبعا نحن لا نتحدث عن دستور الدولة، ولكن الدستور في اللهجة اسمه معجم الألفاظ والتعابير الشعبية. الدستور في اللهجة قصن طويل من الشجر متوسط السمك يتصل بالدقل في السفن الشراعية، يربط به أحد طرفي الشراع، طرف اليوش. وإلى صفحة جديدة.

مستمع الكريم، عندنا عنوان لهذه الصفحة من السوالف الشعبية: السالفة تعني رواية قصة، في الغالب يعني حادثة حدثت. يسولف تعني يتحدث بأحاديث شيقة، والمسولف شي هو اللي يعني الواقع المجتمع البحريني يزخر بوجود هذا المسولفجي، الرجل الذي يتمتع بموهبة التحدث وبكثرة السوالف الحقيقية التي تنقل أحيانا حتى من مجتمعات مجاورة لتشابه الظروف الاجتماعية. واليوم نسولف لكم في هذه الحلقة سالفة تتحدث عن بديهة نهام كويتي.

يقول لك كان النهام الكويتي فرحان بهيلة، بجانب أن النهام كان أيضا شاعر ينظم الموال. ومرة كانوا في رحلة غوص مع النخلة، وكان نهام

وزوجة النخبة كانت حامل في الشهر التاسع. وطبعا في مجتمع البحر سفينة جاية سفينة رايحة، فياتهم أحد السفن وفيهم واحدة عارفة أسر له بأن ترى زوجة نخذاكم الله اختارها، يابت وليد وتوفت هي والولد اللي يابته. الحين من اللي يقدر يقول حق النخبة أن زوجتك توفت وولدك توفى؟ فالكل ساكت. قاموا البحارة قالوا حق النهام يا فرحان وصل الخبر

من تقليم من هير إلى هير، طبعا يرومي داف قام يغني النهام، يقول لي خلة خلخلوا عظمي وخلوني، شروا العنب بالجدر بالخلة خلوني، لهم خذوني ولا بالدار خلوني، ظليت من عقبهم أجمع مرار وصبر، قالوا تصبر قلت ما بي صبر، بالله يا رحمن يلي عليه الصبر، خذوا حبيبي وبالحسرات خلوني. قام انه خذني استاء انه خذه من ال النظرة التشاؤمية في الموال دي، قام وقفه قال له يعني انشد ما يحفز البحارة ويبعث فيهم الامل، مو قاعد تجيب لنا خذوا حبيبي والحسرات خلوني والآخر. قام مرة ثانية ارتجل موال كما يسولفون، قال لي خلة ذكرهم طعم الشهد بالله، راحوا وانا عقبهم قمت ارتجي بالله، بالله يا مدمعي هات ثوب السقم بالله، لأني شربت عقبهم من الحمية راح، لا بالتجافي ولا بالطول شايف راح، يون أحباب اللي يعزوني وقالوا راح، راح الخلف والخلفوا قلت الخلف بالله. هني لا شك أنه ناخذ فهم بالضبط اللي يقصده النهام، وقام أمرهم بالاتجاه والعودة إلى الكويت. نلاحظ عزيز المستمع هذه السالفة، طبعا رووها ووثقت ولكن انتقلت إلى المجتمع البحريني لأنها لقت استجابة من الوجدان الشعبي البحريني ويسولفون بها في المجتمعات. وفي أيضا معجمنا أفردنا صفحة عن هالسوالف، ونحاول بين فترة والثانية نسولف لكم من هالسوالف.

0: أعتقد الآن أن الوقت أدركنا وانتهت حلقتنا، ولنا عودة إن شاء الله، وأتمنى لقائكم في الحلقة القادمة.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم

0: الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء وتختص بدراسة القوانين والتشريعات المرتبطة بقطاع المال والأعمال والميزانية العامة والحسابات الختامية للدولة، إلى جانب مناقشة جوانب المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: من فجر التاريخ والبحرين حاضرة في ذاكرة البشر، سواء تسعد دلالة هذه

0: التسمية جغرافياً وهي تسمية البحرين أو ضاقت، لأن هذا الأرخبيل وهو أرخبيل البحرين هو القلب من هذا الإقليم، حيث التقت طرق الحضارة في جزر البحرين، وكان الدلمون اللي مثلت نقطة التقاء العالم القديم الممتد من بلاد سومر في بلاد ما بين النهرين إلى مجان في عمان، وصولاً إلى حضارة بلاد السند، كانت شاهد على ازدهار البحرين الاقتصادي كمركز للتجارة الحرة وميناء حيوي للعالم على امتداد أزمنة التاريخ. وقبل انبثاق فجر الرسالة الإسلامية كانت البحرين تحتضن بحرية تعدد الأفكار والمعتقدات على أرضها في نموذج نادر في تلك العصور إلى يومنا الحالي، وأكبر دليل على ذلك هو ازدهار.
1: يا أرضاً كتب على جبينها وطن المفاخر،
2: نتغنى في حبها وبرقيها دوماً نفاخر.
1: وطن المفاخر،
3: نعم حنا أهل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

0: أصوات في ذاكرة الحضارة.
1: أصوات في ذاكرة الحضارة،
0: حلقات مسلسلة تحكي قصة حياة ثلاثة أدباء احتضنت إبداعاتهم جزيرة الحياة أوال.

0: للحياة في القرن العشرين.
1: أصوات

0: لقد عدت للهجاء ثانية يا قازي.
1: هي مزحة على أي حال يا عبد الرحمن.
2: لقد عدتما لمرحلة سن شعركما الأولى في البحرين والقاهرة.
0: كانت أياما حلوة ما زالت عالقة ببالي حتى الآن.
1: وأنا أيضا، أنا أيضا يا عبد الرحمن لازلت أتذكر قصيدتك الأخيرة التي تركتها في مكتبي بوزارة الصناعة، وهي على منوال مساجلاتنا السابقة، أتذكرها؟
0: نعم أتذكرها يا غازي. قلت فيها: أتينا للرياض أبا سهيل لنسعد باللقاء ونراك مدة. فقالوا في اجتماع: قلت صبرا، وزير صناعة لا وقت عنده. فقل إن كان صبرك من حديد فإن الصبر عندي بات خردة.
2: حلو حلو حلو. رفيع هذه عادته، لا يستطيع إلا أن يخلط الجد بالهزل.
0: وهذه هي حال الدنيا يا شيخ أحمد، تخلط الجد بالهزل.

0: قل لي يا أبو سهيل.
1: نعم.
0: بعد ديواني أنت الرياض نشرت ديوانا باللغة الإنجليزية.
1: نعم.
0: ما الداعي لهذا الديوان؟ وهل قصائده جديدة أم هي مجرد ترجمة؟
1: لهذا الديوان يا شيخ أحمد قصة، ولابد أن أحكيها لكما في مجلسنا اللطيف هذا الذي قلما نجتمع فيه في هذا الزمن.
2: ونحن آذان صاغية.
1: إذن اسمع، الديوان به 15 قصيدة اخترتها من الدواوين الأربعة، وقصته بدأت في ندوة هارفارد الدولية عندما أقيمت أمسية شعرية ساهم فيها شعراء من أعضاء الندوة، وكل يترجم قصيدته إلى الإنجليزية عن لغة بلاده الأم. وحيث إن القصائد التي ألقيتها نالت استحسان الحضور في الندوة، اقترح علي البعض طبعها في مجموعة قصائد أخرى.
2: ووافقت بالتأكيد؟
1: لا لا يا رفيع، بالعكس، لم أعر الفكرة أي اهتمام. وبعدها نشر لي الصديق سليمان السليم قصيدة في شرقنا مترجمة للإنجليزية في الولايات المتحدة، وكانت ردود الفعل ممتازة. ثم أصر أحد الأصدقاء وهو فنان بريطاني معروف أن أقوم بنشر الديوان ويتولى هو تزيينه بالرسوم، وهكذا كان وصدر الديوان.
0: إذن هي فكرة جريئة وقوية.
1: نعم نعم.
0: وكيف كان رد فعل القراء هناك؟
1: جيد. صدرت طبعتان من الديوان حتى الآن، ويفكر الناشر في إصدار طبعة ثالثة.

وقلت لي السحر في البحر والليل والبدر. وقلت لي السحر في البحر والليل والبدر، في الكائنات المدمات بالعشق، تحلم أن تتضاعف وهي تحب، وتكبر وهي تحب، وتولد في الفجر. قلت لي السحر في الوتر المتنفس شوقا وشعرا، وقلت

0: دعني أحذر يا صلاح. نعم نعم حسنا، هذه قصيدة المومياء من ديوان الحمى الذي أصدر القصيبي طبعته الثانية والثالثة.
1: جميل جدا، لكن متى أصدر طبعته الثانية والثالثة يا عواطف؟
0: أوه، هناك طبعة ثانية وثالثة أيضا؟
1: نعم نعم يا عزيزتي، الثانية في جدة أيضا عام 1983، والثالثة في البحرين من دار المسيرة للطباعة والنشر عام 87، والإهداء إلى شقيقته حياة.
0: لكن حصيلة هذا الديوان من قصائد الحب تقل عن أي ديوان آخر من دواوين الشعر، ولماذا في نظرك يا صلاح؟
1: أعتقد يا عواطف لأن معظم قصائد الحمى كتبت بين سني 36 والـ41 من عمر الشاعر.
0: هو ماذا يعني هذا؟
1: يعني الكثير، يعني انتقال الشاعر من مرحلة الشباب والمثالية والبراءة إلى مرحلة الكهولة. أضيف إليها يا عواطف الهزيمة الكبرى التي بدأت بحرب 1973 ورفض الشاعر للصلح مع الكيان الصهيوني ككل العرب الشرفاء.
0: وطبعا لا يعقل في مثل هذه الأجواء أن تخرج قصيدة حب حقيقية خالصة.
1: تماما يا عواطف، وحتى عندما

أين مضى الطفل وأين ابتسامه المعسول؟ أين ولت براءتي؟ أين طهري؟ أين غاب الفتى العفيف الخجول؟ كبر الطفل شيبته لياليه وعرته من صباه الفصول. قبضة الأربعين تهصر روحي فأحاسيس العذارى كهول. لم تعد ثم شعلة من حماس، سكب الزيت واستراح الفتيل.

0: مرحبا سهيل.
1: نعم.
0: ما بك يا عزيزي تنظر للتلفزيون وعيناك ممتلئتان بالدموع؟ لم أرك هكذا منذ وفاة والدك رحمه الله.
1: لا أكاد أصدق ما أرى يا أم سهيل، لا أكاد أصدق. هل هو حلم أم حقيقة؟
0: حقيقة يا عزيزي، ولكن لا يستحق كل هذا دمعة من عينيك عليه؟
1: يقولون ستحقق هذه الزيارة مكاسب إعلامية كبيرة تحت شعار الدفاع عن المطالب العربية المشروعة، ولكنه سلام منفرد سيتبعه التمزق لا محالة.
0: هون عليك يا عزيزي، البكاء يا عزيزي في مثل هذه الأحداث ليس موقفا بطوليا.
1: لكنه في رأيي أشرف بكثير من مواقف اللامبالاة، وأنبل بمراحل من مواقف التهليل والتصفيق للهزيمة النكراء. لا تهيئ كفني ما مت بعد، لم يزل في أضلعي برق ورعد. قل لمن طار به الوهم التئد، ليس للظامئ في الأوهام ورد. أي سلم ترتجي من رجل يده بالخنجر الدامي تمد؟ دير ياسين على راحته لعنة تتبعه أيان يغدو. سترى إذ تنجلي عنك الرؤى أنه للحروب لا السلم يعدُ.

لحظة الكتابة بخلاف ما يعتقد كثير من الناس ليست مهمة على الإطلاق، لأنها هي نهاية المطاف في مسيرة طويلة. وأحب أن أقول هنا أن الرأي الشائع عن الشعر أن الإنسان إذا جلس في منظر جميل أو أمام بحيرة أو في ضوء القمر فهذا شيء يثير الشعر أو يوحب الشعر، هذا الكلام يقوله غير الشعراء. ولا أعتقد أن هناك شاعر واحد يجلس وفي ضوء القمر أو تحت نخلة أو يرقب السماء ويكتب القصيدة على أساس أن هذه القصيدة أوحيت تلقى وحيها من الجو المحيط بها. والسبب هو أن الشعر ينبع من الداخل ولا ينبع من الخارج. الشعر لا يأتي لا من القمر ولا من النجوم ولا من البحيرات ولا من المناظر الخلابة ولا من الجبال، الشعر ينبع من داخل النفس. ولذلك أنا يعني أشبه عملية تكون القصيدة بعملية تكون اللؤلؤة في المحارة. عندما تفتح المحارة وتجد اللؤلؤة، عملية فتح المحارة لا تكاد تعني شيء. ما يعني شيء الذي يعني في هذا الموضوع هو كيف تكونت هذه اللؤلؤة عبر أيام وأسابيع وشهور وربما سنوات. بالنسبة للقصيدة، الشاعر كل شاعر يعيش في حياته اليومية الكثير من المشاعر، يعيش مشاعر الإحباط ومشاعر السرور ومشاعر الغضب ومشاعر الرضا وكل المشاعر.

قوس قزح متكامل من المشاعر البشرية. هذه المشاعر والتجارب لا تختفي، إنما تذهب إلى مكان ما نسميه عدم معرفتنا باسم أفضل، بالعقل الباطن، فتجتمع فيه، تجتمع وتعيش، تستطيع أن تقول أنها تختمر هناك. عملية الاختمار هذه لا يوجد لها مقاييس ولا ضوابط. قد قصيدة معينة تبقى في أعماق القلب الباطن لمدة أيام، لمدة أسابيع، ولكن لا يأتي شيء من فراغ. تبدأ القصيدة في في في أعماق الشعر، دائما هناك قصائد كثيرة لم تولد، تتكون في مراحل مختلفة من النمو، تأتي أحيانا مناسبة أو حادث أو موقف يسرع بعملية النمو، يعني يهز هذه القصيدة فتخرج للعالم الخارجي. هذه هي لحظة الكتابة، لحظة كتابة القصيدة، يعني ما لا تعني شيء، لأن القصيدة تكون قد اكتملت. فممكن بالإمكان، كما سيقول لك أي شاعر، بالإمكان أن تأتي هذا الساعة في الليل، بالإمكان أن تأتي بالنهار، بالإمكان أن يكون الشاعر بمفرده، بالإمكان أن يكون مع أشخاص آخرين. أحيانا شعراء يكتبوها في، أنا كتبت مثلا عدة قصائد في الطائرة، 4 أو 5 أو 6 قصائد في الطائرة. كتبت قصيدة كاملة مرة في السيارة، في رحلة في السيارة، وكان معي 3 أو 4 زملاء. بطبيعة الحال كنت شارد الذهن عنهم، إنما القصيدة اكتملت في أثناء رحلة في السيارة، ومع المقاطعات التي تتصورها في سيارة مع 3 أو 4 مسافرين. أنا يعني إن يصدف أن أكتب معظم قصائدي في الليل.

0: أرى يا صلاح في ديوان الحمى شعرا بالعربية لشعراء غير عرب.
1: أظنك تقصدين التجربة التي أقدم عليها القصيبي في ترجمة بعض القصائد لشعراء عالميين، مثل قصيدة لبيرون ومقطوعات شعر يابانية مترجمة للعربية على الإنجليزية.
0: هذا هو. ألا تعتقد معي أن الشعر لا يقبل الترجمة بل ويفقد روحه أحيانا؟
1: فعلا يا عواطف، وقليلة هي تلك القصائد التي تقبل الترجمة شعرا إلى لغة أخرى دون أن تفقد أهم أسرار روعتها، وهذا هو رأي القصيبي أيضا، فهو قد اختار قصائد يمكن ترجمتها شعرا دون أن تفقد الكثير من سحرها.
0: وهناك ملاحظة أخرى على الديوان وهو وجود شريط كاسيت مسجل به بعض القصائد من هذا الديوان.
1: لكن هل تصدقين يا عواطف أن طبعة الديوان بشريط الكاسيت بيع منها 3 أضعاف الطبعة الأولى؟

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: شهدت فترة الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة تدفق النفط في البحرين عام 1932. البحرين التي تعتبر أول منطقة في الجزيرة العربية يكتشف فيها النفط.

ودخول البلاد عصراً جديداً من التنمية، ظهرت الخدمات العامة كالصحة والكهرباء والماء إلى جانب التعليم. كما تم إنشاء جسر الشيخ حمد عام 1941 ليربط مدينة المحرق بمدينة المنامة.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: بحضور سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن حمد آل خليفة، أقامت الجامعة الأمريكية في مملكة البحرين حفل تخريج الفوج الرابع من طلبة البكالوريوس والماجستير، حيث بلغ 148 طالبا وطالبة من مختلف التخصصات الأكاديمية، وذلك في مركز البحرين العالمي للمعارض بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة والمدعوين وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية بالجامعة وأولياء أمور الطلبة الخريجين. وقد ألقت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني كلمة أعربت خلالها عن شكرها لسمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن حمد آل خليفة على تفضل سموه برعاية حفل تخريج الفوج الرابع للجامعة الأمريكية في البحرين، كما هنأت فيها الخريجين على هذا الإنجاز الأكاديمي، مشيدة بما أظهروه من جد واجتهاد ومثابرة طوال رحلتهم الجامعية وما قدموه من نموذج يعكس الطموح والرغبة في التعلم والتطور. أشاد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بالجهود الوطنية المخلصة التي يبذلها الرجال البحرين البواسل في التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة والدفاع عن أمن الوطن واستقراره وحماية المواطنين والمقيمين وصون المكتسبات الوطنية والمنجزات التنموية في ظل القيادة الحكيمة لملك البلاد المعظم والمؤازرة والمساندة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في انطلاق أعمال ملتقى البحرين للإعلام والتطوع الذي تنظمه جمعية البحرين للعمل التطوعي الجاري تحت عنوان نحو إعلام واع وعطاء مستدام. وشارك معالي رئيس مجلس الشورى في التوقيع على وثيقة الولاء والتأييد لجلالة الملك المعظم وتكريم رجالات الصفوف الأولى من حماة الوطن تقديرا لجهودهم الوطنية المشرفة أثناء التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين. في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة 46 لمجلس التعاون، استضاف الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن اجتماع المائدة المستديرة الثالث، وذلك بمشاركة سفراء دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية وبحضور الملحقين العسكريين للدول مع وفد من وزارة الحرب الأمريكية. وأكد المشاركون خلال الاجتماع أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المشترك بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي. وتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات السياسية والأمنية بما في ذلك التطورات الإقليمية الراهنة وجهود خفض التصعيد وتعزيز التعاون الدفاعي والأمني. أعلنت وزارة العمل بدء سريان تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة خلال فترة الصيف اعتبارا من 15 من يوليو الجاري ولغاية 31 من أغسطس المقبل، ويحظر القرار تشغيل العمال في الأماكن المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهرا إلى 4 عصرا. ويأتي تطبيق القرار في إطار الجهود المستمرة لاستدامة بيئة العمل الآمنة وحماية العمال وتأمين سلامتهم من أمراض الصيف والحد من الحوادث المهينة. هذا وأعدت وزارة العمل خطة تشمل إقامة عدد من الورش التنفيذية والتوعوية بمشاركة مسؤولي ومشرفي السلامة المهنية في منشآت القطاع الخاص بشأن التدابير اللازمة للوقاية من مضاعفات الإجهاد الحراري ومخاطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة. في مؤشر يعكس حيوية السوق وثقة المستثمرين، تجاوزت قيمة التداولات العقارية

0: نصف مليار دينار بحريني خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 وفقا لمؤشرات جهاز المساحة والتسجيل العقاري. ويأتي هذا الأداء الإيجابي مدعوما ببيئة تنظيمية متطورة وجهود متواصلة لتعزيز جاذبية البحرين كوجهة استثمارية رائدة، بما يسهم في ترسيخ مكانة القطاع العقاري كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي. حقق ميناء خليفة بن سلمان المركز التاسع عشر عالميا في مؤشر أداء الموانئ والحاويات العالمي، في تأكيد جديد على كفاءة الميناء ومكانته المتنامية على خارطة النقل البحري الدولية. كما تم تصنيف الميناء ضمن أبرز خمسة موانئ في العالم تحقيقا للقفزات النوعية في مستوى الكفاءة التشغيلية وفقا لمؤشر البنك الدولي. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم تطوير 79 خدمة في 17 جهة حكومية خلال الفترة الممتدة من 15 من يناير الماضي ولغاية 11 من يونيو الجاري، وذلك ضمن مساعي تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية والارتقاء بجودة تجربة المستفيدين وتبسيط الإجراءات.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
3: الإنسان

0: كائن العلم والتعلم والإبداع.
1: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتما لن ندرك نهاياتها.
0: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
1: الموسوعة الصغيرة.
0: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.

0: أجل معرفته واكتشاف أسراره.
1: داعين الجميع لرفقتنا اليومية،
0: مرحبين بكل الملاحظات والمواضيع، ونقول دائما أهلا بالجميع.

0: أعزائنا، في الحلقة الماضية طرح الدكتور منصف المرزوقي بعض الأسئلة عن لماذا يموت الطفل، وعلى وجه التدقيق هل موته نتيجة التوغل الجرثومي وهل لابد من القضاء على هذه العوامل، وطرح تساؤلا آخر، هل يمكن علاج الطفل خارج المستشفيات وبأرخص تكلفة؟ في بحثه عن الحل والإجابة يقول:
1: كان الرد على السؤال الأول بسيطا، فالطفل يموت نتيجة فقدان الماء والملح مما يؤدي إلى جفاف الجسم، وهي الحالة التي نسميها نقص التميه الحاد. وعندما لا يؤدي هذا النقص إلى الموت فإنه يترك مضاعفات خطيرة كالتخلف الذهني بإصابة المخ.
0: المهم أن أغلب حالات الإسهال مع خطر نقص التميه الحاد عند الرضيع هي نتيجة أغلاط في تغذيته، كالانقطاع عن الرضاعة الطبيعية وتلوث ماء الشرب والحليب وسائر الأطعمة بالحمات خاصة.
1: هذا لا يعني أن الجراثيم والطفيليات لا تتدخل، لكن دورها متواضع نسبيا إذا قيس بدور الحميات، ولهذا الاكتشاف بعد عملي هائل، فنحن لا نستطيع التأثير بأي دواء حالي على الحميات.
0: يضاف إلى هذا أنها لا تقتل مباشرة، إذ يستطيع الجسم التخلص منها بعد أيام، لكنها تقتل بتضييع الطفل للماء والأملاح المعدنية الضرورية عن طريق الإسهال إبان الهجوم الحمي.
1: ومن هنا أصبح السؤال: كيف نعوض للطفل ما فقده من ماء وأملاح معدنية بانتظار تغلب الجسم على الحميات المتسببة في الإسهال؟

0: أعزائنا، نتذكر هنا رأي الطب الكلاسيكي الذي يقضي بإدخال الطفل إلى المستشفى وحقنه بالسوائل المغذية، ونتذكر استحالة تعميم هذه الطريقة نظرا لعدد المرضى واكتظاظ المستشفيات.
1: هنا تولدت الفكرة، لماذا لا نعطي الماء والأملاح المعدنية عن طريق الفم؟ ولماذا لا نكلف الأمة بنفسها بعلاج طفلها ووقايته من خطر نقص التميه الحاد؟ وقد أثبتت مئات التجارب صحة هذه النظرية، أي إمكانية إعادة التميه عن طريق الفم، وذلك باستعمال مسحوق الأوراليت التي تضعه المنظمة العالمية للصحة بسعر زهيد ومزجه بالماء المغلي. أو إذا لم يوجد هذا المسحوق يمكننا استعمال الملح والسكر وفق طريقة معينة.
0: وقد قررت أكثر من 70 دولة في العالم اعتماد هذه الفكرة البسيطة لبناء برامج وقائية لمحاربة إسهال الرضيع، وذلك بصنع هذه المادة وتعميمها وتثقيف الأمهات.
1: هنا نلاحظ من جديد تغير طبيعة المشكلة، إذ يمكن تلخيصها كالتالي:
0: لو استطعنا أن نعلم كل الأمهات أنه يمكن وقاية الطفل من مضاعفات الإسهال ومن الموت بتشجيع الرضاعة الطبيعية، أي بخلط مسحوق الأوراليت الذي توفره المنظمة العالمية للصحة، المحتوي على ملح وسكر في لتر ماء مغلي، وفي حالة عدم وجوده توضع ملعقة من ملح وعشر قطع من السكر في لتر ماء بعد غليه وتبريده،

وإعطاء الطفل مقدار كأس صغيرة منه بين فترة وأخرى لتفادي حالات نقص التميه. لو فعلت الأمهات هكذا لانخفضت نسبة الوفيات بنسبة 80%.

0: أصدقائنا، إذا نرى أننا نستطيع الخروج من الحلقة المفرغة المميتة، فلا نحن بحاجة إلى كميات هائلة من الأسرة والأطباء، ولا إلى انتظار إقلاع اقتصادي قد يكون وقد لا يأتي، لكن على شرط أن نعمم هذه المعرفة للقضاء على الداء. ويصبح السؤال إذن كيف وبأي وسيلة؟
1: بالتثقيف الصحي طبعا، وبتثقيف صحي حقيقي فعال يرتكز على قواعد علمية مضبوطة. بطبيعة الحال إسهال الرضيع الذي اخترناه للتدليل على أن المعلومات ليست زينة الفكر وإنما الصحة والحياة هو مثال من أمثلة هي كثيرة ولنعدد بعضها.
0: سرطان الرحم هو أخطر سرطان عند المرأة، ويموت به الآلاف من النساء، والحال أننا نستطيع إنقاذ حياتهن لو توصلنا إلى إقناعهن بأنه يجب ابتداء من 35 استشارة طبيب مختص في حالة فقدان الدم في غير أوقات الحيض، الشيء الذي يمكن من تشخيص المرض في طوره الأول والقيام بعملية بسيطة قبل استشراء الداء، وهو الأمر المعهود حاليا.
1: فأغلب حالات السرطان التي تشخص عند المرأة العربية تكتشف مؤخرا، ويستحيل عادة إنقاذ المصابة، وهذا يتطلب طبعا توفر الإخصائيين والمعدات.
0: ولقد أثبتت الدراسات أن الحصبة من أهم أسباب الإعاقة الدماغية عند الطفل في بلداننا، وأثبتنا أن التثقيف الصحي، أي توعية الناس بوجوب التلقيح، هو العامل الأول للحد من مضاعفات هذه الآفة الجماعية.
1: التدخين وسرطان الرئة في تصاعد رهيب في كل بلدان الدنيا نتيجة استشراء التدخين، والحل الأوحد هو تعميم التثقيف الصحي للكف أو التقليل من التدخين، خصوصا وأننا لا نستطيع حاليا علاجه. وسنلاحظ أهمية التحول المنهجي، ويقع على 3 مستويات هي
0: الخدمة الطبية، البحث الطبي، وقيمة المعلومات.
1: وقد قدمناها هنا كعناوين، نترك التفاصيل فيها.

0: بها للإخصائيين ومن بيدهم أيضا القرار الصحي للنهوض بالخدمات الصحية في دول عالمنا العربي ودول عالمنا الثالث. أملين أن يكون هذا العرض عن العلاج الجماعي وهو الاتجاه الجديد في الطب قد أضاف جديدا، والذي قدمه لنا على مدى الحلقات الماضية الدكتور منصف المرزوقي رئيس قسم الطب الجماعي بتونس.
1: الموسوعة الصغيرة.
2: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة.
2: إخراج محمد حسن.

0: فنوننا الشعبية.
1: ألا يا حمود ما
2: تراثنا الأصيل.

0: صوت الأصالة والتجديد.
1: الأمانة العامة للمجلس هي الجهة التي يصدر بتنظيمها قرار من رئيس مجلس الشورى بعد موافقة مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة مسؤولية تقديم الدعم والمساندة لأعضاء مجلس الشورى.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار.
1: ما خط القلم.

0: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. إن الفقيه إذا غوى وأطاعه قوم غووا معه فضاع وضيعا، مثل السفينة إن هوت في لجة تغرق ويغرق كل ما فيها معا. البشاشة وطلاقة الوجه تعبران غالبا عن سلامة سريرة المرء وحسن طويته وطيب معدنه، فهما مفتاح القلوب ومعبر للتقارب والتآلف بين الإخوة والأحبة. النور أشرق في الورى وأنارا، والسعد حل بمن رأى المختارا، والركب يمضي بالعناية ناثرا مسك الهدى ويحطم الأسوارا، والغار حاز سعادة ميمونة إذ ضم في أجوائه الأخيارا، والبيد هشت للجمال إذا بدا وتبدلت لفحاتها أعطارا، وتبسم الورد النضير موجها نحو الرسول القلب والأبصارا، وتدثرت طرق المدينة بالسنا يكسو حماها هيبة ووقارا، وترقرق الإيمان في جنباتها والرمل صار لآلئا ونضارا.
1: ما خط القلم.
0: أفضل الكنوز أجر يدخر، وأجمل النيات شكر ينتشر. أفضل الأعمال ما أوجب الشكر، وأنفع الأموال ما أعقب الأجر. خير العلم ما نفع، وخير الوعظ ما ردع. قيل لحكيم: ما خير ما يؤتى المرء؟ قال: غريزة عقل. قيل: فإن لم يكن؟ قال: فتعلم علم. قيل: فإن حرمه؟ قال: صدق اللسان. قيل: فإن حرمه؟ قال: سكوت طويل.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: رئيس مجلس الشورى. يعين جلالة الملك المعظم رئيس مجلس الشورى بأمر ملكي، وتكون مدة رئاسته مثل مدة المجلس 4 سنوات، وهو يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات والمؤسسات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله. كما يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، وله أن يستعين بمكتب المجلس بمن يرى من الأعضاء أو إحدى اللجان.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
2: مدينة من حدائق التاريخ.
3: عبر صفحات التاريخ نسافر معكم إلى قارة آسيا، تحديداً إلى جنوب الأردن، حيث تقع المدينة الوردية، التحفة المعمارية المنحوتة في الصخر منذ آلاف السنين وأحد عجائب الدنيا السبع الجديدة، مدينة البتراء. بدأت حكاية البتراء منذ أكثر من 2000 عام، عندما تم بناؤها على يد الأنباط لتكون عاصمة لهم. والأنباط هم عرب من البدو الرحل، قدموا من شبه الجزيرة العربية وشيدوا مملكة عظيمة على امتداد صحراء النقب وسيناء والأردن ومناطق من شمال شبه الجزيرة. وليتوج الأنباط عظمة هذه المملكة، اختاروا موقعاً في الصحراء ممتلئاً بالصخور الوردية العملاقة، وبدأوا ينحتون في هذه الصخور مدينة كاملة بمبانيها وقصورها وممراتها وزخارفها، وباستخدام أكثر الأدوات بدائية كالأزاميل والمطارق. مدينة كاملة منحوتة في الصخر تمثل معجزة حقيقية لكل من يراها، قياساً بالمعارف والأدوات البسيطة التي كان يمتلكها البشر في ذلك الزمان. ظلت البتراء نائمة في قلب الصحراء بعيدة عن أنظار العالم، حتى اكتشفها المستشرق السويسري يوهان بيركهارت عام 1812 للميلاد. ويقال إن هذا المستشرق تعلم اللغة العربية ودرس الإسلام في سوريا ليتمكن من خوض رحلة اكتشاف عن الآثار التاريخية في بلاد الشام ومصر والجزيرة العربية. وعندما كان في طريقه إلى القاهرة، سمع مجموعة من السكان المحليين يتحدثون عن أنقاض خربة في واد ضيق بجبل قريب، فاستأجر

0: مرشدا يقوده إلى تلك الأنقاض، ووقع حينها على هذا الكنز التاريخي لمدينة البتراء. إذا زرت مدينة البتراء سيستقبلك ممر ضيق يخترق الصخور العملاقة التي يصل ارتفاعها إلى 80 مترا. هذا الممر الذي يسمى السيق يمتد لمسافة 1200 متر بشكل ملتو بين الجبال الصخرية، وطبيعة تكوين هذا الممر هي التي منحت الحصانة لمدينة البتراء في زمانها البعيد. تسير في هذا الممر مأخوذاً بجدرانه الصخرية التي تحيط بك عن اليمين والشمال، ومنبهراً بقنوات المياه التي حفرها الأنباط على جانبي الممر، لتلتقط عينك بعدها منظراً أسطورياً لأحد أشهر وأغرب مباني البتراء على الإطلاق، مبنى الخزنة. هذا المبنى المنحوت كلياً في الصخر الذي يقارب ارتفاعه بناية من 13 طابقاً. المبنى الذي اعتقد العرب قديماً أنه يحتوي على كنز ثمين، لكنه في الواقع ليس إلا ضريحاً من أضرحة الأنباط، ودلالة كبرى على تقدم هذه الحضارة العربية القديمة.
1: مدينة من حدائق التاريخ مع مريم فقيه وفاطمة جنبر.

هل تشعر بأن جهازك بطيء؟ فكر فيه كغرفتك، إذا لم ترتبها ستصبح فوضى. ونفس الشيء ينطبق على جهازك. نصيحة اليوم: نظف جهازك بانتظام، احذف التطبيقات التي لا تستخدمها وامسح الملفات القديمة، ستلاحظ الفرق فوراً، سيصبح جهازك أسرع. وإذا كنت بحاجة إلى مساعدة، هناك برامج تنظيف أوتوماتيكية اجعل جهازك يلمع مثل سيارة جديدة. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: نشأت وتشكلت على أرض البحرين حضارة مبكرة مبتكرة حوالي 1000 قبل الميلاد، وكانت هذه الحضارة متقدمة نوعياً ومادياً إلى درجة أهلتها لتبادل المعارف مع حضارات أخرى عريقة كالهندوسية وحضارة السومريين في بلاد ما بين النهرين. وفي هذه الفترة، أي في بداية العصر البرونزي، لم تكن هناك ثمة فوارق بين الآلهة والملوك، ويمتد عرق الحضارة على أرض البحرين إلى زمن سحيق مغرق في القدم، موغل في البعد إلى عصور كانت تختلط فيها الحقائق بالأساطير والأحداث بالمعجزات، ويتماهى فيها الملوك مع الآلهة، ويقترب فيها التاريخ من نقطة الصفر.

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار، يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر، ويبتدي همس جديد.
0: همس المشاعر

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: عيونك يوم طالع في هدفها تهز القلب وتحطم شعوره، جذبت القلب صوبك من سببها. عيونك تفر بقلبي خطورة، وحلاك أشواق قلبي لك جذبها. عليك من القمر يا زين صورة، وصوفك جل رب لك وهبها. عطاك من الحلا ملحة ونورة، ترفك في حياتي يا طربها. ترى نفسي على زينك غيورة، وغلاك الروح يا الغالي سلبها. تعذبها وهي لجلك صبورة، دخيلك لا تزود في تعبها، تراها وصلت حد الضرورة.
1: أعزائي المستمعين، تحية لكم منا، تحية شوق عبر مسافات الزمن، تحية حب تقول لكم أهلا، وتحية ود تفرش لكم سهلا. فحياكم معنا وأهلا وسهلا.

0: الله على وتر انتقض، الله عليك يا زمن راح وبعد ما ظن يوم يعود. زمن الأول وطن الذكريات.
1: ليش تحبين الليلة تأخذين إلى زمن الأول وكأن نبرة صوتش توحي بحنين جارف عندك للماضي؟
0: فعلا صح، بس هالحنين حق زمن الأول ما يسكن بروحي، هالحنين يسكن كل قلوب اللي تفتحت على الفرجان، اللي لعبت في البرايح، اللي شربت من ماي الحب، واللي تبللت روسها تحت المرازيم.
1: خدتيني بعيد حق قعدة الوالدة من الصبح وهي تقل قهوة على اليمر وتدقها في الهاون وتطحنها وتبرزها وتحطها في الدلة الرسلان اللي متروسة بالهيل والزعفران، وشاي الحليب اللي يستوي في الغوري. ذكرتيني بروحة الصبح حق الخباز نشتري الخبز والباجلة.
0: أنا تذكر حوش البيت ويلسة أمي العودة تحت السدرة ومعاها حريم الفريج وهي تسولف لهم وتقول لهم الأمثال والأشعار. قلب مفتوح قبل المكان حق يية الزوار. كان القدوع بسيط ما يتعدى التمر أو الرطب وفنيال قهوة، لكن الجلسة نفسها تسوى فرح الدنيا كلها.
1: حتى الحب لما ينفتح في قلوب اثنين ينفتح معاه، تنفتح معاه شبابيك البيت، ويظل الحب محمول في الصدر لا يمكن يظهر إلا إلى أقرب الناس إلى الاثنين. ولما ينتشر خبر هالحب لأي سبب من الأسباب تبدأ العيون تراقب كل التحركات، وتعلن في بيت البنت قائمة الممنوعات، وتغفل الشبابيك اللي كانت مفتوحة.
0: أسياف البحر والعيون الطبيعية كانت مكان تلتقي فيه عيون العشاق الصغار، كانت سطوح البيوت في الليل، هي فراش النوم في الصيف، الفضاء والنيوم اللي ما لها عدد، هروب ليلي من سطوة الأحلام.
1: لكن شو اللي ذكرتش بزمن الأول وإحنا في زمن غير؟ شو اللي خلاني أنا أجاريك وأسرح معاك في

0: صفحة ماضي جميل على شاطئ بحر أزرق. يا تعبتني الذكرى وأنا ما أقدر على الذكرى.
1: اللي خلانا اثنين نسترجع الماضي ونروح له شعرتنا البحرينية بنت الرويعي، قصيدة منها خذتني بعيد بعيد حق زمن عذري ما لوثت الرغبات. نسايم صيف هزتني وضوت شمعة الأفكار، تذكرني بزمان أول وذاك البيت وجدوده، تذكرني بروايح حيل تعطر كل زوايا الدار، وحنا صغار تجمعنا سوالف أمنه العود، كان الحوش يترقب وينطر جية الزوار، كان القلب ما يحمل غير أحلام محدودة، كانت سدرة الفرحة تظللنا وحنا صغار، تخلي كل أمل أخضر تمايل على عوده، وكنا اثنين نتعشق نتعاتب نخش أسرار، نروي للهوى قصة عمرها أيام معدودة، كانت نظرتك تجرح تداوي وتشب النار، تخلي قلبي الصغير يعزف لك وتر عوده، صارت فرحة فادي أغاني للهوى وأشعار، تفضح لهفة العاشق وتسقي الحب ووروده، أذكر ضحكة عيونك إذا سفر قمرها وغار، تفتح للفرح فيني كثير أبواب مردودة، وين الحب وأحبابه؟ وين الليل والسمار؟ وين عيون تتريى ربيع الحب ووعوده؟ وين اللي ملك قلبي وودعني بدون أعذار وخلك الفرح عمري يصير أحلام مهدودة؟ ما أقدر على الذكرى إذا نسنس هواها ودار، يذكرني بروايحكم وريحة بيت وعهودة، صار الوقت يجرحنا ويجرح صورة التذكار، راح الحب ما ظلت غير أيامنا السودة.

0: فاجأتني في يوم من الأيام بزيارتها لي في المكتب. كنت جالس بروحي أتأمل وأكتب، ولما شافتني في حالة إيحاء شعري أو مثل ما يسمونها حالة مخاض أو ولادة قصيدة، تراجعت وقالت:
1: برجع لك بعد قليل حتى ما أخذك من نفسك.
0: قال لها: أنت ما تأخذيني من نفسي، لكنك الحين وبيتك المكتب تأخذيني لك. قالت:
1: ما علي، يبين أنك مشغول جدا.
0: كانت في يده ورقة ودناها منها وقال لها: اقري وبتشوفين أني مشغول بك، لأني كنت أحاول التعبير عن شوقي لك بالكلمة.
1: طيب أنا بتركك علشان لا تحرمني من شوقك لي.
0: وأنا ما بتركك علشان لا تحرميني منك. قالت:
1: الشوق ألذ بكثير من اللقاء.
0: الشوق هو اللذة الوحيدة اللي ما تتخلى عني، هي نبض قلبي كل ما انتظرت اللقاء وكل ما يتم اللقاء، لأن الحب انتظار ولقاء.
1: مو بالحب بس اللي انتظار ولقاء، الحياة كلها انتظار ولقاء. تدري لو سألتك ما هي الحياة ممكن تجاوبني؟
0: طبعا ممكن أجاوبك. الحياة في نظري هي مجموعة من الأهداف نلتقي بها في شوق وننتظرها في شوق.
1: يا الجسم يلي به عيون توريني، ارحل أو عيونك التعذيب ما بغاها، مريد منك حلولك صار تشقيني، أشقى الحلول القصيرة وانت تحياها، دقاتي شي بوسط الصدر تدويني، يا ليتي مسمع إذا طولت في شفاها، والخطوة اللي على دروبه تمشيني، يا ليتي تقطع أثرها أو بلياها، والراس راس الجبال الساكنة فيني، راس ثقيل وعلى السفحين مشتاها.
0: يا دافي الحلم في راسي.

داويني أو هاك راس تدقه لجلي ينساه والصوت تكفى إذا قال بعناويني حط السكاكين في نحر من رضاه حتى لساني ودم في شراييني عليك تغسل بقاياها وتقواه لا تسمع سنيني بصيحة ثلاثيني معاش عمر ذليل في محياه أرجوك جسمي على النسيان تقويني أشقى الحلول القصيرة وانت تحياه.

0: الذكرى دائما عزيزة عند المحبين، هل لأن الذكرى ما يقدرون ينسونها أو في سبب آخر؟
1: شيء طبيعي أن الإنسان ما يقدر يتخلص من الذكرى، لأن الذكرى هي الامتداد الطبيعي لحياة الإنسان. الواحد بدون ذكريات مثل الشجرة مزروعة بدون جذور، ما بتقدر تقاوم الريح.
0: لكن الذكرى معناها ماضي، والماضي زمن وانتهى، ولا يمكن لزمن انتهى أن يعود. ذي طبعا مستحيل وضد طبيعة الخلق والحياة،
1: لأن لا يمكن يعود الإنسان يتشبث فيه، لأن اللي يعود تقدر عليه، بتنتظر ييته وبتشوفه مهما طال الوقت.
0: لكن هل تكفي الذكرى الإنسان يعيش عليها ويتمتع بحياته؟ هل يسعد الإنسان بالذكرى لما يذكرها؟
1: إذا كانت الذكرى سعيدة وجميلة، بالتأكيد الإنسان بيحاول يسترجعها وتذكرها بدل المرة مرات. لكن إذا كانت الذكرى حزينة، بيدور على أي طريق يمنع الذكرى، ولو ما قدر يمنعها على الأقل ما بتتكرر مرات.
0: تكفيني الذكرى، تمتع بدنياك، دور هوى نفسك ولا تلتفت لي، دور على اللي يسعدك لا عدمناك، وانا بخفي عبرتي لي عدت لي، احيا على الذكرى اذا ما اقدر انساك، اماشي سنيني ولو ما صفت لي.
1: اخطيت يوم اني اخفي خطاياك، وغيوم ياسي من وفاك امطرت لي، ضحكتني بكيتني ما عرفناك، حتى عيون الناس منك بكت لي. يوم أتذكر قصة الحب وياك، وأشواقك اللي في البداية حكت لي، تختفي العبرة وناديك مكساك، مكساك يا خل نويت نبقت لي.

0: أعزائي المستمعين، مثل ما رحبنا بكم في البداية، لازم نقول لكم الحين شكرا جزيلا على المتابعة، وتصبحون على خير.
1: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
3: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
6: هنا البحرين،
2: هنا البحرين،
3: إذاعة البحرين تقدم

0: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
2: إذاعة مملكة البحرين،
3: إذاعة البحرين،
4: إذاعة مملكة البحرين.
5: هذه إذاعة مملكة البحرين.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في لقاء يتجدد معكم، ونوثق من خلاله تاريخ إذاعة البحرين بمناسبة مرور 85 عاما على تأسيس هذا الصرح الإعلامي المجيد. وحقيقة ليس هناك أفضل من توثيق هذه السيرة وتوثيق مراحل تطور إذاعة البحرين إلا من خلال الكوادر التي عملت وكانت جزءا ركنا من أركان هذا الصرح الإعلامي. أرحب بكم جميعا مستمعين الكرام، وأرحب بضيف هذا اللقاء الأستاذ الفنان حسين أسيري. حياك الله أستاذ حسين.
7: يا هلا، الله يحييك.
6: يا هلا مرحبا،
7: الله يسلمك.
6: شرفت حقيقة بتواجدك في هذا اللقاء، واللي إن شاء الله نحاول من خلاله نحن نغطي جانب من جوانب إذاعة البحرين في المجال اللي يعني أنت معني فيه. ولكن كما هو المعتاد مع كل شخصية من شخصيات هذه اللقاءات التوثيقية، نبدأ معها من أيام النشأة وأيام الطفولة، ثم نعرج إلى مراحل دخولها المعترك الإعلامي. فيعني أين كانت نشأة الأستاذ حسين أسيري، وبما تميزت تلك الأيام؟
7: الله يسلمك. أنا طبعا أنا من المنامة ومن مواليد المحرق.
6: نعم.
7: وعشت طفولتي في الرفاعة.
6: يا سلام.
7: فثلاثة مناطق يعني الحمد لله.
6: ما شاء الله.
7: طبعا احنا انا دائما اقول يعني دور وزارة التربية في الاهتمام بمجال الموسيقي في المدارس دور مهم جدا لانشاء جيل موسيقي فاهم واعي.
6: نعم.
7: كنت ادرس في مدرسة صلاح الدين الايوبي، وكان في هناك ايضا قسم للموسيقى. وقسم جيد حقيقة يعني. فحبيت الموسيقى من خلال المدرسة. لما كنت أشوف مثلا في الطابور الصباحي كان في هناك فرق موسيقية تعزف، فبالتالي يعني إذا أنت عندك حب وشوق للموسيقى أكيد راح تتأثر باللي قاعد تشوفه وتتمنى أنك أنت تكون معاهم. فكنت دائما أطلب من مدرسة الموسيقى أن أنا أكون معاكم في قسم الموسيقى، بس ما كنت أعزف طبعا. فالوالد عرف بحبي للموسيقى، والوالد يعني أيضا هو يحب الفن ويحب الموسيقى، فشرى لي آلة أورج. تميت أتمرن في البيت بروحي، لما عزفت تعلمت عزف السلام الوطني وكذي. فرحت حق المدرسة قلت له أن أنا أبي أكون من ضمن الفرقة الموسيقية في المدرسة. يوم سمعت العزف حبت عزفي، خلاص حطتني عازف في الفرقة. فتعلمت الموسيقى في المدرسة مع الطلبة وأنا صغير، إلى أن تطورت شوية عطتني آلة الأكورديون، إلى أن وصلت إلى صف الرابع ابتدائي خلاص عطتني آلة الأورج العود طبعا الأساسي. هنا عندنا اللي يوصل انه يعزف اورج هذا يعتبر اعلى رتبه يعني في المدرسه، لانه عارض كله خبرك اكورديون وكسلفون وكذي يعني.
6: هل تذكر اسم المدرسه اللي كانت؟
7: اي نعم، اي نعم، اسمها استاذه وفاء.
6: نعم.
7: الله يذكرها بالخير طبعا، يعني ما عندي اي تواصل معها الحين، يعني مجرد ما طلعت من المدرسه تدري يعني احنا يا هال ذيك الايام ما ناخذ ارقام المدرسين عشان نتواصل معهم. وبعدين رحت مدرسة الإمام مالك بن أنس، كان طبعا تميت في المدرسة ذي سنتين.

0: خامس ابتدائي وسادس ابتدائي. صف الخامس كان مدرس الموسيقى الأستاذ خليفة جاسم بحريني، طبعا هو عازف ناي. طبعا بعدين مستقبلا الأستاذ خليفة جاسم دي صار زميل لي في الفرقة،
1: ما شاء الله.
0: كان أسسنا فرقة كذي، فرقة البحرين الموسيقى، كان معنا فترة وأسسنا فرقة، كنا نعزف مع الفنانة أحلام، فهو كان عازف ناي في الفرقة يعني. جميل. صرنا زملاء بعدين.
1: جميل.
0: الخامس ابتدائي، السادس ابتدائي كان عندي أيضا أستاذ مصري اسمه حسن عبد السلام، أيضا رجل له دور كبير جدا جدا جدا، لأن هذه كان اللي هو حولني للمرحلة الثانية في حياتي، يعني اللي هو ابتدأ يخليني أعزف مقطوعات لمحمد عبد الوهاب وعبد الحليم. طبعا أنا في هالسن يعني كان عمري 12 سنة، خلاني أنا أتعلق أيضا بهاي النوع من الموسيقى، من أغاني عبد الحليم. فبإمكاني حفظني أغاني عبد الحليم، حببني في عبد الحليم، خلاني أروح أشتري أشرطة عبد الحليم. أول شريط شريته حق عبد الحليم، يعني يمكن اللي يعرفون أغانيه، أغنية موعود، وهي تعتبر من الأغاني الطويلة الصعبة اللي صعب ان احد يكون عمره 12 سنه يعني يستوعب هذا العمل. بس كوني انا كنت احب اعزف هالاغاني دي في الطابور الصباحي، فكنت اخذ الكاسيت واسمعها بشكل يومي يعني. هذه في المرحله الاعداديه. ايضا استفدت وايد من المدرسه، سجلنا، كنا نطلع مثلا في العيد الوطني نطلع نسجل فقرات غنائيه وطنيه مثلا، والفيديوهات موجوده للحين، انا عندي بعض التسجيلات ساعات انزلهم في حسابي. في المرحله الاعداديه كان استاذنا الاستاذ احمد زليخ، ايضا انا يعني على تواصل معه، وايضا الاستاذ فؤاد البنكي لازلت ايضا على تواصل مع الاثنين. ولكن انا في المرحله الاعداديه شوي ابتعدت عن الموسيقى، تدري هاي فتره المراهقه ذي، فتولعت بشيء اسمه كره القدم، فحبيت العب واروح المباريات واشجع، واللبس كنت طبعا انا كنت اعشق ولازلت طبعا نادي المنامه، والبس لبس نادي المنامه واروح مباريات نادي المنامه، وشوي ابتعدت عن الموسيقى يعني في المرحله الاعداديه. في الثانوية رجعت مرة ثانية. كان أستاذي الأستاذ، طبعا هذه المرحلة الثالثة واللي اعتبر المرحلة الأهم في حياتي، الأستاذ محمود عزت الله يذكره بالخير، وهو دكتور الحين، وأيضا لازلت على تواصل معه وألتقي معه في القاهرة. هذه اللي حولني، اللي علمني الموسيقى الاحترافية خلاص، اللي دخلني في المقامات الموسيقية، وعلمني العزف على آلة القانون. هو اللي علمني العزف على آلة القانون، هو يوم شاف ميولي طربية وعبد الوهاب وعبد الحليم وكارم ومحمد فوزي إلى آخره، قال هذا اللي لازم يعزف آلة القانون. حتى قال لي أنا أختار الشخص اللي يعلم آلة القانون بناء على ميولة الموسيقية.
1: فأنت كنت تشتغل على الأورج وعلى البيانو
0: والعود. أنا العود أيضا بسبب حبي وتولعي بفريد الأطرش شريت عود وبروحي تعلمت في البيت صراحة.
1: طيب
0: لما رحت المدرسة كنت أعزف عود يعني.
1: وش اللي تتميز فيه الآلة القانون عن الآلات اللي أنت اشتغلت عليها قبل؟
0: طبعا يعني شكل الآلة، صوت الآلة، حجم الآلة، طريقة العزف على هاي الآلة. يعني آلة القانون مثلا فيها 78 وتر، إنما تتكلم عن العود يعني حتى أقصى 12 وتر، فبالتالي الدوزان بيكون صعب على آلة القانون، اللي هو يعني تضبيط الأوتار. صيانة الآلة، هني أي واحد يعزف عود، إذا عود اخترب يمكن يروح أي محل آلات موسيقية يسوون العودة، بس القانون إذا اخترب ما في حد يصلح لك، لازم أنت تتعلم صيانة الآلة.
1: ليه اليوم
0: إيه طبعا ما عندنا أحد يعني متخصص في صناعة في تصليح آلة القانون. وبعض المشاكل الكبيرة اللي تصير عندنا في آلة القانون نضطر إن إحنا نأخذ القانون معنا لمصر أو لتركيا للشركات هناك إنهم يصلحون لنا الآلة. فهذه يعني فمعاناة وصعوبة العزف على هذه الآلة وصعوبة اقتنائها أيضا، لأن مثلا إن أنت إذا بتشتري آلة القانون لازم تشتريها أما من صانع معتمد أو مثلا عازف قانون معتمد. الحين وايد ناس اللي يبون يعزفون آلة القانون يجون مثلا يكلموني أو يكلمون أخوي محمد إذا عندكم آلة قانون مثلا، يبون شيء يعني آلة صحيحة، مو آلة تدريبات وآلة مثل ما نقول آلة أطفال، يبون آلة محترفة يعني. أنا القانون اللي عندي حاليا شريته يعني في البدايات من أمهر العازفين المصريين، عازف اسمه ربيع، طبعا توفى هو مو موجود يعني، فلذلك لأنه توفى كل القوانين اللي سواه يعني يعتبرون قوانين اللي هو التوب، يعني اللي عنده القانون لا يبيعه، ترى إذا يبيعه يبلى سعر عالي جدا. يعني شريته بمبلغ اليوم أنا إذا ببيعه يمكن 10 أضعاف المبلغ اللي أنا شريته. قانون من أفضل القوانين.
1: وتختلف القوانين من صنعة إلى صنعة يعني. يعني مثلا صنعة الأستاذ ربيع الله يرحمه مثلا تختلف وتقدر تفرق بينهم؟
0: يعني هو اللي يعزف آلة القانون يقدر يفرق، يعرف انه هذه صناعة فلان وان هاي الصناعة الأصلية مو صناعة تقليدية، لو يعني حد مقلد هذه الآلة.
1: لا.
0: في عبد الرحمن الششنقي، في جابي، في أسامي كبيرة يعني. وأيضا اليوم لأن

دخلنا في السوق التركي، موسيقى التركية أيضا، هناك قوانين تركية، بس يعني الآلة التركية شوي مختلفة عن الآلة العربية بشكلها. بعض التفاصيل يمكن أنا إذا قلتها المستمع ما راح يفهم، أنا دائما أحاول أني أبسط اللي أقوله علشان الكل يفهم يعني. يعني أنا أحب الآلة المصرية طبعا. أنا الحين ما أعزف مثل قبل، أنا عندي أخوي الفنان محمد أسيري هو اللي يعزف، وهو يعزف على الآلتين. القانون التركي شوي أصغر حجما، فهذا اللي يعني العازف يقدر ياخذه معاه في السفرات، يقدر ياخذه مثلا في الرحلات، الشغلات اللي هو اللي ما يبي يشيل معاه عفش. فالقانون العربي شوي اكبر، هذه دائما احنا نخليه في الاستوديوهات، صوته احلى، الرخيم شوي كذي احلى حق الاستوديوهات. فبس والله هاي المرحله الثانيه.

0: في مصر موسيقى. طبعا انا تاخرت في الثانويه شويه لان مع الاسف احنا كان في عندنا نظام المقررات، ونظام المقررات مو نظام ثانوي انك انت السنه اذا مثلا سقطت في ماده بتعيد السنه كلها. في المقررات انت اذا سقطت في الماده بتعيد الماده فقط. فهذا الشيء اللي خلاني انا طبعا شوي اهمل في الدراسه، فالثانويه بدل ما اخذها في 3 سنوات تمت فيها 5 سنوات. وبعدين حصلت تكلم لي طبعا الاستاذ علي عبد الله خليفه الله يذكره بالخير، والدكتور عبد الله يتيم، هذول كانوا طبعا هم مسؤولين في اداره الثقافه وكانوا عارفين بحبي للموسيقى. طبعا هذا الكلام عقب ما اسسنا فرقه البحرين للموسيقى، انا كنت من مؤسسينها سنه 97. هاي طبعا قبل ما ادرس موسيقى. ويعني اتذكر شغله، يعني هم يوم اسسوا الفرقه قالوا احنا نبي العازفين في الفرقه كلهم اكاديميين، كلهم خريجين موسيقى يعني. فقالوا لهم حسين أسيري، لا حسين أسيري مو خريج، احنا نبي دارسين. فيا ابو عازف الله يذكره بالخير، يعني ما بذكر اسمه، هو كان خريج. لما يابو شافوا انه ما يقدرون يتواصلون معه، يعني صعب ولا يعزف،
1: ما في كيمياء،
0: يعني لان شنو، مو كل خريج عازف ماهر، مو كل خريج مغني شاطر، مو كل خريج ملحن شاطر، لان الفن عباره عن موهبه تصقلها بالدراسه. فوايد ناس راحوا ودرسوا وهم ما عندهم موهبه، فبالتالي ما استفادوا شيء من الدراسه. هني اقتنعوا ان لا، خلي يكون حسين معنا في فكلموني مره ثانيه، رجعت اعزف قانون في الفرقه من 97. اول حفله الشهر سويناها سنه 98 طبعا. فبحكم علاقتي مع الفنانين، مع الاستاذ علي عبد الله خليفه، الاستاذ احمد الجميري، احمد الجميري طبعا هذه اذا بتكلم عنه احتاج حلقه خاصه، الاستاذ احمد الجميري، الاستاذ عصام الجودر، هذول كلهم طبعا قالوا لي بدل ما تدرس في القاهره، لان في القاهره عشان ادرس لازم ادفع رسوم سنويه واحتاج طبعا تذكره اني اروح واجي والسكن والى اخره، في الموضوع كان متعب. قالوا لي الكويت افضل من القاهره، من حيث ان الكويت المعهد مجاني، بل والمعهد يدفع لك شهريا منحه دراسيه، يعني تدرس ويدفعون لك، يعني مو تدرس وتدفع، تدرس ويدفعون لك. ومختارين من أفضل وخيرة الموسيقيين والدكاترة المصريين،
1: وأجرب أيضا
0: وأجرب، وتروح بسيارتك بعد ما يحتاج تروح بسيارة يعني صح. وتحس في ديرتك، يعني أنت في الكويت، أنت وين الكويت والبحرين، يعني ماكو غربة ولا شيء، أنت في بلدك في الأخير يعني. فالكويت بيكون أفضل. في البداية كنت رافض الفكرة، كنت لا أنا حب القاهرة لأني كنت متأثر بالموسيقى المصرية يعني. طبعا صديقي العزيز الفنان خالد مندي، هو كان في الكويت، كان يسبقني يعني. فخالد أقنعني، قال لي تعال الكويت، الكويت كذا وكذا وكذا، وأنا بكون معاك. طبعا هو كان في آخر سنة دراسية، يعني وأنا كنت في أول سنة. قال لي تعال الكويت، الكويت هناك تستمتع في بالأجواء، وفي موسيقيين، وفي يعني وجريب منك، ونروح بالسيارة وأنا معاك وما راح تندم يعني. فهو أقنعني أن أنا أروح أدرس في الكويت. وبالفعل يعني خالد مندي ما قصر معي، أول ما رحت الكويت يعني كان معاي من المطار، هو اللي استقبلني وهو اللي وفر لي السكن وكل الطلبة اللي كانوا هناك للأمانة كنت أعرفهم من قبل ما أروح.
1: تذكر أساميهم؟
0: إيه طبعا، عندنا مثلا الأستاذ حامد سيف وعازف الشلو حاليا معنا في الفرقة، فؤاد عبد الوهاب، يونس الغايب، عبد الكريم عطية اللي حين هو أخذ الماجستير، يعني هذول بس اللي كانوا موجودين.
1: التحقكم كان بالمعهد العالي للفنون الموسيقية
0: ولا؟ المعهد العالي للفنون الموسيقية. ففترة دراستك في الكويت طبعا أنا هني تركت العزف في الفرقة، لأن تدري يعني ما أقدر ألتزم بالفرقة فيابو عازف قانون بدالي في الفرقة. بس في الإجازات لما كنت أنزل البحرين كنت يعني أنزل مع الفرقة، وأحيانا كنت أسافر معهم إذا في هناك سفرات خارجية، فعزفت على آلة القانون. بعدين طبعا لأن يابو عازف قانون في الفرقة، فلما كنت أنزل في الإجازات وفي هناك عازف كنت أطلع فردي سولو مثلا مقطوعة موسيقية كذي لآلة القانون مع الفرقة الموسيقية. فهذا الشيء أضاف لي أكثر أن أنت تطلع مميز، تطلع تعزف. طبعا أنا كنت أحب الغناء، يعني أنا الحين ممكن تكلمت عن العزف بس أنا كنت أيضا أغني. إحنا كنا ساكنين في الرفاع، وكان وبيت يدتي في البكوارة. طبعا البكوارة لما اللي أتكلم عنها مو البكوارة الحين اللي تروح زحمة ما تحصل لها مواقف وعالم، لا بكوارة قبل أنت في يعني حرفيا أنت في صحراء. هاي شارع البكوارة دي صحراء، ما في لا ليتات ولا شيء. فكنا ناخذ نروح في أي براحة هناك ناخذ الكوارتين وذي القواطي ونطبل ونغني. كنت أنا عارف أن خالد الشيخ ساكن هناك طبعا، فكنا نغني أغاني كل ما كنت بقرب شيء يمكن يمر ويسمعنا وإحنا صغار يعني،
1: كنا يمكن يكون بقربكم ويسمع
0: بقربنا ويسمعنا. طبعا أنا بعدين يعني لما كبرت بحكم علاقتي أيضا مع الفنان خالد الشيخ كنت أروح للبيت أقول له كنت أتمنى وأنا صغير أني أغني برا بيتك مو الحين وأنا داخل بيتك.

0: فبعدين طبعا اهتمامي بالغناء في الثانوية أيضا كنت أغني، كنت أشارك في مسابقات المدرسية وكذي، بس حسيت أن أيضا يعني ما أقدر أستمر مع عائلة القانون لأن أنا حبي للغناء أكثر من من من من حبي للعزف.
1: طيب في في في هاي المرحلة بالذات أكيد وصلتك الكثير من الإشادات والكثير من المديح وإلى آخره والإطراءات يعني، لكن شخص واحد أو شخصية من الشخصيات ما قدرت تنسى مديحها أو إطراءها ويعني لك أو تعني لك الكثير؟
0: لا والله وايد للأمانة، يعني أنا إذا بتكلم عن عن عن, عن الأستاذ أحمد الجميري والكلام الطيب اللي كان يقوله عني، طبعا هو أحمد الجميري الآن يعني هو هو أكثر من من أخ وصديق، ولكن أنا أتكلم عن البدايات مدحلي للأمانة الكل كان يمدح، يعني ما في أحد انتقدني في هالفترة، خصوصا لما كانوا يشوفوني أني أعزف على آلة القانون وأني ماسك لون موسيقي ما في منه في البحرين، فدائما كانوا يقولون ما نبي نخسره. هاي الكلام كان يقوله لي أحمد الجميري حرفيا، يعني يقول حتى يعني إذا في أي مشكلة إدارية وشذي أقول لهم سووا اللي يبينه أنا ما نبي نخسره. الفنان إبراهيم حبيب طبعا أول ما التقيت معه المديح اللي يعني مدحني وكتب عني أيضا في في عموده في طبعا الفنان إبراهيم حبيب أيضا هو أخ وصديق مقرب لي جدا يعني ونتزاور باستمرار، هو والفنان الله يرحمه محمد علي عبد الله أيضا التقيت معه، أيضا هاي كلها التقيت معهم سنة 96 يعني كان أول لقاء بيني وبينهم من خلال جمعية البحرين للموسيقى. محمد علي عبد الله الله يرحمه يعني الكلام الطيب اللي قاله لي لما سمعني في العزف وسمعني أغني، أسامي كبيرة يعني فنانين منهم وايد راحوا، طبعا الفنان محمد حسن الله يرحمه، الفنان محمود حسين عازف الكمان الله يرحمه أيضا هو كان قائد فرقة التخت الشرقي، أسامي كثيرة يعني ناس صراحة ما أبي أقول أحد معين وأظلم الثاني.
1: الآن انتقلت إلى مرحلة الغناء.
0: الغناء هذه طبعا أنا اللي درست في الموسيقى يعني أساس أن أوضح أنا ما درست آلة القانون، أنا درست الغناء كنت تخصص غناء، بس احنا هناك عندنا اي واحد يدرس غناء او تاليف، كان في ثلاثه اقسام الات تاليف اصوات، انا كنت في اصوات، لازم عندك اله موسيقيه اساسيه واله موسيقيه اضافيه. فانا الاله الاساسيه كانت اله القانون والاله الاضافيه هي اله البيانو. فعقب ما طبعا عقب ما تخرجت من الكويت رجعت البحرين، الفنان احمد الجميري قال لي على اساس ان انا ارجع عازف قانون، قلت له يا ابو خالد انا ما ابي ارجع عازف قانون، ما اشوف نفسي في اله القانون، ما اقدر اواصل، يعني انا احب الغناء اكثر، أحس على الغناء أنا يعني عايش حياتي أكثر وكموسيقي يعني أحس إيه بالضبط إيه. فقال لي زين أنت ممكن تكون عازف ومغني، قلت ما يصير أبو خالد عازف ومغني، يعني شلون يعني حزت ما بغني أقوم أترك الآلة وأروح أغني وعقب أرجع على على المسرح أعزف مرة ثانية، مو حلوة يعني.
1: ممكن حق اللي يعزف العود مثلا ممكن،
0: وحتى حق عازف العود أوكي العود ممكن يعزف، لا هو على فكرة ممكن أعزف قانون وغني، أنا محمد أخوي يعزف قانون ويغني، بس الفكرة إذا أنا خذيت قرار إن أنا أكون مغني ما ينفع أعزف وراء أي مغني ثاني مثلا، يعني حتى لو واحد من الكورال، إحنا عندنا وايد كورال في الفرقة يعني صاروا نجوم، يعني الفنانة هند مثلا كانت كورال معنا، زين هيفاء حسين كانت كورال وقبل ما تمثل، ما ينفع اليوم هند تطلع كورال مع أي مغنية ثانية وهي مطربة صولو، فأنا كمغني صولست ما ينفع أعزف قانون وراء وراء وراء أي أحد، يعني أعزف لنفسي ممكن إنما ما أطلع أعزف وراء أحد. طبعا اقتنع بالفكرة، قلت له بس أنا ممكن أسوي شيء ثاني في الفرقة، هو أني أنا أرجع مدرب كورال، أنا خريج موسيقى أصوات يعني عندي خبرة في الفويس والتمارين الصوتية وذي، ليش ما أمسك تدريب الكورال؟ ووقتها كان الأستاذ خليفة زيمان الله يذكره بالخير توه مستلم فرقة البحرين الموسيقى، لأن احنا طبعا اعتمدنا في البداية على عناصر خارجية مصرية محترفة، ولكن على أساس أن هذول يكونوا في البدايات مع الوقت خلاص من يصير عندنا البديل يمشي هذا الأجنبي اللي كان في الفرقة أو المصري اللي يعني ما ننكر دورهم وفضلهم في تأسيس فرقة البحرين الموسيقى، ويأتي البحريني اللي هو يعني صاحب كفاءة. فالأستاذ خليفة زيمان استلم فرقة بحال الموسيقى، ولما قلت لحق خليفة زيمان عن موضوع إن أنا بستلم الكورال استانس وايد، قال أنت كذي ريحتني من هم كبير في الفرقة، يعني خلني أنا أركز على الموسيقيين، لأن خليفة زيمان موسيقي يعني من الدرجة الأولى الممتازة جدا، إذنه ما شاء الله عليه ويحب التوزيعات الموسيقية، وهو اللي أضاف شيء اسمه التوزيع الموسيقي في فرقة البحرين، إحنا قبل ما كنا نطلع بتوزيع موسيقي يعني هي ونوتة واحدة للفرقة كلها وكنا نعزفها، يعني خليفة زيمان ياب لنا قام يوزع الأغاني وتوزيع جميل جدا.
1: بس عشان نوصل الفكرة للمستمع وعساس أنه يفهم شلون تم يعني إضافة التوزيع الموسيقي، شو الفرق بين المقطع

0: مقطوعة قبل التوزيع الموسيقي وبعده؟
1: شوفوا في بعض الأغاني ما ينفع إحنا نوزعها موسيقيا، مثل أغاني أم كلثوم عبد الحليم وكذي، إلا توزيع بسيط يعني. التوزيع مثلا إن تدري قبل، إذا بنعزف لنفرض مثلا أغنية الصوت بحريني لنفرض حق محمد بن فارس، فبالتالي الموسيقيين كلهم قاعدين يقولون الموسيقى، العود والقانون والكمان يعزفون نفس اللحن مع بعض.
0: أوكي.
1: والمغني أيضا يغني أغنيته نفس اللحن الفرقة الموسيقية جالسة تعزف، يعني الموسيقيين والمغني يقولون لحن واحد. التوزيع الموسيقي، التوزيع بأن الكمانجات يتقسمون إلى قسمين، صف أول وصف ثاني. فالصف الأول يقولون لحن غير عن اللحن الثاني، فلما تسمع اللحن الأول مع اللحن الثاني تسمع شيء مميز. وإحنا إحنا الخليجيين إيقاعاتنا كذي، تلقى الطبل شيء والبنقس شيء والطارة شيء وكل آلة شيء، في الأخير تسمع النتيجة هذه يعني.
0: نعم.
1: فبالتالي خليفة الزمان أضاف التوزيع هذا، التشلهات يقولون شيء، التخت الشرقي شيء، أحيانا حتى في الكورال الموسيقي مثلا الكورال إن الشباب يقولون لحن والبنات يقولون لحن، فأضاف التوزيع الموسيقي، وهذه كان نقلة يعني جميلة في فرقة البحرين. جميل. وتقدم لفرقة البحرين يعني إلى حد الآن. طبعا الحين فرقة، طبعا الفنان زياد زيمان هو اللي ماسك الفرقة، ماشي على نفس نهج الوالد بأسلوب شبابي شوي أكثر، فيعني الحمد لله الفرقة تطورت من هالناحية. فخليفة زيمان استانس من أنا بمسك الكورال، فتميت مدرب الكورال حوالي من 2002، يعني حتى فترة دراستي في الكويت كنت ماسك تدريب الكورال إلى 2017. حسيت أن أنا خلاص أيضا ما أقدر أن أنا أواصل كمدرب كورال في الفرقة، بحكم أني خلاص صار في عندي أيضا انشغالات خارجية وحفلات والتزامات ثانية، فالتزامي بالفرقة كان أمر صعب بالنسبة لي يعني. فمسك التدريب طبعا أحد أعضاء الكورال هو الفنان حسين الحمد، فتفرغت لأعمالي الثانية اللي هو تسجيلاتي وحفلاتي وإلى اليوم يعني.
0: نرجو لك التوفيق.
1: الله يبارك
0: فيك أستاذ حسين. شنو قصة دخولك إذاعة البحرين؟
1: دخولي إذاعة البحرين الله يسلمك، طبعا أنت تدري أنا كخريج موسيقى أمامي خيارين، أي خريج موسيقى أمامي خيارين إذا تخرج. إحنا أولا ما عندنا أكاديمية موسيقية، وهذا الشيء اللي أثر على على على دراستي بعدين، وهذه راح أتكلم عنه طبعا بعدين.
0: نعم.
1: اللي هو الماجستير والدكتوراه. خريج الموسيقى إذا بيشتغل بعد ما يتخرج أمامي خيارين، يا أما في وزارة التربية أو وزارة الداخلية. فأنا يوم تخرج أنا تميت سنة عاطل على فكرة، لأني كنت رافض لا أدخل التربية ولا الداخلية. التربية تدري بالنسبة لي أنا كفنان وأطلع وحفلات وهذا، اليهال واللي يسوي لك فوضى، واللي داش الموسيقى بس، واللي ما تقدر مثلا تعاقبه، لا تقدر تطقه ولا تقدر تنزله من علامات اللي نبي لك ولي الأمر، أنت منزل علامات ولدي في الموسيقى ومؤثر على دراسته، والموسيقى مادة غير مهمة، وأولياء الأمور اللي يشوفون الموسيقى مادة هي ما يبونها، يعني ما يبون عيالهم يدرسون، وفوضة الطابور الصباحي
0: يبيلها بال بروحي
1: يبيلها بال إيه. فأنا مالي في التربية يعني. أنا نعم ممكن أدرب ناس موسيقيين جايين يبون يتعلمون موسيقى، ناس محترفين أو ناس، إنما أحد تعال العلمة من البداية دوريمي يعني حتى عيالي مالي خلق أعلمهم صراحة. فالتربية هاي مشكلة التربية. داخلية طبعا تدري التزام وطابور صباحي والشغلات العسكرية هذه، أيضا أنا كفنان ما أحس نفسي أصلح أني أكون عسكري.
0: أنت أصلا انتقلت من الآلة للغناء عشان تنطلق
1: بالضبط. فالمجالين يعني. وبعدين حتى كغناء يعني وهي يعني أغلب ربعي الفنانين اللي يشتغلون في الداخلية وهم مغنين يعني، إذا بيطلعون أي حفلة لازم تصريح ولازم، فهي العسكرية كذي يعني.
0: صحيح.
1: وفي كل مكان في العالم يعني، مو بس في البحرين عندنا.
0: وهي فن من الفنون يعني.
1: بالضبط. إيه معنا الفرقة العسكرية جميلة جدا يعني، واليوم صديقي طبعا خالد مندي هو اللي مستلم مثلا فرقة الجيش يعني. أنا يوم تخرجت كان أذكر الأستاذ ناصر السريع أيضا صديقي، واليوم مثلا خالد مندي أيضا يعني غير الفرقة إلى شيء يعني. فيديوهاته أشوف يعني اليوم الشباب ربعي قاعدين يشغلون فيديوهات فرقة الجيش ما شاء الله يعني، مستمتعين قوة الدفاع يعني، مستمتعين بالموسيقى اللي قاعد يقدم الفنان خالد مندي.
0: نعم.
1: والفرقة الداخلية كان أيضا الأستاذ مبارك نجم
0: يعني، فرقة جميلة له حضور في
1: بالضبط. إيه بس أنا ماني شايف نفسي يعني لا في العسكرية ولا في التربية، أنا شايف نفسي في وزارة الإعلام. ولكن عندي مشكلة، هل وزارة الإعلام يقبلون شهادة موسيقى ولا لازم أنا شهادة إعلام عندي عشان أشتغل في وزارة الإعلام؟ ودي أشتغل في وزارة الإعلام، شو بشتغل كموسيقي؟ بحكم علاقتي مع الأستاذ حمد المناعي، وحمد المناعي هذا أيضا رجل أقدر أقول هو يعني له دور كبير جدا جدا جدا جدا في حياتي الفنية.

0: لأن أنا يوم تركت العزف على آلة القانون وركزت على الغناء، هني الفترة أنا تعرضت فيها إلى انتقادات شديدة جدا من الموسيقيين، وما حد كان يتقبلني كمغني. يعني الكل ينظر لي أنت ليش تركت العزف ورحت الغناء، خلاص إذا كذي إحنا حافظنا عليك كعازف وكنا نبيك عازف، خلاص إذا كذي إحنا مو معترفين فيك كمغني بما معناه يعني كذي. فبالتالي الأستاذ حمد المناعي هو أول شخص لا وقف معاي ودعمني وشجعني على الأغاني اللي كنت أسويها. أتذكر أول أغنية أيضا يعني نزلتها كانت في إذاعة البحرين، هي جنجل يعني في بحرين، في بداية تأسيس بحرين اف ام سويت فاصل جنجل غنائي، حمد المناعي أول من أشاد بهذا الفاصل. طبعا كان يجينا استديو عند جمال السيد هناك، يعني كنا نتجمع دائما وين الفنانين والشعراء وشي. وحمد حمد المناعي موسيقي على فكرة، وأيضا يكتب شعر بس ما عمره سمعنا شيء يقول له أنا أكتب بينه وبين نفسي. فكرت إن أنا أكلمه، طبعا كان توه مستلم إذاعة البحرين، هو كان قبل في جريدة الأيام ومجلة البحرين هنا البحرين بعدين. فبعدين كلمته قلت يعني أبغى أخذ موعد بايلك الإذاعة، خذيت موعد بالفعل. قلت له يعني إن أنا لا حاب أروح التربية ولا حاب أروح الداخلية، حاب أكون في الإعلام، شنو تنصح لي؟ قال لي كلام والله لليوم أنا ما أنسى، قال لي حسين شوف إذاعة البحرين أنت شهادتك موسيقى، وإذاعة البحرين جزء كبير منها موسيقى.
1: صح.
0: انت لما تتكلم عن مكتبة إذاعة البحرين هذه موسيقى، هي كلها أغاني. لما تتكلم عن البرامج الموسيقية الفنية اللي عند او البرامج العامة يعني ما في فواصل موسيقية في الأخير، احنا نحتاج موسيقيين،
1: مقدمات ايضا فيها
0: ومقدمات موسيقية وبعدين الشركات الفنية والمغنيين يطرشون ألبوماتهم الغنائية الى إذاعة البحرين. طب اللي بيسمع هالأغاني مو المفروض يكون موسيقي؟ فإذا انت كشهادة موسيقى، احنا في إذاعة البحرين بحاجة الى شخص عنده شهادة موسيقى.
1: جميل.
0: هني قلت إيه والله صح كلامي، يعني هني ريحني أنا بالفعل إن أنا بشهادتي الموسيقية أقدر أعمل في إذاعة البحرين وأخدم إذاعة البحرين موسيقيا. فقال لي خلاص إن شاء الله. قلت له يعني أبو علي أنا طبعا يعني ما عندي مانع أشتغل في إذاعة البحرين، لو الراتب اللي باخذه أقل من راتبي في التربية والداخلية، أنا أدري إنه ما بيكون أقل بس إنما أكون مستمتع بعملي، يعني أروح العمل وأنا أحب الإذاعة. والله أقسم لك بالله إنه أنا لحد اليوم إذاعة البحرين هذه بيتي حقيقة، بيتي يعني بمعنى الكلمة. أنا لما أدش الإذاعة أحس إن أنا على فكرة حتى في البيت يعني زوجتي ساعات تقول لي أنت يعني تروح الإذاعة أكثر ما تقعد في البيت، وترى أنا في البيت في الأخير يعني الإذاعة ذي بيتي، الموظفين والموظفات هني إخواني وخواتي، الاستوديو طبعا اللي سويته أنا عندي استوديو طبعا في البيت وعندي استوديو في الإذاعة هني. عملي في استوديو الإذاعة ممتع أكثر بالنسبة لي من عملي في البيت، لأن جو البيت مو جو الشغل. الإذاعة اللي لما يجيني خلاص أنا يعني رايق للأعمال الفنية والأعمال الإذاعة الفنية، فاستمتع بعملي في الإذاعة أكثر. فبالتالي الإذاعة هذه بيتي، وحمد المناعي ما قصر أكيد ووظفني في الإذاعة. أول طبعا ما وظفني قال لي أنا أبيك في الإذاعة الطربية، بس ما في مانع أنك تنتقل من إذاعة للإذاعة ومن قسم لقسم عشان تأخذ فكرة وتكسب معلومات عن كل قسم في الإذاعة.
1: هذه كان سنة كم تقريبا؟
0: هذه 2004 وكانت بالضبط في سنة 2004.
1: وكانت الإذاعة الطربية موجودة؟
0: كانت موجودة، قد توها الإذاعة الطربية كانت توها، كان الله يرحمه الأستاذ إسماعيل عصفور هو اللي ماسك الإذاعة الطربية، والأستاذ إبراهيم حبيب هو كان الإشراف العام يعني. فإسماعيل عصفور طبعا بالمناسبة أنا التقيت معه قبل ما توظف الإذاعة، لما كنت أي هني وسجل بعض الأغاني في بعض الفقرات كنت أسجلهم هني في الإذاعة، فكان هو اللي ماسك الاستديو. للأمانة هذا الرجل الله يرحمه له دور معاي في انه هو يعني ما قصر معاي في البداية، انه كان يشرح لي ويعلمني وما كان يحاسبني على اخطائي. طبعا في البداية اي واحد يتوظف عنده بعض الاخطاء في العمل، يعني ما كان يحاسبني على الخطأ، والله انه كان يقول لي خطأي وهو مبتسم ويعطيني فرصة ثانية اني اعمل نفس العمل اللي انا اخطأت فيه. رجل محترم جدا الله يرحمه، يعني انا زعلت وايد بعد ما عرفت خبر وفاته. وقف معي وعلمني الفنان إبراهيم حبيب، طبعا علاقتي معه صارت أفضل جدا بعد ما توظف في إذاعة البحرين هني، واستلم طبعا هو كان مستلم الإذاعة الطربية والشعبية، فكنت أنا أشتغل معه في الإذاعة الطربية والشعبية. اشتغلت فترة في بحرين FM هني، اشتغلت كمنفذ كمخرج بس شيء بسيط يعني مخرج أخبار إلى آخره، يعني قسم الأخبار طبعا كنت أروح أشتغل فيه والمكتبة الموسيقية. بعدين استقرينا في المكتبة الموسيقية، قسم المكتبة الموسيقية. طبعا كنا تدري احنا كنا قبل إذاعة البحرين ننقل على ريلات، بعدين يوم دخلنا في الكمبيوتر والشغلات الحديثة ذي اضطرينا احنا ننقل كل هالمواد

0: الموسيقيه الى الكمبيوتر اساسا، نبتدي ننقل من الكمبيوتر يعني. جميل. فكنت اشتغل في قسم النقل.
1: هل كان قسم التسجيل موجود اساسا، ولا انتم يعني من بديته في تسجيل المواد ونقلها من الريل الى النظام الالكتروني؟
0: وشوف اذاعه البحرين طبعا ابتدت تنقل قبل ما انا طبعا اتوظف اكيد، لان بدايه تاسيس الاذاعه الطربيه والشعبيه يعني الاذاعتين ما تاسسوا بالنظام القديم اللي هو نظام الريلات، احنا نحط ريلات ونشغلهم
1: يعني، ما كان في ريلات
0: على طول كمبيوتر إيه؟ فتم يعني على طول تم نقل المواد هذه الاغاني لمجرد ما اخذوا قرار انهم يعني بياسسون هذه الاذاعتين.
1: جميل.
0: فكان الموظفين كان طبعا اخونا العزيز مسعود مصطفى، هو يمكن اول موظف في قسم التسجيل، ومجموعه طبعا اسماعيل العصفور الله يرحمه كان هو ينقل الأغاني من عنده من فوق، كان ينقل المواد، وهو مع أيضا المساعد كان سلمان رجب، كانوا هم اللي ينقلون. فلما شافت الإذاعة أنهم بحاجة أنهم نقل المواد هذيلا، قالوا إحنا نسوي قسم لنقل المواد، يعني قسم متخصص في نقل المواد من الريلات إلى السيرفر يعني. خصوصا أنه خلاص إحنا دخلنا في عصر الكمبيوتر، إذاعة بحرين في مثلا كانت تبث من الكمبيوتر، ما كانت تبث ريلات، أو كان في طبعا ريل بس إنما خلاص أنت تبي كمبيوتر يعني،
1: وكان موجود احتياطا يعني،
0: وموجود إيه في كل الأقسام، في كل الأقسام عندهم ريلات يعني. فحتى أنا في الإذاعة الطربية اللي قبل فترة بسيطة في عندي ريل يعني، الريلات في كل مكان. فبالتالي احنا بحاجة الى قسم لنقل هاي المواد باسرع وقت ممكن، فكان اسماعيل العصفور ينقل من عنده فوق، وكنا احنا ننقل المواد دي تحت. طبعا مسعود مصطفى هو يعني انا يميت، كان هو اللي ينقل، وهو اللي علمني طريقة النقل. طبعا كنا نتعرف حق بعض المشاكل يعني، عندنا بعد ايضا احد الزملاء الله يذكره بالخير فيصل الرويعي، ايضا هو كان ينقل يعني، نقل لنا مواد كثيره كنا نطلب منه يعني، فكان ينقل لنا اي مشكله في الريل كان هو اللي صلحه لنا، مثلا الريل انقطاع، المونتاج، تنظيف الريل. تدري الريل عاده يصير عليه نفس البودر هاللون، نفس الماده ذي نفسها، مع الوقت لما يتحلل، خصوصا احنا الريلات اللي عندنا هي قديمه يعني، في ريلات من السبعينات عندنا، من الستينات، فانت تحتاج كل شوي تتنظف الريل ذي بمواد خاصه للتنظيف، فبنت بعد كل ريلين ثلاثه اربعه ننظف وننقل المواد يعني. فبدينا ننقل بهاي الطريقه يعني، فالنقل كان قبل ما نتوظف للاماره يعني، ما كانوا مبتدين فيه من قبل.
1: نعم.
0: الأغاني اللي كانت تتي مثلا لبحرين FM كنت أسمعها ونزلها في الإذاعة، استفدت وايد من هذا المجال يعني. اشتغلت في قسم، عملت برنامج غنائي اسمه مقامات موسيقية في 2007 طبعا، هذا البرنامج. اشتغلت في مسلسلات إذاعية، قدمت عملت المقدمات الغنائية لهذا. طبعا وقتها كان الصديق العزيز يونس سلمان كان في الاف ام الانجليزي يعني، وطبعا يونس انا كنت اعرفه ايضا قبل ما اتوظف في الاذاعه، فكنا نقعد مع بعض يعني باوقات طويله هنا في الاذاعه، وكنا نطلع بافكار، وكان يكتب، وفي اغاني كثيره احنا سويناها يعني في الاذاعه هنا، فتعاونت معه في اغاني كثيره. تعلمت من يونس سلمان شلون اتذوق الشعر، شلون أعرف القصيدة الجيدة من القصيدة اللي هو يعني بحاجة إنه يعني غير موزونة. عرفني على أخوه عبد الله سلمان، أيضا تعاملت معه في أعمال كثيرة الفنان عبد الله سلمان يعني، يمكن أول أغنية عاطفية غنيتها الحلوة في بالي من كلمات شاعر عبد الله سلمان، بس اشتغلت مع يونس أكثر طبعا. الشاعر عارف الهاشل، كون إنه أيضا كان في تلفزيون البحرين، كان يينا الإذاعة هني في الإذاعة هني، صدقني كنا موسيقيين يعني، مجموعة موسيقيين، ويعني كنا أنا على جمال القائد، على أحمد أسدي، على يعني مجموعة كنا نقعد مع بعض نطلع بأفكار ونسوي فواصل، والله يعني حتى بحرين FM هني كنا الأول لنا متجمع، طبعا الحين افترقنا ما صدنا مثل قبل ما نتجمع، اللي تقاعد واللي راح قسم ثاني، فصرت لما أشوف أي أحد أسلم عليك من زمان مو شايفه يعني.
1: نعم.
0: ما قمنا نلتقي مثل قبل يعني.
1: طبعا قبل نتجاوز هذه النقطة، مسألة نقل المواد من الريلات، واللي طبعا يعني هي تقريبا للصورة تشبه الكاسيت لكن على شكل أكبر، نقلها إلى الإلكترونيا، طريقة أرشفتكم، طريقة نقلكم لهذه

0: احنا كان في عندنا طبعا برامج يعني سواء برنامج او مسلسلات او اغاني. احنا اول ما ركزنا على بث على نقل الاغاني.
1: نعم.
0: لان الاغاني يعني هي مستهلكة اكثر.
1: صحيح.
0: والاذاعات الطربية بحاجة الى اغاني، والاذاعات الشعبية والاذاعات بحاجة الى اغاني اكثر للبرنامج. البرنامج في الاخير الريلة هي مجرد يعني مثلا الريلة طويلة ممكن مدتها ساعة او ساعة ونص. انما الاغنية خمس دقائق ثلاث دقائق. فمثلا البرنامج العام لما كانوا يبون يبثون اي اغنية لازم ثلاث ريلات يبون ويحطون ذي الريل ويروحون على الاغنية اللي يبونها والريل الثاني على الاغنية اللي بعدها علشان ما نتخلص ذي يطقون بلاي. فشغلة متعبة، مو يا ريل انت تخليه مثلا وتروح وتي عقب ساعة.
1: نعم.
0: فركزنا على نقل الاغاني في البداية، بعدين على نقل البرامج. طبعا البرامج يعني احنا حتى ل 2012 البرامج كانت تتينا على ريلات. يعني شوف انا اقول لك من 2004 احنا ل 2012 يعني احنا ما كان في عندنا ريلات وخلاص هذول اللي بننقلهم. احنا بعد كل سنه تينا ريلات جديده، فكنا نضطر ان احنا نشتغل على نقل هاي الريلات وعلى ارشفاتها وفي نفس الوقت نقل الاغاني يعني. طبعا انا تميت في المكتبه ل 2012 الى 2012 تقريبا او 2013 رحت خلاص ركزت في الاذاعه الطربيه. يعني حسيت ان خلاص الإذاعة الطربية عقب ما توفى الله يرحمه أيضا إسماعيل عصفور، فكان يبون البديل. فكانت طبعا الأستاذة جميلة بمطيع زميلتنا في هي اللي استلمت رئاسة القسم، كون هي أكبر مني سنا وهي طبعا يعني صاحبة خبرة في مجال الإذاعة أكثر مني، فاستلمت هي الرئاسة وكنت أنا مساعد لها يعني. واستلمت الإذاعة الطربية إلى أن هي طلعت أيضا تقاعد، فاستلمت أنا رئاسة الإذاعة الطربية بعدين. فتمنى أن أرشف الأغاني الأعمال إلى 2012 حسب علمي يعني. أن إلى حد الآن في ريلات وليحين ما خلصوا منهم الشباب ترى ليحين يعني، لأن مكتبة إذاعة البحرين يعني مهما أوصف لازم أحد يشوف مكتبة إذاعة البحرين. مكتبة كبيرة وضخمة وفي مواد انا ما اسميهم مواد، انا اسميهم كنوز. طبعا الكويت بعد الغزو فقدت وايد مواد في اذاعتها، من اعمال طبعا مسروقه، اعمال تالفه، اعمال ذي. لما رجعت الكويت بعد التحرير لاعاده تاسيس مكتبه الكويت او لاعاده اعمار خلينا نقول مكتبه الكويت اعتمدوا وايد على اذاعه البحرين. البحرين ساهمت وايد في اعاده اعمار مكتبه الكويت بارسال المواد الناقصه عندهم.
1: جميل.
0: فإذاعتنا إذاعة يعني مكتبتنا تحديدا يعني هي مكتبة غنية بمواد. لليوم أنا ساعات لما أشوف الملفات وأشوف في بعض اللقاءات عندنا حق فنانين وحق ذي أتوقع يعني يمكن حتى في مصر يمكن ما عندهم، عندنا مواد جميلة جدا. فبالتالي المواد دي مهما ننقلهم ما نخلص.
1: صحيح.
0: فالحمد لله يعني الشباب اليوم فيهم الخير والخير والبركة. طبعا عبد الله جمال يعني عقب ما هي واستلم المكتبة أيضا اهتم بموضوع النقل بشكل أكبر. موظفين النقل طبعا عندنا ما شاء الله سيد ماسك النقل واشوفه يعني ما شاء الله. يعني احنا قبل كان في عندنا ريلين ثلاثه واشوف ما شاء الله عنده ماري تشاب 8-9 ريلات ما شاء الله وايد. فمهتمين الشباب في النقل يعني الحمد لله.
1: من تستذكر استاذ حسين من الزملاء اللي كانوا ايضا يعني معاك في هذه المرحله من نقل المواد اللي على الريل الى الكمبيوتر؟
0: احنا كنا ثلاثه في القسم، كنا انا ومعانا ومعي صديقي عادل محمود الفنان عادل محمود ومعاي مسعود مصطفى. بعدين طبعا عادل طلع من الإذاعة، أول شيء أخذ تفريغ بعدين طلع حاليا أظنه يشتغل خارج البحرين. فتمينا أنا ومسعود يوم نقلنا القسم مرة ثانية إلى إحنا كنا طبعا نشتغل في القسم القديم في إذاعة البحرين، نقلنا إلى القسم الجديد. بعدين أيضا مسعود مصطفى طلع فتميت أنا بروحي في قسم النقل، أنا الوحيد اللي أنقل. جابوا لنا زميل الفنان الأخ العزيز مازن كمال، هو استلم المكتبة عقب إلى أن أنا طلعت من المكتبة رحت الإذاعة الطربية. تم هو في المكتبة أيضا إلى أن هو طلع تقاعد قبل فترة بسيطة يعني، إلى أن هي طبعا عبد الله جمال واستلم المكتبة طبعا وهو عند الستاف ماله الآن يعني غير.
1: هل يعني مسألة النقل من إلى هل كان في دورات معينة؟ هل كان في يعني
0: لا مو بحاجة إلى دورات، يعني بحاجة إلى أنك يعني تكون تفاهم شغلك صح. يعني مثلا لما تنقل المواد ساعات مثلا كان في هذا الأخطاء تحصل في بعض الشباب اللي ينقلون المواد مثلا هو مو بعارف الأغنية دي، فهو عبارة مثلا لما ينقل يمنتج أغنيتين على أساس أنهم أغنية واحدة. فانت لما الماده عندك ان يطق عليها تشوف ان لما تخلص الاغنيه تدش اغنيه ثانيه اللي وراء يعني، وما ما عرف يفصل الاغنيتين عن بعض. ان هذه عمل وهذه عمل، هو يجمعهم مع بعض.

0: وأحيانا في أغنية مثلا من أغاني أم كلثوم الطويلة مثلا تلقى أن الأغنية في النص توقف وبعدين في فراغ هاللون، لأن كان الأغاني قبل على على على على كاسيت وشذي، فكانوا ينقلونهم من كاسيتات أو اسطوانات، ففي وجه الأول وجه الثاني فيصير في فراغ، فيوني يمنتجون الفقرة الأولى على أساس أنها أغنية والفقرة الثانية على أساس أنها ثانية، معناها أغنية واحدة، فهي يبي له واحد يعرف هالأغاني، يبي له واحد يفهم يعني. في الإذاعة الطربية اكتشفت وايد شغلات كانت منقولة بطريقة خاطئة، طبعا صلحت الأخطاء دي كلها، حين ما عندنا أي خطأ في الإذاعة الطربية يعني تم إصلاحها كلها. فيبي له واحد يعني يكون فاهم في, في, في الشيء اللي يشتغل فيه. نعم. اليوم يعني حتى الإذاعة الطربية يعني أنا قاعد أفكر يعني في حال إذا أنا طلعت من الإذاعة الطربية من ممكن يستلم الإذاعة الطربية؟ هل في أحد يسمع هالأغاني؟ هل في أحد يفهم في أغاني عبد الحليم وفيروز والنجات والشغف؟ إيه لأن اليوم إحنا كلنا جيل جديد اليوم في الإذاعة، ترى اليوم يعني إحنا كلنا يعني يمكن تميت أنا ومعاي يمكن 10 موظفين اللي نعتبر القدامى، يعني كله جيل جديد يعني يمكن ما يعرفون من عبد الحليم أصلاً أو فريد أو ذي، فمن اللي ممكن يستلم؟ من ممكن يستلم هو يكون حب الشغلة، يعني مو يستلم كموظف وقاعد يأدي وظيفته وخلاص. لازم يكون واحد حب الشغلة ذي، إنه هو يعني يرتب الأغاني بالطريقة الصحيحة، إن الأغنية هذه مثلاً حق عبد الوهاب وراها أغنية، ما ينفع أنت تحط مثلاً أغنية لعبد الوهاب وراها أغنية مثلاً للسعد عبد الوهاب لأنه هما عيال عم وأصواتهم قريبة من بعض، لازم تكسر بجو ثاني مثلاً، أو تنزل أغنية لعبد الحليم وراها أغنية لنجاة وراها أغنية ذي، وثلاثتهم ألحان ملحن واحد. لا أنت يبي لك بحكم إن أنا عارف من ملحن هالأغنية وهالأغنية، فحاول إن أنا أكسر بملحن آخر، اللي هو التنسيق هذا يعني التنسيق الفني.
1: هل التنسيق هذا ممكن إنه يكون على شكل بروتوكول معين، ولا هذا يرجع لذائقة الشخص اللي ينسق
0: نفسه؟ إحنا اليوم البرنامج اللي إحنا نشتغل فيه الزيتا وال هاي البرنامج أوتوماتيك يسوي لك التنسيق، يعني مثلاً مو المنفذ، بس أنا ما أقدر أعتمد على البرنامج في التنسيق، لأن في الأخير لما أشوف تنسيق البرنامج دي هو في أشياء يعني خطأ كثير لازم أنا أصلح، لازم أصلح. فذائقة المنفذ مهم جداً في في في جودة الإذاعة عند المستمع الخارجي، لأن اللي يستمعون الإذاعة طبعاً يحسون. فأحيانا حتى تجيني بعض الملاحظات وبعض الانتقادات يعني من بعض الفنانين، خصوصا الفنان إبراهيم حبيب، يعني أنا أخذ رأيه فيك في مستفاد منه وايد، ولليوم مثلا يقول لي لا يا حسين لو أنت عامل كذا كان أفضل، لو أنت عامل كذي كان. فمهم إن اللي يكون في الإذاعة الطربية يكون شخص يحب الطرب ويحب الطرب، يعني مو إنه يحب اغنيتين ثلاثة كذي وخلاص، لا يكون حب شيء اسمه الطرب. يعني إسماعيل عصفور رجل عاصر هالمغنيين، إبراهيم حبيب رجل عاصر هالمغنيين، زين الأخت جميلة ممطيع عاصرت هالمغنين وعاصرت زمن هاي الأغاني. اليوم أي حد بيستلم ثاني خلاص جيل جديد، يعني يمكن يكون مواليد 2000 حتى،
1: يمكن بعد أيضا في عيدهم يعني شغف.
0: يا ريت احنا مو شايفين مع الأسف يعني باش الجيل الجديد والتأثيرهم بالأغاني الجديدة دي ما عندنا يعني. فأنا هاي الشيء اللي بخليني أنا بس أني أكون حاجة لدعا، وشيء اللي يخليني أيضا ما يشجعني أو يعني يمسكني من أني أنا أطلع تقاعد وأترك الإذاعة الطربية، أحس يعني تركت شيء عزيز علي.
1: يبي لك تفرغ للبحث والتحري.
0: إيه يعني أنا حتى مشكلة حتى لو حين جبت أحد وأنا على استعداد أي أحد أي مثلا أعلمه، ولكن في الأخير لازم هو عنده شغف بالأغاني الطربية، يعني أساس أنه هو أساس اللي سويناه كل هالسنين ما يضيع وخلاص. يعني حتى قبل البرامج اللي كنا نشتغل فيها إحنا كان ممكن نسوي اللوج واللوج هذا ينحفظ وممكن نعيد اللوج ذي مرة ثانية، كان الطريقة ممكن، بس الآن البرامج اللي عندنا ما ينفع يعني إنك تحفظ اللوج، لازم يعني تبتدي إنك أنت كل يوم تسوي لوجة بنفسه يعني بيوم بيوم.
1: صحيح.
0: فهذا الشيء اللي مخلينا شوي يعني خايفين.
1: أول برنامج اشتغلت فيه برنامج مقامات موسيقية.
0: أي أول برنامج الوحيد اللي أنا قدمته.
1: البرنامج الوحيد. قدمت من تقديمك وإعدادك كان؟
0: هو كان مفروض إن أنا أقدم، بس تدري يعني بحكم إن هاي الكلام 2007 وأنا ما عندي خبرة تقديم. فبالتالي وفروا لي مذيع انه هو اللي يعني يكون يسالني، يعني فكنت انا يعني اعد البرنامج حق المذيع واقول له انت اسالني هذا السؤال وانا بجاوبك عليه، مثلا انه اسالني مثلا شو الفرق بين هذا المقام هذا وانا اشرح لك مثلا. بس انا كل حلقه كنت اقدم مقام واحد، مثلا اليوم عندي حلقه مقام النهاوند، ففي البدايه مثلا اتكلم عن المقام واعزف سلم المقام، وبعدين احط مثلا اغاني بحرينيه مثلا او خليجيه.

0: على هذا المقام كنموذج وبعدين كأغاني عربية على هذا المقام. تصدق يعني أنا حتى يمكنت البرنامج هذا يعني يوم كتبت في فكرة البرنامج أن اللي بيستفيدون من هذا البرنامج هم الموسيقيين واللي يحبون الموسيقى الغير دارسين تحديدا يعني. استغربت أن أكثر الناس اللي كانت تتصل للإذاعة وتبي حلقات هذا البرنامج واستفادت من هذا البرنامج هم قراء القرآن والمؤذنين والموسيقى اللي هو في مجال اللي هو الديني أكثر يعني.
1: غالباً
0: الموسيقي هو موجود في مجال الموسيقى بس القراء يعني شوي بعيدين عن مجال الموسيقى وهو قراء يعني هم يحتاجون إلى المقامات الموسيقية في في في خصوصا في قراءة القرآن في في التجويد في. وبالمناسبة يعني إحنا كخرجين موسيقى يدرسونا مادة التجويد واللي يدرسنا يكون غالبا من الأزهر هذه في القاهرة طبعا في سواء دراستي في القاهرة أو في في الكويت فدارسين التجويد يعني في يعني في القاهرة طبعا أنا يمكن في نقطة من الساعة ما كملت اللي هو أنا درست في القاهرة ولكن درست فصل واحد فقط. أنا كنت بحضر الماجستير في القاهرة على أساس أن بعدها حضر الدكتوراه فخذينا قرار أنا وأخوي محمد أن نروح القاهرة خصوصا فترة الكورونا قال ممكن تكون الدراسة عن بعد فهي فرصة أن أنا أقدر أدرس الماجستير وأنا في البحرين ما أتواجد في في القاهرة يعني. فبالفعل قدمنا أوراقنا وقبلونا في كلية التربية الموسيقية ودرست أول فصل ونجحت بامتياز في كلية التربية الموسيقية ودرست أول فصل. جيت الفصل الثاني قعدت بيني وبين نفسي فكرت يعني أنا إذا تخرجت وخذيت الماجستير أو الدكتوراه طب إحنا ما عندنا معهد موسيقى طب وين أشتغل بهذه الشهادة يعني ما أنا يعني أنا ودي عقب ما أصير دكتور في الموسيقى أستلم أي كلية موسيقية جامعة موسيقية ما عندنا مع الأسف عندنا في وزارة في جامعة البحرين قسم للموسيقى فقط يعني وهذه مو بحاجة يعني إلى دكتور واحد فقط إنه هو يدرسهم فهو كان موجود دكتور جمال السيد ما أو بعدين يا دكتور عصام الجوتر فما نعرف من موجود الحين يعني. فقلت حق محمد بس أنا بنسحب ما بكمل قال لي محمد لا كمل قلت لا والله ما أحس يعني إن أنا ممكن حاليا أستفيد من الشهادة وساعات أندم على القرار اللي خذته يعني وتركت الدراسة درست فصل واحد ويبت امتياز بها في هذا الفصل الحمد لله يعني. أخوي محمد لا واصل أخذ شهادة الماجستير وهو حاليا قاعد يحضر أيضا للدكتوراه ويعني إن شاء الله باقي للسنة أو سنتين إن شاء الله بيأخذ الدكتوراه ودائما أقول يعني دام أن أخوي محمد أخذ الدكتوراه شني أنا اللي ماخذ.
1: الله يعطيكم العافية جميعا. تستذكر من كان طاقم العمل معك في البرنامج؟ أنت ذكرت أن أنتو يعني كان في مذيع موجود.
0: كان في مذيع ومخرج كان المخرج الله يذكره بالخير أخونا عيسى المطوع.
1: نعم.
0: أيضا من الكفاءات اللي خسرناها في الإذاعة يعني طلع راح التلفزيون. المذيع كان علي القطان. وطبعا أنا اللي كنت أعد البرنامج ذي يعني فهو مجرد مذيع وكنت أسوي الفواصل المقدمة الموسيقية الفواصل الفقرات ذي مجرد ما أعطي المخرج فقط أقول يعني حط هذه وكنت أقعد مع المخرج أقول له بالضبط شو اللي أبي يعني كان والله برنامج جيد يعني فكرت بعدين أعمل جزء ثاني وماني انشغلت وما قدرت أسوي يعني.
1: قبل استلامك للإذاعة الطربية أنت مسكت الإذاعة الشعبية استاذ؟
0: إيه أنا مسكت الطربية والشعبية مع بعض. كان إبراهيم حبيب هو اللي ماسك الإشراف العام على الإذاعتين. طبعا إبراهيم حبيب هو ما كان يعني وقتها يعرف حق الكمبيوتر وكذي فكان يحتاج موظف معاه بس إنه يدش في التفاصيل. طبعا تدري يعني الكمبيوتر يعني مو بس إنك أنت ماوس وتأخذ الأغنية وتسحب
1: له
0: كان في شغلات يعني شوي حديثة
1: صحيح.
0: فكان هو يفضل إني أكون أنا معاه لسببين يعني السبب الأول إن أنا أساعده في مسألة الأغاني اللي حطهم والسبب الثاني أيضا عشان أتعلم. فقعدتي مع إبراهيم حبيب فترة اللي قضيت يمكن سنتين تقريبا وبعدها طبعا إبراهيم حبيب فعساس أنه قال لي الحين وأنا بسافر مطمن أنك أنت هني عارف شو. فكنت أمسك الإذاعة أنا بنفسي أسوي الإذاعة الطربية اللغات. إسماعيل العسول كان موجود أيضا وكان هو معتمد عليه. إذاعة الشعبية ما كان في أحد كنت بروحي يعني اشتغل في الإذاعة الشعبية في الاستوديو هني كإذاعة بحرين اف ام في هذا المكان اللي احنا قاعدين نسجل فيه هني. الإذاعة الشعبية كانت هني والإذاعة القرآن والهندية هاي الثلاث إذاعات كانوا من هذا المكان اللي احنا فيه ما عدا الإذاعة الطربية فقط كنا نبث من الاستديو إبراهيم كانوا وأتذكر إذاعة الأخبارية على ما أعتقد كنا في قسم الأخبار احنا الأخبارية اللي أيضا اشتغلت هناك فترة فكنت أروح قسم الأخبار هناك من
1: الأخبارية كانت في الاستديو اللي يمنا ورانا أظن
0: بعدين في أتذكر 2004 كنا ننقل هذه طبعا في ناس يمكن يفيدونا في المعلومة أكثر يمكن عندنا أخونا عبد الناصر النعار اللي هو يعتبر

0: حاليا هو اقدم موظف في في الاذاعه يعني، وهو عنده معلومات اكثر مني واكثر من اي شخص اخر في الاذاعه. نعم. اكيد يعني. نعم.
1: كونك استاذ حسين الان يعني اصبحت موظف في الاذاعه، ويعني صارت لك اعمال فنيه ايضا موجوده في ارشيف ومكتبه الاذاعه، ما كان شيء غريب ان تسمع اغنيتك وانت موظف في الاذاعه ايضا؟
0: شوف، هو اولا انا اغاني كانت تنزل في الاذاعه من قبل ما اتوظف في الاذاعه.
1: نعم.
0: يعني انا اول اغنيه سجلتها كانت بعنوان صباح الحب يا بلادي. هذه الاغنيه من انتاج وزاره الاعلام، وقتها كان طبعا الاستاذ محمد جمال الباحث الموسيقي كان هو اللي ماسك لجنة اختيار، يعني مثلا وزارة الإعلام كل سنة عندها مثلا إنتاج، فلازم يكون في هناك لجنة يشوفون يكلفون مين الفنانين بإنتاج هذه الأعمال. فكلمت أنا بنفسي، كلمت الفنان محمد جمال، قلت له إن أنا السنة خاطري إن أنا أقدم عمل فني. والله الرجل هذا ما تأخر علي لحظة واحدة، قال لي خلاص أنت راح تسجل السنة، يعني هو كان واثق فيني تماما. يعني عندك قصيدة ولا ما عندك؟ قلت له ما عندي قصيدة. قال لي أوكي، إحنا هني بنعطيك قصيدة مجازة. القصيدة طبعا من كلمات الشاعر إبراهيم المناعي، اسمها صباح الحب يا بلادي، صباح العيد في فجرة، وطن من عمر أجدادي على عمري نثر عطرة. فهي أغنية كوطنية وأيضا كصباحية، يعني نقدر نبثها صباحا ونقدر نبثها في المناسبات الوطنية. قال لي خلاص، إما أنت بيوزع لك روحك خليفة زيمان. من نفسه على طول قال لي كذي، روحك خليفة زيمان. قلت له أوكي خلاص بكل ثقة يعني. وكانت هاي يمكن من أجمل الأعمال اللي سجلتها. كلمت الأستاذ خليفة زيمان وسجل لي العمل، سجلها في القاهرة طبعا، وفي فترة اللي هو كان يسجلها في القاهرة أيضا أنا كنت موجود في القاهرة، عندي احتفال في القاهرة حضرت التسجيل. فهذه أول أغنية سجلت لي وتحطت في إذاعة البحرين. والسنة اللي عقبها أيضا كان الأستاذ حمد المناعي هو اللي ماسك اللجنة دي، وأيضا كلفني بعمل ثاني اسمها شعب واحد، أيضا قدمته. يعني حق 2001 أيضا قدمت الفواصل الجناقل الموسيقية حق إذاعة البحرين. أول ما توظفت في البداية طبعا يعني كنت عامل أغنية اسمها الحلوة في بالي، وهذه طبعا أيضا إنتاج وزارة الإعلام. فأعمالي كانت تنزل قبل ما توظف أصلا يعني، ولكن في عندي بعض الأعمال اللي هي نجحت في إذاعة البحرين، وفي بعض الناس دائما يعني يحملون يعني دائما يحاولون يقولون لا، نجاحه هذه بسبب انه هو يعمل موظف في اذاعه البحرين، هو في اذاعه البحرين فهو اللي يحط اغاني، او هو اللي يوصي على انه يحطون اغاني، او هو اللي يطلب من الموظفين. لان طبعا الاف ام احنا كنا جروب، كنا ربع يعني، يعني صدق انا وقع في اف ام واشوف اغنيتي قاعد تنزل على الهواء يعني. فهاي هاي الانتقاد دي كان يجيني باستمرار يعني ولفترة طويلة يعني، يمكن حتى للحين بعضهم يقولون لي هذا الكلام. طبعا أولا أنا أغاني كانت تنزل في الإذاعة قبل ما أتوظف، هاي رقم واحد. ثانيا أنا عندي أغاني صحيح نجحت في إذاعة البحرين، وعندي أغاني ما انحطت لأنها ما نجحت. حالي حال أي فنان عنده أغاني ما تنجح يعني. فأغنيتي هذه إذا نجحت فهي نجحت لأن هي جيدة وهي تستحق النجاح، مو لأن أنا موظف في إذاعة البحرين. ثانيا أنا كموظف في إذاعة البحرين أو كفنان أولا خلنا نقول، من حقي إن أغاني تنزل في الإذاعة، حالي حال أي فنان سواء كان في إذاعة البحرين أو خارج الإذاعة.
1: ما في شيء مخصوص.
0: أنتوا أيضا تنزل أغانيكم، ما كل الفنانين إذاعة البحرين والله ما قصرت مع أي فنان بحريني. أنا كنت في المكتبة طبعا وأشوف عندنا طبعا ملف مكتوب فيه جديد بحرين FM، أي أغنية تنزل كنا نحطها إحنا في هاي القسم ذي. إذا الأغنية ذي طبعا تتم شهر واحد وتنشال، تروح في المكتبة اللي هو الفولدر المغنين يعني، ما عدا الفنانين البحرينيين كنا نحطهم شهرين ثلاثة علشان قد ما يقدرون الشباب هني يكثرون ويبثون من هاي الأغاني البحرينية. إحنا كانت تينا أعمال بحرينية غير جيدة يعني، اللي مسجل في البيت ومسجل مكس أي كلام، وذي أكيد ما كانت تنحط على طول، طلعوا حراتهم هاي الفنانين اللي هناك هم اللي واقفين في طريقنا، هم اللي ماعين أغانينا. أنا مو شخص أقدر أمنع أغاني أحد من إذاعة البحرين، ولا من حقي يعني، وأيضا ولا أخلاقي تسمح لي إن أي حق منفذ في إذاعة البحرين أقول له لا تحط الأغنية أو لا تبث حق هالفنان، ولا أيضا أخلاقي يعني ومثل ما يقولون عزتي بنفسي تسمح لي إن أي حق أي منفذ أقول له حط غنيتي.
1: صحيح.
0: ما أسويها يعني طبعا. مستحيل إذا كانت الأغاني ذي تنحط ولا ما تنحط، تنحط بالضبط. إيه؟
1: في معايير معينة،
0: معايير معينة بالضبط. واليوم تحديدا اليوم يمكن أقل فنان تسمعون أغاني أنا ما تنحط شيء في الـ FM. فبالعكس حتى يعني دخولي في قسم بذات بحرين FM أنا حين ما أدش وايد، حتى لما أدش أشوف إن كل شيء متغير وعالم أنا ما أدش هني. ما أدش للأمانة يعني
1: مسألة

0: القرارات هذه يعني والأحكام المسبقة عادة لما تصير مثلا من شخص مو موجود اصلا في
1: هو مو بعارف اللي قاعد
0: في العمل ولا عارف يعني طبيعة
1: بالضبط
0: النظام الشماشي.
1: لا للأغاني يعني لي أغاني نجحت لأن هي كانت أغاني جيدة يعني، ولي أغاني ما نجحت وحالي حال أي فنان يعني. فمثل ما قلت لك يعني أنا حتى يمكن آخر أغنية طرشتها حق إذاعة البحرين، حق بحرين اف ام، كان في 2013 تقريبا، يعني شوف كم سنة صار لي أنا مطرش أعمالي أصلا حق بحرين اف ام. كان أيضا هي أغنية حب جديد كلمات الشاعر يونس سلمان يعني. وبعدين تدري اليوم أنت عندك الانستغرام واليوتيوب والمنصات هذه يعني شوي، يمكن إذاعة البحرين تكون هي إذاعة رسمية تكون شوي أنت مقيد باللون اللي أنت تقدمه، يعني ما تقدر تقدم أي شيء، في حين أن حسابك اللي على الانستغرام أو على اليوتيوب أنت حر تقدر تقدم أي شيء، تقدر حتى على البيانو تغني تنزل، تقدر تصور بتليفونك وتنزل.
0: صحيح مثل ما
1: فالانتشار شوي يعني صاير يعني أسرع.
0: صحيح
1: يعني ما ننكر دور الإذاعة طبعا، يعني أنا ودي أن أسوي أغنية وأنزلها في إذاعة البحرين، هذه ودي يعني، ولكن
0: أنت مثل ما يعني شوي في بداية
1: شوي إيه شوي السوشيال ميديا خلانا نتجه إلى الأغاني القصيرة اللي هو دقيقتين ثلاث دقائق.
0: مثل ما قلت في بداية اللقاء أستاذ حسين، الإذاعة هذه يعني بيتك
1: أكيد
0: وأي شيء راح تقدمه أكيد راح يكون طبعا يعني يلقى صدى الجميل، ومكانك محفوظ أكيد في يعني أعمال الإذاعة وأرشيفها ومكتبتها. الآن إذاعة البحرين الطربية هل وصلت إلى المستوى اللي يعني تشوفه حسين أسيري، أو خلينا نقول تشوفه الأساتذة المؤسسين الأوائل، ولا أيضا تحتاج إلى المزيد؟
1: هي مشكلة الإذاعة الطربية أن كل اللي يغنون وكل المغنين اللي لمث أغانيهم كلهم توفوا. يعني الموجودين منهم ما يغنون، يعني يمكن السيدة فيروز هي الموجودة والفنانة نجاة الصغيرة، فبالتالي أنت ما عندك مواد جديدة كل فترة مثل بحرين اف ام اللي كل مثلا كل يوم. يعني أنا حاليا طبعا موجود في لجنة الإيجاز الموسيقي في الإذاعة هني،
0: احنا
1: بشكل يومي طبعا تمر علينا أغاني ونسمعهم ونجيزهم أو نرفضهم يعني حتى بعض الأغاني غير صالحة. فإذاعة الطربية ماكو شيء يعني، حتى الإذاعة الشعبية يجيبون عبد الله جمال يجيب فرق شعبية ويسجل لهم ويحطهم في الإذاعة الشعبية. إنزين أنا ما أقدر أجيب مادة جديدة، يعني إحنا إذاعتنا خلاص هي أغاني طربية لمغنيين أصليين، حتى ما نجيب شباب إنه يغنون أغاني طربية، لأن خط الإذاعة الطربية هي خلاص هي كذي، هي للمغنيين القدامى. فبالتالي أنا ما أقدر أعمل أي تحديث للأغاني، كل اللي أقدر أسويه إن أنا أعمل فواصل موسيقية جديدة والشغلات هذه. يعني هي وصلت إلى إلى إلى إلى خارج البحرين، خصوصاً عقب ما صار في هناك تطبيق على الموبايل.
0: صح.
1: فلا قاموا يسمعونها خارج البحرين بعد، من مصر، من السعودية. حتى قبل كم يوم كان كاتب الفنان إبراهيم حبيب في عموده يعني أن تيلة ناس ملاحظات من برا أنهم يسمعون الإذاعة الطربية، فهي صارت مسموعة أكثر.
0: جميل.
1: ولكن مثل ما قلت لك يعني أنت ما تقدر تنوعي لك، واحد يقول لك مثلا المشاكل اللي تواجهنا في الإذاعة، يقول يعني أغاني أم كلثوم هي قاعدة تتكرر، هي نفس الأغاني قاعدة تتكرر ليش؟ قلت طبعا احنا في اليوم عندنا ثلاث فقرات حق أم كلثوم، ساعة 2 الظهر، 6 المغرب، 12 بالليل. أم كلثوم كم أغنية عندها أصلا يعني الأغاني الطويلة دي؟ 60-75 أغنية مثلا. طيب إذا أنا كل يوم ببث لها ثلاثة أغاني، أنت تعقب ثلاثة أسابيع حطيت كل شيء خلاص، ترجع تعيد مرة ثانية يعني إيش تقدر تسوي يعني؟ فأكيد أنا أعيد. أو يقول لك إن مثلا أنا في سيارتي كنت قادر أسمع فريد الأطرش، نزلت مقام تسوق كذي ركبت السيارة مرة ثانية ولا بعد أغنية حق فريد الأطرش، ركبت ماري وصلت للمكان ركبت سيارة بعد فريد الأطرش، كله فريد
0: وحظك.
1: أقول له زين مو مسألة حظك، زين أنا مثلا إذا عدد المطربين عندي محدودين في الإذاعة الطربية، إذا أنا حطيت الحين حق فريد وعدت له عقب ساعة الوقت اللي أنت جيت ركبت فيه سيارة مرة ثانية وكان حظك أنت أنك أنت تسمع فريد، هذه حظك يعني، أنت كل ما تركبت على فقرة فريد، مو إن إحنا ما نبث إلا حق فريد مثلا. أي أحد يقول لك مثلا ليش ما تبثون الأغنية الفلانية حق عبد الحليم أو فلانية، أقول والله تنحط، بس من حطت في الوقت اللي أنت مو فاتح فيها الإذاعة مثلا، أو أنت ليش تحط الأغنية ذي بكثرة ما حطها بكثرة، إحنا المواد عندنا قليلة لأن المغنيين هم أصلا ما عندهم مواد جديدة. فهاي الانتقادات اللي تصير من الناس هي أصلا مو موجودة في الإذاعة ولا عارفة بمشاكل، هي تقرر بناء على الوقت اللي هي تفتح في الإذاعة
0: بالضبط. يعني

0: انتقادات تجيني لا مفيدة. في انتقاد مثلا يقول لي ان الاغنية دي تسجيلها مو نظيف في وشة في النهاية. وبالفعل ما ليس في النهاية، نعم في شيء كذي، فعلى طول اروح اغير بتسجيل ثاني انظف واحسن. او مثلا انتقاد يجي لك يقول لك مثلا ان الاغنية دي صحيح هي لما تسمعها كأنها هي اغنية عاطفية، ولكن هي اصلا في الاصل هي اغنية وطنية تغنت مثلا في زمن الملك فاروق او زمن جمال عبد الناصر وكذي، بس هو ما ذكر جمال عبد الناصر الذي هو ذاكرها يلمح لمحته، فهذه ما تصلح. فبالفعل لما اسال واستفسر من الفنان ابراهيم حبيب من الاخر، لا يقول نعم بالفعل هاي قصه النجي، اروح اشيلها على طول. فهذه المشاكل الحقيقيه اللي ممكن واحد يحللها. كان واحد يقول لي مثلا لا ليش اغنيه ام كلثوم حطيتها مرتين، ولا ليش اغنيه حطيتها ثلاث مرات.
1: وغالبا يعني هذه الملاحظات يعني او الانتقادات تاتي من اشخاص ما يسمعون الاذاعه 24 ساعه يعني.
0: اي مو ب 24 ساعه انت تشوف 24 ساعه غير عن لما انت تقيم الاذاعه بناء على الساعات اللي انت تفتح فيها الاذاعه. صحيح. فهي المشاكل اللي تصير لنا يعني في الاذاعه الطربيه.
1: شو اللي يتمناه الأستاذ حسين أسيري بعد كل هذه المسيرة الجميلة من العزف ومن الفن وثم الإشراف على إذاعة من إذاعات البحرين والعمل في مكتبة الإذاعة، هذا المشوار ماذا يتمنى بعده؟
0: شوف مشواري طبعا في إذاعة البحرين، أنا أتمنى أني أكون اسم إذاعي الناس تذكرني عقب ما أطلع. مع الأسف أنا مو اسم إذاعي لأني لاني مذيع ولاني مخرج ولاني معد، هذيل هم اللي يصيرون أسماء إذاعية. يعني مجال عملي ما يخليني أكون اسم إذاعي مثل
1: بس ترى اللي يسمعك طول المقابلة الحين يقول أفا شلون كذي، ليش ما صار مذيع؟
0: أوه إيه أنا قالوا لي كذا شخص، يعني ليش ما تصير مذيع أساس إن أنت يعني دارس أصوات
1: نبرة الصوت الجميلة.
0: أنا قدمت يعني. أنا حتى بعض الفواصل الإذاعة الطربية مثلاً انا اقدم، لان انا احب الصوت الرخيم. انا يمكن قلت لك ان انت صوت رخيم وانا احب الاصوات الرخيمه دي. الصوت الاذاعه الطربيه بحاجه الى صوت رخيم انه هو يقدم، مثل صوت الله يرحمه ابراهيم كانو
1: الله يرحمه. نعم.
0: فاحيانا انا اقدم يعني بالصوت الغليظ هذا، الاذاعه الطربيه تقدم لك وبهاي النوعيه يعني. فأنا أنا أتمنى طبعا أني أكون اسم إذاعي في يوم من الأيام، ولكن طبيعة عملي ما يساعدني هذا الشيء. بس بيني وبين نفسي أنا راضي جدا عن وجودي في إذاعة البحرين. ما أنسى طبعا دور الناس اللي وقفوا معي، ومنهم الأستاذ حمد المناعي. حمد المناعي على فكرة أنا لو مهما أتكلم عنه، الرجل هذا رجل يعني أحبه جدا جدا، ورجل قوي الشخصية، إداري درجة أولى، ومتواضع ومثل ما يقولون فريندلي مع الكل. يعني ما تحس معه وانت تقعد معه بأي قيود في الحديث معه أو تحس بالرهبة وخوف منه، ولكن رجل صارم ورجل قوي وشديد يعني.
1: نعم.
0: وكل اليوم من بعد للأمانة الأستاذ سامي القوز، الأستاذ عائشة عبد اللطيف، يونس سلمان أيضا. يونس يعني هو صديق وأخ قبل ما يكون مدير يعني.
1: نعم.
0: وأيضا يونس سلمان للأمانة لازم أذكر أنه أكثر من أعطاني حقي في الإذاعة. هو أكثر شخص أنا يمكن خذيت حقي في الإذاعة في فترة أنا كنت حاسس أن أنا مو أخذ حقي، للأمانة هوية وعطاني حقي اللي أستحقه. ودائما أذكر له هاي الشيء، أن أنت ما قصرت معاي وأنت اللي رجعت الحياة، خليتني مرة ثانية أقدر أشتغل في الإذاعة وأنا مرتاح يعني، أن أنا موظف هذا ما أخذ حقه للأمانة يعني لازم أذكره. صديقنا اليوم أخونا العزيز بدر محمد أيضا جاي بحماس وجاي بأفكار وجاي بطموح، وإحنا أيضا واقفين معه، وإحنا حابين إنه هو يكون واحد يعني منا وفينا ومن جيلنا ماسك إذاعة البحرين. طبعا في ناس في إذاعة البحرين أنا كان ودي ألتقي معاهم، والله حقق لي هالحلم والتقيت معاهم. يعني من ضمنهم الأستاذ عبد الرحمن عبد الله، أنا كان ودي ألتقي معه. طبعا أنا التقيت معه بس مو يعني كحديث إني أقعد أتكلم معه يعني فيس تو فيس مثل ما يقولون، لا كنت مثلا أقدم فقرات مع فرقة البحرين وكان من ضمن الصف الأول اللي قاعدين. بالمناسبة إذاعة البحرين سنة 95 كانت عاملة فقرة بمناسبة مرور أظن 45 سنة على تأسيس إذاعة البحرين، وقلت أنا ما كنت أشتغل في إذاعة البحرين، كنت طالب أصلا في المدرسة. الأستاذ محمد جمال عمل فرقة موسيقية وقدم فقرة غنائية على صالة البحرين الثقافية اللي في مدينة عيسى بمناسبة مرور 45 سنة على تأسيس إذاعة البحرين، وأنا كنت من عازفين أو من المشاركين في هذه الفعالية، والتسجيل موجود صوت وصورة، فيديو موجود يعني. فكنت صغير قاعد أعزف قانون في مع أساتذة موسيقيين كلهم كبار وكانوا موجودين في الصف.

0: الأول طبعا الأستاذ طارق المؤيد والأستاذة هالة العمران وعبد الرحمن عبد الله وحسن كمال الله يذكره بالخير أيضا، ما ننسى طبعا الأستاذ حسن كمال في إذاعة البحرين أيضا هو اسم كبير. فكان فهذه يعني التقيت مع الأستاذ عبد الرحمن عبد الله مرة وأنا قاعد أمشي في ممرات الإذاعة عند صوب مكتب الأستاذة بدرية العامر الله يذكرها بالخير، ولا شفت الأستاذ عبد الرحمن عبد الله قاعد وهني أنا طرت من الفرحة. عبد الرحمن عبد الله إذاعة البحرين، يعني قاعد أشوف إذاعة البحرين في إنسان
1: الله يرحمه.
0: رحت له على طول سلمت عليه وحبيت راسه وقعدت معه، قلت له كلام أنا متأكد أن كلامي أثر فيه وايد. قلت له أستاذ عبد الرحمن أنا أولا سعيد جدا إني شفتك. قلت له أستاذ عبد الرحمن شفت الخير اللي إحنا فيه ذي كله إذاعة البحرين، شفت هالموظفين، شفت هالناس اللي قاعدة تشتغل، شفت هالتطور، شفت هالتقدم ذي كله ما كان بيصير لولا فضل الله سبحانه وفضل التأسيس اللي أنتوا أسستوه، البذرة الطيبة اللي أنتوا زرعتوها هني، اهتمامكم بهذه النبتة، اهتمامكم بهذه الشجرة خلت الشجرة اليوم تكبر وتثمر. كل اللي قاعدين نشوفه اليوم في إذاعة البحرين من خير ومن تقدم ومن تطور بسببكم أنتوا، بفضل الله وفضلكم أنتوا. يعني شكرني جدا وأنا متأكد أن الكلمة دي أثرت فيه وايد، يعني أنه هو عقب ما يجي الإذاعة يجي أحد من الجيل الجديد يقول له هذا الكلام، حس أنه هو يعني لازال يذكر في الإذاعة.
1: وأنت قاعد تتكلم الآن أتذكر الصورة الموجودة عند الجهاز عند
0: القديم بالضبط، هذه صورة تاريخية
1: واقف يعني عندها يعني.
0: وأنا نفسي لما أتذكر عبد الرحمن عبد الله أتذكر هاي الصورة تحديدا. حقيقة يعني شكرته جدا، قاعد كان ودي أقعد أسولف معه أكثر يعني، بس أنا تدري ماني عارف ظروف الرجال، يمكن كان جاي عنده شغلة ما شغلة ما كنت أبي أضايقه، رغم أنه هو يعني كان مرحب فيني وايد. في أسماء في الإذاعة حقيقة كنت أتمنى أني ألتقي معهم، هو موجودين لازالوا، مثل الأستاذ إبراهيم مصطفى اللي كان ماسك مكتبة الإذاعة، هذا رجل تاريخ أتمنى أني أنا ألتقي معه في يوم من الأيام يعني، أو أن أي حد يوصلني وأقعد معه، لأن أحس أنه يعني قعدتي معه ما تخلو من السوالف والروائع والأشياء اللي ممكن أستفيد منها في إذاعة البحرين، أشياء أنا ما كنت أعرف عنها. أسامي كبيرة طبعا أنا هني قعدت معهم التقيت معهم الحمد لله، أني كان لي الحظ أني أنا ألتقي معهم، يعني مثل المخرجين عبد النبي حسين، نبيل العلوي الله يرحمه، فيصل الرويعي، بدرية كمال، أسامي كبيرة يعني، عبد الواحد الأستاذ عبد الواحد درويش، بدرية عبد اللطيف، عايشة عبد اللطيف، الأستاذ حسن كمال طبعا ألتقي معه خارج الإذاعة، يعني ألتقيت معه وايد طبعا ولكن خارج الإذاعة. أنا الحين موجود يعني أنا حاليا في وضع محرج، أنا لازم أذكر الكل للأمانة، ولكن من أقول يعني كلهم للأمانة يعني كلهم. الأستاذة جميلة الشاعر الله يذكرها بالخير، هي علمتني وايد في البداية أنا متوظف في الإذاعة، علمتني أشياء كثيرة للأمانة، يعني كنت أقعد معها وكانت تتعلمني. لطيفة أبو مطيع، جميلة أبو مطيع، إسماعيل عصفور الله يرحمه، يعني أسماء كثيرة يعني ما أدري من عند مين، واللي موجودين الحين طبعا يعني حتى الحين زميلتنا مثلا سيما العريفي، أخونا عماد، عبد الناصر النعار طبعا اللي هو يعتبر هو عميدنا حاليا هنا، يعني هو يعتبر أقدم واحد فينا، أكثر شخص مخضرم. عندنا يعني خليل إبراهيم طبعا اللي هو أيضا يعني يعتبر أنه هو الله يرحمه كريمة الزيداني
1: الله يرحمه،
0: لما كنت عقد معها أستمتع بالكلام معها، أحلام محمد، استقلال أحمد، أمينة حسن الله يذكره. شوف يعني الحين قاعد أتذكر أسماء، يعني في أسماء كثيرة يعني، فأسماء كثيرة والله يعني رجعنا حق ذكريات والله، أيام حلوة كانت ذات.
1: الله يحفظ الموجودين ويرحم اللي اختارهم إلى جواره. وأنت وين كنت أستاذ حسين؟ يعني أنت حسب كلامك يعني قلت أن أنت يعني لست باسم إذاعي أو غير ذلك، لكن واجب هذا اللقاء أنه يبرز الأشخاص اللي كان لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في وصول الإذاعة وموجاتها إلى ما وصلت إليه، حتى وإن كانوا من يعني ما يسمون بالجنود المجهولين، وأنت يعني شخص من أبرزهم. فأوجه لك التحية أستاذ حسين السيري على هذا اللقاء الجميل اللي استذكرنا فيه الإذاعة وشخوصها والتطور اللي مرت فيه، وأيضا شاكر لك أن تعطيتهم وقتك الجميل.
0: الله يسلمك. لا بالعكس والله، أنا لما عرفت أن اللقاء بيكون يعني عن ذكرياتي في إذاعة البحرين

0: حبيت اللقاء جدا للأمانة يعني. وكنت عارف ان اللقاء هذا بيكون ممتع, ولما عرفت ايضا انك انت اللي بتكون المستضيف في اللقاء استمتعت اكثر انه يكون هذا اول مره اطلع معك.
1: شرف لي
0: في اي لقاء, ان شاء الله مو اخر مره, ان شاء الله نجتمع في اعمال ثانيه يعني. حقيقه يعني انا سعيد جدا بهذا اللقاء الجميل, وان شاء الله يعني اني قدرت افيدكم ببعض المعلومات اللي عندي عن الاذاعه, واتمنى التوفيق ان شاء الله لاذاعه البحرين. الجيل الجاي ان شاء الله يكون جيل كفؤ باداره الاذاعه يعني باستمرار بالمساهمه ومساعده في استمرار النجاح اللي حققوه الجيل اللي قبله ان شاء الله.
1: الأستاذ الفنان حسين أسيري, شكرا جزيلا.
0: الله يطول عمرك, شكرا
1: لك. وشكرا لكم أنتم مستمعين الكرام, حتى نلقاكم في لقاء آخر, لكم منا أجمل التحية, والسلام عليكم ورحمة الله.
2: هنا البحرين,
3: هنا البحرين,
4: إذاعة البحرين,
5: هنا البحرين.

0: الكرام، حتى نلقاكم في لقاء آخر، لكم منا أجمل التحية، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: هنا البحرين،
2: هنا البحرين،
3: إذاعة البحرين،
4: هنا البحرين.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
6: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
4: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
8: هنا البحرين،
9: هنا البحرين.
10: إذاعة البحرين تقدم
11: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
4: إذاعة مملكة البحرين،
9: إذاعة البحرين،
12: إذاعة مملكة البحرين.
10: هذه إذاعة مملكة البحرين.
12: رؤيتنا
13: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
12: رسالتنا
13: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
12: قيمنا
13: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
12: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
13: هنا البحرين.
0: لجنة المرافق العامة والبيئة. تضم لجنة المرافق العامة والبيئة 7 أعضاء، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بحماية البيئة والحياة البحرية والبرية، إلى جانب التشريعات المرتبطة بقطاعات الإسكان والكهرباء والماء والمواصلات والبلديات والطرق.
14: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامة

من مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. بحضور سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن حمد الخليفة، الجامعة الأمريكية في البحرين تقيم حفلة تخريج الفوج الرابع من طلبة البكالوريوس والماجستير، حيث بلغ 148 طالبا وطالبة من مختلف التخصصات الأكاديمية. وقد تفضل سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن حمد الخليفة بتسليم الجوائز للطلبة المكرمين، كما تم منح جوائز التميز الأكاديمي للخريجين الأوائل من مختلف الكليات، إلى جانب عدد من الجوائز الخاصة التي تحتفي بتفوق الطلبة وإنجازاتهم الأكاديمية. وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الباكستاني، حيث جرى خلال الاتصال بحث مستجدات التطورات الإقليمية والجهود المبذولة حيالها. رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية بدولة الكويت الشقيقة، وخلال الاتصال أعرب الجانبان عن ارتياحهما البالغ للتقدم الذي أحرزته المفاوضات وإعلان الوساطة الباكستانية عن التوصل للنص النهائي لاتفاق السلام، كما عبر عن تطلعهما للتوقيع الجانبين الأمريكي والإيراني على الاتفاق قريبا. مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يواصل دعم الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجاً في قطاع غزة ضمن مشروع تسليم المساعدات العينية المقدمة من المركز، وتأتي هذه المساعدات في إطار الاستجابة الإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر المركز من خلال الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع. منطقة الدقم في سلطنة عمان تمضي في تنفيذ رؤيتها لتطوير القطاع السياحي عبر المخطط العام للمنطقة السياحية الساحلية، الهادف إلى تعزيز مكانة الدقم كوجهة سياحية واستثمارية متكاملة. ويستند المخطط إلى مقومات طبيعية وسياحية متنوعة تدعم سهولة الوصول والحركة السياحية والاستثمارية، بما يحقق مستهدفات رؤية عمان 2040. وإلى منافسات كأس العالم 2026، شهدت الجولة الأولى تعادلين بارزين، حيث فرض المنتخب القطري التعادل بهدف لمثله على نظيره السويسري ضمن

0: منافسات المجموعة الثانية ليحصد أول نقطة له في مشواره بالبطولة. وفي المجموعة الثالثة تعادل المنتخب البرازيلي مع المنتخب المغربي بهدف لكل منهما في مباراة متكافئة شهدت فرصا متبادلة بين الجانبين لتبقى حسابات التأهل مفتوحة قبل انطلاق الجولة الثانية من دور المجموعات. نهاية الموجز، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين. الله.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.
2: متحدين نقف، متفرقين نسقط.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. باب البحرين.
2: يقع باب البحرين في مدخل سوق المنامة، وقد شيد في العام 1949 للميلاد، وضم مكاتب الحكومة في ذلك الوقت. كان باب البحرين مطلاً على البحر، وتعرض مع مرور الوقت إلى تغييرات كبيرة. من خلف واجهة باب البحرين يبدو مشهد مدينة المنامة حياً جداً من خلال سوق المنامة القديم، الذي يعتبر أحد أقدم الأسواق في مملكة البحرين، حيث العديد من الدكاكين والمنتوجات التي تبيع سلعاً شعبية وحديثة، والتي تقدم تجربة مغايرة للتسوق ما بين مجموعة من المنسوجات، البهارات، البخور والعطور، التذكارات، المصنوعات الخشبية واليدوية وغيرها من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب مجموعة من المقاهي الشعبية. تجربة التسوق في سوق المنامة القديم تجربة استثنائية تستعيد أجمل ملامح الحياة الشعبية واليومية، وتضيف إلى زيارتك ذاكرة لا تتكرر في أي مكان آخر.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. إذاعة البحرين تقدم لطائف الأخبار. ما أجمل أن تختلط النادرة بالحكمة وحسن الخلق بالعبرة، بها تتهذب الطباع وتطيب القلوب. وتاريخنا العربي زاخر بالقصص والمنح التي حملت ألواناً من الدروس والمتعة، والتي ترسم مشاهد الحياة للعصور التي اتصلت بها. وفي مسلسل لطائف الأخبار نسرد لكم كل يوم من الأخبار ألطفها ومن النوادر أطرفها. لطائف الأخبار تختارها لكم وترويها عليكم فاطمة محمد، ينفذها ويخرجها محمد نعمة. الثقلاء.
1: للثقلاء حكايات مضحكة ونوادر ظريفة، والثقيل هو من يكون ثقيلاً على القلوب، من حيث طبعه أو كلامه أو عمله أو حتى منظره. وكما يقال: الشيء مستثقل إذا كثر. وفي هذه الحلقة سنتطرق إلى أخبار الثقلاء ونوادرهم.
0: لطائف الأخبار.
1: يحكى أن ثقيلاً تردد على ظريف وأطال ترداده حتى سئم الحياة. وفي يوم من الأيام
2: من؟
3: أيها الجار، افتح افتح أنت بالدار. أيها الجار افتح أنت بالدار.
2: هذا أنت.
3: افتح أيها الجار.
2: تفضل.
3: من تراه أشعر العرب؟ ها، من؟
2: أشعر العرب؟
3: نعم،
2: ابن الوردي. نعم، ابن الوردي حين قال: غب وزر غبا تزدد حبا، فمن أكثر الترداد أضناه الملل.
3: أخطأت، فإن البخاري أشعر منه بقوله: إذا حققت من خل ودادا فزره ولا تخف منه ملاله، وكن كالشمس تطلع كل يوم ولا تكن في زيارته هلاله. هيا
2: لا، بل إن الحريري أشعر من الاثنين. نعم، بقوله: ولا تزر من تحب في كل شهر غير يوم ولا تزده علي. وإن لم تصدقني فقد وهبتك الدار بما فيه.

0: فيها. سأذهب أنا سأخرج.
1: انتظر انتظر أيها الجار، أيها الجار،
0: دعني دعني وشأني، دعني. إذا حل الثقيل بأرض قوم فما للساكنين سوى الرحيل. أنا ذاهب.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: لطائف الأخبار.
3: يحكى أن أزهر بن سعد الباهلي كان يصحب أبا جعفر المنصور قبل أن يلي الخلافة، فلما تولاها وأصبح خليفة للمسلمين جاءه أزهر مهنئاً.
4: مولاي أمير المؤمنين، لقد وقف أزهر الباهلي على الباب يستأذنك الدخول.
5: وما حاجته عندنا؟
4: حاجته أن يهنئك بالخلافة يا أمير المؤمنين.
5: لا، لا أريد رؤيته، صرفه الآن، هيا صرف.
4: السمع والطاعة يا مولاي.
3: عندما حجب الخليفة المنصور أزهر الباهلي، ترصد له يوم جلوسه العام ودخل عليه.
6: السلام على أمير المؤمنين وخليفة المسلمين أبي جعفر المنصور.
5: وعليك السلام يا ابن الباهلي، ما جاء بك؟
6: جئت مهنئاً بالأمر.
5: حسناً حسناً، أعطوه 1000 دينار وقولوا له قد قضيت وظيفة الهناء فلا تعود.
3: فأخذ الباهلي 1000 دينار ومضى في سبيله، لكنه عاد في يوم آخر يريد مقابلة الخليفة.
4: مولاي، قد جاء ابن الباهلي من جديد يطلب الإذن في مقابلتك.
5: ما به؟ وما حاجته في القدوم؟ وقد استقبلناه وأكرمناه. أصرفه، لا داعي لمقابلته، هيا أصرفه.
3: لكن أزهر الباهلي رصد الخليفة أيضا كما فعل سابقا في يوم جلوسه للعامة ودخل عليه.
6: السلام على أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور.
7: عليك السلام
8: ورحمة الله وبركاته.
5: ما جاء بك يا ابن الباهلي؟
6: سمعت يا مولاي أنك مرضت فجئتك عائدا.
5: حسناً حسناً،
9: أعطوها 1000 دينار.
10: نعم يا مولاي.
9: وقولوا له قد قضيت وظيفة العيادة فلا يعود إلي فإني قليل الأمراض.
10: حسناً يا مولاي حسناً.
3: فأخذ أزهر الباهلي 1000 دينار ومضى، وفي يوم عاد من جديد لمقابلة الخليفة.
6: السلام على أمير المؤمنين.
11: مرة أخرى.
12: ما الذي جاء به؟
5: أنت؟ ما الذي جاء بك؟
6: سمعت منك دعاء مستجابا فجئت لأتعلمه منك يا سيدي.
5: يا هذا، إنه غير مستجاب. أجل، إن دعائي غير مستجاب، إني في كل سنة أدعو الله به ألا تأتيني وأنت تأتي.
2: لطائف الأخبار.
3: قال أبو حنيفة للأعمش وأتاه عائدا في مرضه

0: لولا أن أثقل عليك يا أبا محمد لعدتك والله في كل يوم مرتين.
1: والله يا ابن أخي أنت ثقيل علي وأنت في بيتك.
0: ماذا؟
1: فكيف لو جئتني في كل يوم مرتين؟ كيف؟
2: إن قيمة التراث تكمن فيما يبعثه فينا من قيم عليا وحكمة وأدب، فالكلمة الحلوة والنادرة اللطيفة والقصة العجيبة التي يحفل بها تاريخنا العربي على مر العصور كلها يترك في النفس أعظم الأثر. كنتم مع لطائف الأخبار. شارك في هذه الحلقة حسن السعاتي، علي القطان، علي حسين، سالم العثمان، طارق محمود، علي الطريف. المقدمة والختام بصوت حسين أميري. قام بدور الراوي فاطمة محمد. لطائف الأخبار ينفذها ويخرجها محمد نعمة.
3: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
4: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
4: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. قال أحد التابعين: ابن آدم، إياك والتسويف، فإنه ليومك ولست لغد، فإن يكن غد لك فكن في غد كما كنت في اليوم، وإن لا يكن غد لك لم تندم على ما فرطت في اليوم. قالوا في الأمثال: إذا لم تنجح فجرب مرة أخرى، صاحب الأخيار تكن واحدا منهم. حبل الكذب قصير، كما كان الأب يكون الولد. وفي كثرة الكلام وقلة الفعل قالوا: أسمع جعجعة ولا أرى طحنا. قيل في المعروف: من زرع المعروف حصد الشكر، ومن سلمت سريرته سلمت نيته، ومن فعل ما شاء لقي ما ساء.
0: ما خط القلم.
2: قال بعض الحكماء في الإيمان: أبناء دينك آنس لك من أبناء نسبك، خير ما اكتنز العاقل إيمان يملأ قلبه، وطاعة تملأ وقته، لا بد أن تساق إلى ما أنت لاق. من عدم الإيمان لم تزده الرواية فقها، ومن عدم العقل لم يزده السلطان عزا. من كان مؤمنا كان آمنا، والصبر رأس الإيمان.
1: ما خط القلم.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واجعل لي نورا، واجعلني نورا، وأعطني نورا، وعظم لي نورا، واجعل في لساني نورا،

0: في نفسي نورا، وفي شعري نورا، وفي بشري نورا، وفي لحمي نورا، وفي عظمي نورا، وفي عصبي نورا، وفي دمي نورا.
1: ما خط القلم،
2: ما خط القلم،
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: صحتك في الصيف.
1: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.

0: جلسات مجلس الشورى. يعقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية الاعتيادية يوم الأحد من كل أسبوع، ويترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الشورى، وفي حال غيابه يتولى رئاسة الجلسة سعادة النائب الأول لرئيس المجلس، وفي حالة غيابه يرأس الجلسة سعادة النائب الثاني لرئيس المجلس، وفي حال غيابهم معا يتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء سنا. على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
3: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
2: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتماً لن ندرك نهاياتها.
3: فتعال معنا عزيزي المستمع ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
2: الموسوعة الصغيرة.
3: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
2: الموسوعة الصغيرة،
3: إخراج محمد حسن.

0: أهلا بكم أعزائنا، نفتح صفحات مهمة من موسوعة العلم والكشف والمعرفة.
1: فالإنسان ما زال يبحر في بحر المجهول من أجل معرفته واكتشاف أسراره.
0: داعينا الجميع لرفقتنا اليومية،
1: مرحبين بكل الملاحظات والمواضيع، ونقول دائما أهلا بالجميع.

0: أعزائنا، في الحلقة الماضية طرح الدكتور منصف المرزوقي بعض الأسئلة عن لماذا يموت الطفل، وعلى وجه التدقيق هل موته نتيجة التوغل الجرثومي وهل لابد من القضاء على هذه العوامل، وطرح تساؤلا آخر، هل يمكن علاج الطفل خارج المستشفيات وبأرخص تكلفة؟ في بحثه عن الحل والإجابة يقول:
1: كان الرد على السؤال الأول بسيطاً، فالطفل يموت نتيجة فقدان الماء والملح مما يؤدي إلى جفاف الجسم، وهي الحالة التي نسميها نقص التميه الحاد. وعندما لا يؤدي هذا النقص إلى الموت فإنه يترك مضاعفات خطيرة كالتخلف الذهني بإصابة المخ.
0: المهم أن أغلب حالات الإسهال مع خطر نقص التميه الحاد عند الرضيع هي نتيجة أغلاط في تغذيته، كالانقطاع عن الرضاعة الطبيعية وتلوث ماء الشرب والحليب وسائر الأطعمة بالحمات خاصة.
1: هذا لا يعني أن الجراثيم والطفيليات لا تتدخل، لكن دورها متواضع نسبيا إذا قيس بدور الحميات، ولهذا الاكتشاف بعد عملي هائل، فنحن لا نستطيع التأثير بأي دواء حالي على الحميات.
0: يضاف إلى هذا أنها لا تقتل مباشرة، إذ يستطيع الجسم التخلص منها بعد أيام، لكنها تقتل بتضييع الطفل للماء والأملاح المعدنية الضرورية عن طريق الإسهال إبان الهجوم الحمي.
1: ومن هنا أصبح السؤال: كيف نعوض للطفل ما فقده من ماء وأملاح معدنية بانتظار تغلب الجسم على الحميات المتسببة في الإسهال؟

أعزائنا، نتذكر هنا رأي الطب الكلاسيكي الذي يقضي بإدخال الطفل إلى المستشفى وحقنه بالسوائل المغذية، ونتذكر استحالة تعميم

0: بهذه الطريقة نظرا لعدد المرضى واكتظاظ المستشفيات.
1: هنا تولدت الفكرة، لماذا لا نعطي الماء والأملاح المعدنية عن طريق الفم؟ ولماذا لا نكلف الأمة بنفسها بعلاج طفلها ووقايته من خطر نقص التميه الحاد؟ وقد أثبتت مئات التجارب صحة هذه النظرية، أي إمكانية إعادة التميه عن طريق الفم، وذلك باستعمال مسحوق الأوراليت التي تضعه المنظمة العالمية للصحة بسعر زهيد ومزجه بالماء المغلي. أو إذا لم يوجد هذا المسحوق يمكننا استعمال الملح والسكر وفق طريقة معينة.
0: وقد قررت أكثر من 70 دولة في العالم اعتماد هذه الفكرة البسيطة لبناء برامج وقائية لمحاربة إسهال الرضيع، وذلك بصنع هذه المادة وتعميمها وتثقيف الأمهات.
1: هنا نلاحظ من جديد تغير طبيعة المشكلة، إذ يمكن تلخيصها كالتالي:
0: لو استطعنا أن نعلم كل الأمهات أنه يمكن وقاية الطفل من مضاعفات الإسهال ومن الموت بتشجيع الرضاعة الطبيعية، أي بخلط مسحوق الأوراليت الذي توفره المنظمة العالمية للصحة المحتوي على ملح وسكر في لتر ماء مغلي، وفي حالة عدم وجوده توضع ملعقة من ملح وعشر قطع من السكر في لتر ماء بعد غليه وتبريده، وإعطاء الطفل مقدار كأس صغيرة منه بين فترة وأخرى لتفادي حالات نقص التميه. لو فعلت الأمهات هكذا لانخفضت نسبة الوفيات بنسبة 80%.

0: أصدقائنا، إذا نرى أننا نستطيع الخروج من الحلقة المفرغة المميتة، فلا نحن بحاجة إلى كميات هائلة من الأسرة والأطباء، ولا إلى انتظار إقلاع اقتصادي قد يكون وقد لا يأتي، لكن على شرط أن نعمم هذه المعرفة للقضاء على الداء. ويصبح السؤال إذن كيف وبأي وسيلة؟
1: بالتثقيف الصحي طبعا، وبتثقيف صحي حقيقي فعال يرتكز على قواعد علمية مضبوطة. بطبيعة الحال إسهال الرضيع الذي اخترناه للتدليل على أن المعلومات ليست زينة الفكر وإنما الصحة والحياة هو مثال من أمثلة هي كثيرة ولنعدد بعضها.
0: سرطان الرحم هو أخطر سرطان عند المرأة

0: ويموت به الآلاف من النساء، والحال أننا نستطيع إنقاذ حياتهن لو توصلنا إلى إقناعهن بأنه يجب ابتداء من 35 استشارة طبيب مختص في حالة فقدان الدم في غير أوقات الحيض، الشيء الذي يمكن من تشخيص المرض في طوره الأول والقيام بعملية بسيطة قبل استشراء الداء، وهو الأمر المعهود حاليا.
1: فأغلب حالات السرطان التي تشخص عند المرأة العربية تكتشف مؤخرا، ويستحيل عادة إنقاذ المصابة، وهذا يتطلب طبعا توفر الإخصائيين والمعدات.
0: ولقد أثبتت الدراسات أن الحصبة من أهم أسباب الإعاقة الدماغية عند الطفل في بلداننا، وأثبتنا أن التثقيف الصحي، أي توعية الناس بوجوب التلقيح، هو العامل الأول للحد من مضاعفات هذه الآفة الجماعية.
1: التدخين وسرطان الرئة في تصاعد رهيب في كل بلدان الدنيا نتيجة استشراء التدخين، والحل الأوحد هو تعميم التثقيف الصحي للكف أو التقليل من التدخين، خصوصا وأننا لا نستطيع حاليا علاجه. وسنلاحظ أهمية التحول المنهجي، ويقع على 3 مستويات، هي
0: الخدمة الطبية، البحث الطبي، وقيمة المعلومات.
1: وقد قدمناها هنا كعناوين، نترك التفاصيل فيها للإخصائيين ومن بيدهم أيضا القرار الصحي للنهوض بالخدمات الصحية في دول عالمنا العربي ودول عالمنا الثالث. أملين أن يكون هذا العرض عن العلاج الجماعي، وهو الاتجاه الجديد في الطب، قد أضاف جديدا، والذي قدمه لنا على مدى الحلقات الماضية الدكتور منصف المرزوقي، رئيس قسم الطب الجماعي بتونس.
0: الموسوعة الصغيرة،
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها، ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة،
1: إخراج محمد حسن.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

إن الفساد موجود في كل المجتمعات وله أشكال عديدة، لكن كمواطنين بيدنا الكثير للحد منه ومنعه باعتبار أنه جريمة في حق المجتمع كله. الرشوة نوع من الفساد، وتتمثل في قبول عطايا أو هدايا أو مميزات أخرى من قبل الموظف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. تدفع الرشوة غالباً لإبطال واجبات أو التزامات مستحقة أو للحصول على حقوق ومزايا باطلة. وهنا أخي المواطن يأتي دورك وشراكتك لمنع الرشوة، لا تقبلها ولا تقدمها. فالمؤكد أنك نزيه وتحب العمل بنزاهة. لا تتردد بالإبلاغ على 992. مع تحيات وزارة الداخلية، الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني.

0: وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: اصنع لنفسك أسبوع من السعادة.
0: اصنع لنفسك أسبوع من السعادة. قم بكتابة وتطبيق هذه القائمة، قائمة الأكلات المفضلة اللي تحبها، قائمة العصائر اللي تفضلها، قائمة للأماكن اللي تحب تروح لها، وقائمة للملابس اللي تحب تلبسها وتشعرك بالراحة، قائمة أسماء لأشخاص تحب تطلع وياهم، وقائمة للأشياء اللي تحب تسمعها، قائمة للمواضيع اللي تحب تتحدث عنها، أفعال تشعرك بالسعادة. لو صنعت لنفسك هذا الأسبوع رح تشعر بأن مزاجك ونفسيتك مختلفة تماماً.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان. فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.
0: شخصيتان عجيبتان سيطرتا على مقدرات العالم كله ما يقرب من 30 عاما في النصف الأول من هذا القرن،
1: موسوليني وهتلر.
0: موسوليني أولا، فهو المعلم الذي استقى منه هتلر كل مبادئه النازية، والذي تعلم على يديه أحقر أساليب الإبادة البشرية. والعجيب أن التاريخ يقول:
2: لقد كان ارتفاع نجم كل من هذين الدكتاتورين في فترة متقاربة لم تزد عن 5 سنوات، أما نهايتهما فقد كانت متقاربة أكثر مما تصورا.
1: أما هتلر فقد انتحر وصاحبته إيفا براون في 30 من إبريل عام 1945 ميلادية.
0: وسبقه موسوليني وصاحبته كلارا بيتاتشي ب3 أيام فقط، سبقه إلى العالم الآخر ب6 رصاصات في جسده الضخم
1: يوم 27 من إبريل عام 1945 ميلادية.
0: كانت ألمانيا تتحدى العالم كله، وفي ذيلها إيطاليا. ولماذا في الذيل يا هير هتلر؟
3: لماذا؟ لأن دوتشي لم يعد قادرا على السيطرة على قواته. لقد انهارت الفاشية في إيطاليا يا سيدي، انهارت ومعها انهار الجيش الإيطالي.
1: ولكنك في حاجة إلى الجيش الإيطالي ليحمي الجبهة الجنوبية.
3: قلت لك إن الجيش الإيطالي قد انتهى، ودليلي هو مسارعة الجيش الذي كان يدافع عن جنوب إيطاليا إلى التسليم إلى الحلفاء فور نزولهم على الأرض الإيطالية. صحيح أن 2 أو 3 فرق قد انضمت للدفاع عن شمال إيطاليا، ولكن دون أي حماس، كما فقد موسوليني القدرة على حفزهم على القتال.
0: ومصير موسوليني ألا يهمك؟
3: إلى حد ما باعتباره ممثلا للفاشية، لهذا جئت به إلى ميلانو ليكون حكومة مؤقتة حتى نتمكن من طرد الحلفاء من إيطاليا، وبعدها لا يهمني ما يحدث له.
1: وأسرعنا إلى مدينة ميلان لنقابل الدوتشي بنيتو موسوليني في قصره هناك.
4: قصر؟ هذا سجن يا سيدتي وليس قصرا.
1: كيف يا دوتشي؟ إنه من أروع القصور الإيطالية، قاعات فسيحة، أثاث فاسد.

0: آخر حدائق غناء.
1: والحرس الألماني في كل مكان. لقد خانني هتلر فور أن جئت إلى هنا. سارعت جيوشه باحتلال شمال إيطاليا بحجة حمايتي. أعطاني هذا القصر ليكون مقر القيادة. أي قيادة؟ قيادة وهمية. الأبواب يحرسها جنود ألمان. لماذا؟ حتى لا أفر. التلفونات مراقبة. لماذا؟ حتى لا أتصل بمندوب الحلفاء إذا حاولت أن أعقد صلحا منفردا.
0: والجيوش الإيطالية أين هي؟
1: لقد ضمها هتلر إلى جيوشه، ففر معظمهم إلى الجبال.
0: فلماذا لا تذهب إلى الجبال وتتزعمهم؟
1: هل أنت ساذجة يا سيدتي؟ هؤلاء الذين فروا كانوا أصلا يعارضون الفاشية، وحين تجمعوا في الجبال وصاروا قوة يعتد بها أطلقوا على أنفسهم اسم الأنصار، أي أعداء الفاشية، أعدائي. إنهم يتعطشون إلى دمي بأكثر مما يتعطش إليه الحلفاء أو الألمان أيضا.
0: وما حقيقة علاقتك بألمانيا الآن؟
1: كما ترين أنا شبه سجين، رغم ثقتي في أن هتلر سيفيق يوما ويعرف أنه ليس لهم من صديق مخلص سواي. وبالمناسبة إني أنافقه قدر استطاعتي، فهو رجل لا يؤتمن.
0: لهذا السبب لا تكف عن الدعاية للجيش الألماني في خطبك؟
1: صورة أخرى من صور النفاق الدبلوماسي يا سيدتي. صدقيني أنا يائس، واليائس غير مسؤول تماما عن مراعاة المبادئ الخلقية.
2: وأخذت الأيام تمر سريعة، والحلفاء يكسبون الأرض بعد الأرض، حتى الهجوم الألماني الضخم الذي قامت به الجيوش الألمانية في الأردنز في بطولة وتضحيات إسبرطية فشل فشلا كاملا.
0: وغدت ميلانو حيث مقر الدوتشي كالبندقة في الكسارة، شمالها في الجبال الأنصار الإيطاليون أعداء الفاشية، والحلفاء في الجنوب. ماذا تنوي أن تفعل يا دوتشي؟
1: لا أدري، ما رأيك يا كلارا؟
3: إنك أهديتني يا دوتشي في أول علاقتنا قصرا في منطقة جبلية في سويسرا، والرأي أن تهرب إليه.
1: كيف والأنصار في الجبال؟
3: لقد أعددت كل شيء. سنختفي في زي الفلاحين وننطلق على جودين، ولن يشك أحد في أمرنا.
1: مستحيل، لن يفر الدوتشي بهذا الشكل المزري، مستحيل.
2: ولكن الدوتشي يعاود التفكير، ففي 23 من أبريل سنة 1945 ميلادية أبلغ الدوتشي أن كل رجال الفرقتين الإيطاليتين قد استسلموا للحلفاء.
1: مستحيل، لو أنهم صمدوا ساعة أخرى لأمرتهم بالتقهقر إلى الجنوب إلى بولونيا.
4: لا أمل يا دوتشي، لقد استولى الحلفاء على بولونيا وقابلهم الأهالي بالورود والأناشيد.
1: ماذا؟ إيطاليا تنقلب على الفاشية؟ علي أنا دوتشي؟
4: هذا ما حدث يا دوتشي، كما أن هناك أخبارا غير مؤكدة أن القيادة الألمانية قد تمردت على هتلر، واتصلت بقوات إيزنهاور في محاولة لعقد معاهدة تسليم مشرفة.
1: خونة، خونة.
4: حذار، حذار يا دوتشي، فإن ميلانو بها أكثر من 500 جندي ألماني.
1: لم يعد يهمني أمرهم، ليذهبوا إلى الشيطان. انتظر يا سبوغلر، لقد واتتني فكرة لا بأس بها. ما رأيك لو سافرت في حماية هؤلاء الجنود الألمان إلى برلين؟
4: إنها مغامرة يا دوتشي، من يدري، لعلهم يستسلمون لأول فرقة من فرق الحلفاء تقابلهم في الطريق.
1: معقول؟ اسمع، لنبدأ في التفاوض مع الأنصار. إنهم مهما حدث إيطاليون، ولن يرضوا أن يهان رئيس دولتهم بوقوعه في أسر الحلفاء. فإذا فشلنا فلا يزال أمامنا رأي كلارا أو رأيي. لدينا الآن كما ترى 3 آراء، وأتوقع أن يقبل الأنصار شروطي.
2: وجاء رئيس الأنصار لويجي بليني، جاء لمقابلة موسوليني سرا.
5: آسف، إما أن تستسلم لنا دون قيد أو شرط أو ندعك لمصيرك.
1: وماذا لو استسلمت لكم ثم أطلقتم علي النار؟ أعطني وعدا بالإبقاء على حياتي.
5: آسف، هذا شيء يقرره مجلس الأنصار بعد التسليم.
0: ورفض موسوليني بالطبع، وحاولت كلارا أن تقنعه بتنفيذ مشروع الهرب إلى سويسرا، ولكن قائد الحرس الألماني
3: عارض

0: مشروع.
1: سيتحرك رجالي نحو ألمانيا عن طريق لا يعرفه أحد، وسيكون الدوتشي في حمايتنا حتى نصل إلى برلين.
2: ولكنهم يقولون إن برلين محاصرة.
1: لقد كانت تعليمات الهير هتلر واضحة تماما، لا تدع الدوتشي يقع في أيدي الحلفاء. سنتحرك غدا يا دوتشي.
2: أود أن يكون معي 20 من رجالي المخلصين.
0: وأنا يا دوتشي لن أفارقك أبدا.
2: كلا يا عزيزتي، إن رحلة إلى ألمانيا محفوفة بالمخاطر، وقد نقتل في أي لحظة.
0: لن أدعك، وإذا كان لابد من الموت فسأموت بجانبك.
2: حسنا، متى نرحل يا سيد الكابتن؟
1: الساعة 5 مساء اليوم.
3: وتحركت من ميلانو سرا أعجب قافلة.
4: موسوليني في زي تاجر ثري بنظارة سوداء على عينيه وقبعة السياح السويسريين يقود سيارته الألفا روميو، وبجانبه كلارا باتيتشي صديقته،
3: وتتبعه على بعد سيارة بها 4 من رجاله. 4 فقط يا دوتشي؟ لقد طلبت أن يتبعك 20 رجلا.
2: لم يتطوع غير 4 وفر الباقون، أليس هذا محزنا؟
3: وأين 500 جندي ألماني؟
2: في سيارات متفرقة على طول الجبل حتى لا تقع في أسر الأنصار الذين يكمنون في شعاب الجبال المحيطة بالمنطقة. ماذا حدث؟
0: أعتقد أن العجلة الخلفية قد انفجرت.
2: سأنزل لأرى ما حدث. يا إلهي، الأرض كلها مليئة بالمسامير ذات الشعب. أعتقد أننا وقعنا في كمين. كلارا، دع السيارة وانطلقي وحدك، لا تقفي معي وإلا قتلوك.
0: لن أفارقك يا دوتشي، سأبقى بجوارك مهما حدث.
2: ما عجب تصاريف الأقدار، لقد كنت في يوم ما أتحكم في مصير أكثر من 40 مليون إيطالي، والآن لا يقف بجانبي غير امرأة.
0: امرأة محبة يا بنيتو، امرأة محبة.
4: في لحظات كانت العربة التي تتبعه قد فرت، وفي لحظات كانت قوات الأنصار تحيط بسيارة الدوتشي وصاحبته كلارا باتيتشي. وقبل أن يدور أي حوار، كانت سيارة ألمانية مليئة بالجنود قد أسرعت لحماية الدوتشي.
1: لن أسمح لكم بالاقتراب من هذا الرجل وامرأته، إنهما من السياح السويسريين وفي حمايتي، ولقد وعدتهم بذلك قبل أن نغادر ميلانو.
5: لن نتعرض للجنود الألمان، ولكن يجب استجواب كل من نجده في هذه المنطقة من المدنيين.
1: ولماذا؟
5: في اعتقادنا أن موسوليني سيحاول الهرب، ولابد أن نعتقله مهما كلفنا الأمر.
1: ولكن هذين من السياح السويسريين، فتشوا السيارة إذا كنتم تظنون أننا نخفي الدوتشي داخلها.
5: آسف، لابد أن نأخذهما إلى أقرب مركز لقوتنا.
2: ما لي أنا ولهذه الإجراءات؟ لقد جئت للنزهة أنا وزوجتي، فلماذا بحق السماء تستجوبونني؟
5: هذا الصوت، هذا الصوت، ارفع النظارة. ارفع النظارة عن عينيك أيها السيد، فإني أعتقد أنك موسوليني.
2: أنا موسوليني؟ يا لها من فكاهة.
5: ارفع النظارة، هو موسوليني، هو موسوليني، وهذه صاحبته كلارا باتيتشي. اقبضوا عليهم أيها الرجال.
4: بهذه البساطة وقع موسوليني في أسر أعداء الفاشية من الإيطاليين المحاربين، وبهذه البساطة أيضا تخلى عنه الجنود الألمان وانطلقوا في طريقهم إلى بلادهم التي أوشكت على الاستسلام.
3: في معسكر الأنصار الجبلي ألقي بالدوتشي وصاحبته في غرفة كئيبة رطبة، ولم يطلب الدوتشي شيئا، حتى الماء أبى أن يتناوله حين عرضه عليه الحارس الإيطالي.
4: وفي مقر قيادة الأنصار دار النقاش حول مصيره.
2: أرى أن نقتله هو وصاحبته على الفور.
6: نقتله؟ لا لا لا، لا يجب أن نلوث حركتنا بسفك الدماء.
2: أنسيت أنه بدأ حركته الفاشية بالدم وختمها بالدم؟
6: لنكن أشرف منه.
2: لابد أن يقتل هو وصاحبته.
6: بحق السماء يا أوديجيو، ما ذنب كلارا باتيتشي؟
2: يكفي أنها خانت زوجها لتكون بجانب هذا الوحش.
6: بوصفي مسؤولا مثلك على قدم المساواة، أرفض تماما الموافقة على قتل الدوتشي وكلارا باتيتشي.
2: لنقترع،

0: ولم توافق الأكثرية على قتل الدوتشي، واتفق في النهاية على تسليمه للحلفاء عندما يصلون إلى شمال إيطاليا.
1: ولكن الدوتشي كان يعرف قدرة أوديزيو على الغدر، لقد كان رئيسا لمخابراته في وقت من الأوقات أيام العز والسلطة، وقال حين علم بالقرار:
2: أعتقد أن أوديزيو سيقتلني رغم عدم موافقة زملائه.
3: عندها سأطلب أن أموت معك، وإذا لم يطلقوا علي النار انتحرت.
0: وصدق حدس موسوليني، ففي صباح 27 من أبريل سنة 1945 ميلادية، جاء أوديزيو إلى غرفة موسوليني وكلارا وأركبهما سيارة بها رجلان مسلحان، وانطلقوا نحو الجبال الشرقية.
4: لا تخف يا دوتشي، فلقد جئت لأحررك.
2: حقا؟ يا له من كرم. تحررنا من ماذا يا أوديزيو؟ من الحياة؟
4: هل مللت الحياة بهذه السرعة يا دوتشي؟
2: اسمع، إذا كنت تظن أنني سأموت جبانا فأنت واهم، ولكن اعلم أنه من الجبن أن تقتل امرأة. دع كلارا ولا تقتلها، أرجوك. أتحب أن أقبل قدميك حتى لا تقتلها؟
3: لا تتوسل إلى هذا الحقير، سأموت معك يا بنيتو، لقد اتفقنا على ذلك.
0: ووقفت السيارة أمام باب فيلا قديمة مهجورة، وأمرهما أوديزيو بالخروج والوقوف وظهراهما إلى حائط الفيلا المتهدم.
2: اضرب في القلب أيها النذل، لقد كنت دائما من أسوأ الهدافين.
0: ووقع على الأرض كلارا أولا، أما الدوتشي فقد حاول قبل وقوعه أن يحميها من الاصطدام بالأرض، ولكنه تهاوى بجانبها وإلى الأبد.
1: وكان ذلك يا عزيزي المستمع
0: يوم 27 من أبريل سنة 1945 ميلادية.
5: غدا لنا لقاء عزيزي المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: احنا اليوم بنركز على أهمية الانرجي والبرفورمانس بخصوص جميع أنواع الخدمات اليوتيليتيز اللي موجودة سواء في البحرين باي أو في منطقة أو في المملكة بصفة عامة، وإزاي إحنا نقدر نستفيد بإن إحنا نحسن أداء الخدمات كلها، وإن إحنا نقدر نقدم خدمة مميزة وبصورة أحسن وضع من ما كانت من قبل.
1: سعيدين لرعاية منتدى شرق الأوسط للاستدامة. شركتنا اليوم تركز على رفع الوعي للبنية التحتية اللي ترفع كفاءة استهلاك الطاقة، بالتخصيص تركيز على شبكات المياه المبردة اللي تعمل على تكييف المباني بكفاءة عالية تصل إلى تقريبا 50% في استهلاك الطاقة بالمقارنة لنظم التكييف التقليدية اللي على أسطح المباني.

0: أهلا بكم مشاهدينا مستمعينا الكرام في هذه التغطية المباشرة من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين. تحتل قضايا الأمن والاستقرار وحماية المصالح المشتركة موقعا متقدما على أجندة العمل الإقليمي والدولي، خصوصا مع تنامي التحديات التي تتطلب مزيدا من التنسيق والتشاور بين الدول والشركاء الاستراتيجيين، بما يسهم في تعزيز الأمن الجماعي والحفاظ على استقرار المنطقة. ويبرز أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية كأحد الملفات الحيوية التي تحظى باهتمام متزايد لما تمثله من أهمية الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد. وفي هذا السياق استضافت مملكة البحرين مؤخرا اجتماع المائدة المستديرة الثالث بمشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكد المشاركون أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المشترك والحفاظ على أمن الممرات البحرية ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمية. في هذه التغطية نسلط الضوء على أهمية التنسيق الخليجي والدولي في مواجهة التحديات الراهنة ودور الشركات الاستراتيجية في حماية أمن الممرات البحرية ودعم الاستقرار الإقليمي. لذا يسعدني أن أرحب بضيفي في استوديو مركز الأخبار الكاتب والأكاديمي البروفيسور فيصل الملا. نرحب بك بروفيسور فيصل في هذه التغطية المباشرة بمركز الأخبار، أهلا وسهلا فيك.
1: بداية أرحب فيك أختي دلال، كذلك أرحب بالسادة المشاهدين، وأتمنى أن يكون هذا اللقاء كذلك مثري لكي يستفيدوا
0: بإذن الله. طبعاً بروفيسور، يعني في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات ومتغيرات متسارعة، يعني استضافت البحرين مؤخراً اجتماع المائدة المستديرة كما ذكرنا في المقدمة أيضاً بمشاركة يعني مجموعة من الدول، يعني الأردن والولايات المتحدة وأيضاً مجلس التعاون. كيف تقرؤون دلالات انعقاد هذا الاجتماع في هذا التوقيت بالذات؟
1: يعني يمكن مملكة البحرين نهجت باستمرار منذ يعني نشأتها إلى عملية الحوار وكذلك المناقشات وتبادل الآراء، وكما تعلمين أختي الكريمة ميزة التشاور واللقاءات التشاورية أن أول شيء تقرب وجهات النظر،
0: نعم،
1: وكذلك في الواقع تعمل على استمرار التواصل، وكذلك يعني تبادل البعض وجهات النظر فيما يخص بعض التحديات. يمكن أهم ثلاث دلائل أنا قريتها من خلال هذه اللقاء التشاوري أو المائدة المستديرة، وأنت كما تعلمين هو يعني سفير البحرين في واشنطن،
0: نعم،
1: يعني من السفراء النشيطين، وقام على ما أعتقد يعني ثلاثة لقاءات تشاورية في واشنطن، وأحدها كان هو التشاور أو اللقاء الأخير اللي قبل يومين. أحد دلائل أنا أقرأها من وجهة نظري هو يعطيك في الواقع رؤية سيدي جلالة الملك في عملية أخذ النهج التحاوري والتواصل، وأنا باستمرار أؤكد على هذه الرؤية اللي أنا في الواقع تبناها، أن يعني سيدي جلالة الملك ينتهج باستمرار فكر رؤية السلام والتواصل في جميع القنوات. هذه أحد الدلائل أن رؤيته كانت في الواقع صائبة في جميع القضايا، لم ينتهج في الواقع الجانب الذي يعكس على جانب السلم وعملية التواصل. النقطة الثانية في الواقع الأهم التي أظهرتها، أنا كنت ساعات أتحدث أقول هذه الأحداث الاستثنائية في الواقع الغاشمة أفرزت لنا بعض الجوانب القوة، أنا أعتبرها في الواقع عبارة عن من القوة الناعمة هي الدبلوماسية.
0: نعم صحيح.
1: ممكن تكون هذه أحد الدلالات أن يعطيك انطباع ما هي الأكتف أو الدبلوماسية النشطة التي نشطت في الواقع خلال هذه الأربعة الأشهر، وكانت في الواقع نشطة لكن يمكن ما كانت في الواجهة، لكن عندما يعني تواجدت مملكة البحرين في مجلس الأمن كعضو غير دائم في خلال هذا العام أعطى انطباع. هذه يمكن الدلالة

0: الدلائل الثانية. النقطة الثالثة هي في الواقع هي عبارة عن كما أشرت وكما أشار التقرير، عبارة عن عملية التضامن، والتضامن يأتي من خلال هذه اللقاءات التي تعقد بوجود في الواقع دول مجلس التعاون وكذلك المملكة الأردنية الهاشمية بإضافة الولايات المتحدة. يعطي انطباع في الواقع أن نستطيع من خلال هذه التحالف نصل إلى في الواقع صيغة موحدة مشتركة تساعد على عملية توافر الأمن الإقليمي كذلك. يمكن هذه ثلاث الدلائل اللي أنا أقرأها في خلال هذا اللقاء التشاور، يمكن نتحدث بعض الجوانب خلال هذا اللقاء.
1: نعم، طيب بروفيسور فيصل، يعني أكد المشاركون أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية وأيضا التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الراهنة. إلى أي مدى تعكس هذه اللقاءات مستوى خلينا نقول التنسيق القائم بين الأطراف المشاركة؟
0: شوف أختي الكريمة، في أي إشكالات تحصل بين الدول وجدت أن العمل التضامني هي أكبر ورقة تعمل فيه. حتى البعض يمكن خلال حتى هذه الحرب اتضح أن الأشياء العسكرية لا تأتي بحلول.
1: نعم.
0: وهذه ما رأت لها في الواقع مملكة البحرين يعني منذ زمن في الواقع، أن العمل التضامني يسهم في الواقع. هذا اللقاء ليس فقط أنه يطلع بصورة يعني موحدة في عملية الخطاب وكذلك الأفكار، كذلك يساعد على عملية التعاون العسكري المشترك.
1: صحيح.
0: أنت عارفة من ضمن المدعوين كانوا هو عبارة عن ممثلين عن القطاع العسكري من كل دولة بإضافة السفراء الموجودين اللي في دول مجلس التعاون بإضافة الأردن. هذا الجانب الآخر. الجانب الآخر في الواقع وضع الحلول الدبلوماسية على أساس أنه يكون عمل مشترك. وكما تعلمين في الواقع أختي الكريمة أن قرار الأمم المتحدة 2817 اللي في الواقع تبنت المملكة البحرين بحكم أن هي عضو غير دائم وكذلك بتمثيل دول مجلس التعاون والأردن حصل على تصويت عالي. كيف حصل على التصويت العالي؟ من هذه اللقاءات من ضمن المائدة المستديرة.
1: لقاءات تشاورية. نعم.
0: أنت
1: صحيح.
0: تقوم بعملية هذه اللقاءات يعطيك ورقة رابحة في بعض المواقف اللي أنت محتاج أن يكون عملية في الواقع اتخاذ القرار.
1: خصوصا في الحركة الدبلوماسية.
0: كما أشرنا، وهذه في الواقع ما تميز في الواقع، يعني دعيني كذلك أشير على عملية الدبلوماسية النشطة. أنت عارف حتى السفير الدائم في الأمم المتحدة في واشنطن كان لدور، كذلك السفير موجود في المملكة المتحدة كذلك يعني الشيخ فواز بن محمد. هذه السفراء الذين يعملوا كمحور، خاصة نتحدث عن السفراء في الدول التي لا ثقل في عملية اتخاذ القرار، كان لهم دور في الواقع في عملية اللقاءات التشاورية. ليس يمكن يكون هي عبارة عن دور واضح، لكن الأدوار اللي أنت محتاج ساعات في اتخاذ قرارات.
1: صحيح.
0: مثل الأمم المتحدة أو القرارات، بإضافة هذه اللقاء التشاوري ساعد في الواقع على أنت كذلك تشوف ما هي البدائل.
1: نعم.
0: الحين خاصة مع وجود عملية الممرات المائية اللي ممكن نتحدث عنها، هذه ساعدت بإضافة الجوانب الأخرى، هي عبارة عن بعض الاتفاقيات المشتركة. هذه الدول في الواقع عندها اتفاقيات تساعد عملية وجودهم على مائدة مستديرة، تبادل هذه الآراء تساعد على عملية بلورة حق جوانب استباقية قادمة.
1: صحيح.
0: يعني مع العلم أن احنا على وشك يعني توقيع الاتفاق، بس مع هذه أنا في وجهة نظري أختي الكريمة هو الفصل الأول، يعني احتمال تكون في فصول. لذلك هذه اللقاءات التي تستمر في الواقع أكيد لها يعني انعكاس إيجابي على المرحلة القادمة إن شاء الله.
1: نعم. طيب، يعني برز خلال الاجتماع أيضا تأكيد مشترك على أهمية الحفاظ على أمن الممرات البحرية وأيضا حرية الملاحة الدولية. لماذا يحظى هذا الملف أهمية متزايدة في المرحلة الحالية بروفيسور؟
0: أختي الكريمة خليني شوية يعني أعطي بعض الانطباع عن هذه. أنت عارفة هذه الممر المائي يعتبر من أحد الممرات الثمانية الأساسية حول العالم، ومعظم الممرات اللي حول العالم في الواقع تقع في حوالي خمسة بحار، من ضمن الممر الموجود عندنا يقع بين الخليج العربي وخليج عمان وكذلك بحر العرب. ميزة هذه الممرات في الواقع ليس موقع الجغرافي السابق، يمكننا ندرس في المدرسة نشوف الممر أين يقع وشنو خطوط.
1: نعم.
0: الطول والعرض. اتضح أن خلال الأزمات، خاصة الأزمات المرتبطة بالحروب، اتضح وقوع يعني موقع المضيق حجمه أكبر من موقع الجغرافي، وهذه ما انعكس في الواقع خلال هذه الحرب.
1: شنو تقصد بروفيسور موقع حجمه أكبر؟ يعني من
0: أكبر
1: أي
0: من الحجم الجغرافي اللي هو عبارة عن أين يقع بين منطقتين.
1: نعم.
0: تتحدثين عن مضيق

0: يستطيع
1: كثقلة تقصد؟
0: إيه أكيد يستطيع أن يشل الاقتصاد العالمي، صحيح. ليس الاقتصاد الإقليمي، الاقتصاد العالمي. وكما تعلمي أختي الكريمة، هذا المضيق طلع في قرار في 1984 بعد عبارة عن حرب الناقلات، ورقم القرار 552، وطلع يعني عبارة عن ريغن، في عهد ريغن. لأن عندما صار حرب الناقلات نفس الشيء، أعطيك على سبيل المثال كم ناقلة قام بعملية ضربها، في حدود أكثر من 200 ناقلة أغرقت في 84 على ضوء أن

0: 1984 قام بعملية كذلك استخدام هذا المضيق في الجانب الحرب الإيرانية العراقية، وعلى ضوء الولايات المتحدة بقرار من الأمم المتحدة أصدرت قرار في 1952 أن يعتبر هذا المضيق عبارة عن خط أحمر لا يمس في أي جوانب من جوانب الحروب. ولكن للأسف بعد حوالي فوق 40 عام وقعنا في نفس الإشكالية، مع العلم أنه يوجد هنا قانون الأمن
1: واضح البحار وصريح. نعم
0: واضح وصريح، وخاصة في أي ممرات أختي الكريمة؟ الممرات الدولية التي تعني أن ممر من حيث التضاريس موجود، أنت لا حفرته مثل قناة السويس ولا أي ممر آخر. عندما تدعي إيران أن تتصور تستطيع أن تضع بعض الرسوم أو تتحكم في هذه، يتنافى مع نص صريح، نص واضح. ولذلك هي في الواقع حاليا تبغي تتهرب، تعتبر أن ذي الممر غير ممر مائي دولي، لكن الوثائق تشير. لذلك عندما تتحدثين أهمية هذا الممر وعقد لبعض اللقاءات وكذلك عمل تحالف آخر هو عبارة عن يحفظ هذه الممر المائي، لأن نتحدث عن ثقلة، يمكن نتحدث بعدين عن عملية الأرقام التي تؤكده. هذه في الواقع التي يجب أن احنا نركز عليه، أن هذا الممر المائي ممر دولي.
1: صحيح.
0: لا تفكر أي دولة شاطئية تتوقع أن تستطيع تتحكم فيه. النص واضح، حتى لو أنت كنت على قرب على سربية على سيما 11 ميل بحري ما يعني شيء، لأن هذه ممر في الواقع وعبارة عن دولي. وكما أشرنا في الواقع، ما يؤكد أهمية هذا الممر حق دول مجلس التعاون أن بعض دول مجلس التعاون هو الممر الوحيد، المنفذ الوحيد في عملية ليس تصدير النفط، تصدير المصادر التي تساعد على توفير الغذاء عالميا، توفير الأسمدة.
1: نعم.
0: عالميا.
1: صحيح.
0: توفير الأدوية عالميا.
1: يعني مع أغلاق المضيق بروفيسور صار في شل حركة التجارة عالميا.
0: التجارة. نعم. العالمية اللي يمكن نتحدث عنها. أعطي نقطة أخرى، لماذا هذه المضايق أو الممرات البحرية أهمية؟ أختي دلالة، أنت عارفة من 80 إلى 90% من التجارة العالمية.
1: صحيح.
0: تجارة بحرية
1: 100%.
0: يعني عندما تقوم بعملية إغلاق أي ممر مائي، خاصة أن هذا الممر ليس لها، الدول التي تستفيد منها لم تكن هي أصلا طرف في الحرب. الشيء المحزن، أنت بعد لو كنت دولة مشاركة أقول ما على والله أنت يعني تتوطب المصطلح البحريني، بس أنت في الواقع دولة، ودول الخليج كلها كانت دول داعية في الواقع إلى سلو. وأعيد وأكرر أن أصلا الدول التي ساعدت على توقيع الاتفاق عبارة عن الهدنة معظمها دول خليجية.
1: صحيح.
0: ومتضررة، ليس متضررة من المصادر، متضررة من آثار الحرب.
1: نعم.
0: لذلك عندما نقول ليش هذا الممر هو بالفواقع عبارة عن ممر من أكبر الممرات أهمية، وأنا قلت هي عبارة عن 8 ممرات، أهم ممرين موجود باب المندب ومضيق
1: المندب،
0: لذلك وكلهم يقعوا في نفس هذه المنطقة في الواقع الحرجة. يمكن تكون هي في الواقع بالنسبة حقنا كدول أهمية بحكم أن احنا نشارك في الاقتصاد العالمي.
1: صحيح.
0: لكن عندما تأتي كدولة جارة بهذه العقلية اللي أنا أعتبرها عقلية أيديولوجية تحاول أن في الواقع تصدر فلسفتها على دول.
1: نعم.
0: الجوار، هني الإشكالية. أتمنى إن شاء الله مع هذا الاتفاق الذي سوف يبرم خلال يوم أو يومين
1: إن شاء
0: تكون
1: الله.
0: هي عبارة عن خطوة للأمام.
1: سأكمل الحديث معك بروفيسور فيصل، ومعنا حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ سعد راشد. رحب بك أستاذ سعد. بداية، شهدت الفترة الأخيرة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الخليجية وأيضا الدولية التي أكدت أهمية التنسيق والتشاور لمواجهة التحديات الراهنة، كيف تقرؤون الرسائل السياسية التي تحملها هذه التحركات في هذا التوقيت بالذات؟
2: طبعا هذه التحركات تحمل رسالة سياسية واضحة، دول الخليج ما عادت تتعامل مع التحديات الإقليمية بصورة منفردة وبردود أفعال مؤقتة، إنما من خلال تنسيق مؤسسي مستمر قائم على توحيد المواقف وبناء شراكات أمنية وسياسية أكثر فعالية مع القوى الإقليمية والدولية. انعقاد الاجتماع في واشنطن بمشاركة سفراء دول مجلس التعاون والأردن وبحضور مسؤولين من وزارتي الحرب والخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية يعكس إدراك مشترك بأن أمن

0: خليج والمنطقة أصبح مترابط، وأن التهديدات للممرات البحرية وسيادة الدول أو استقرار أسواق الطاقة ستكون له انعكاسات دولية واسعة. واستضافة مملكة البحرين لهذا الاجتماع في إطار يأتي ذلك في إطار رئاستها للدورة 46 لمجلس التعاون، وتؤكد هذه الاستضافة دور البحريني في دفع العمل الخليجي المشترك، وتحويل التنسيق من مجرد مشاورات سياسية إلى مسارات عملية تشمل التعاون الدفاعي والأمني وتبادل المعلومات. الرسالة الأهم بوجهة نظري أن دول الخليج تريد السلام والاستقرار، لكنها في الوقت نفسه تتحرك بصورة جماعية لحماية أمنها ومصالحها، ومنع أي طرف من استغلال التهدئة والدبلوماسية لفرض واقع يهدد أمن المنطقة.
1: نعم، طيب، أكد المشاركون في اجتماع واشنطن أهمية الحلول الدبلوماسية والحوار البناء لمعالجة التحديات الإقليمية. إلى أي مدى يعكس ذلك تمسك دول المنطقة بخيار التهدئة إلى جانب الحفاظ على أمنها ومصالحها الاستراتيجية؟
0: التأكيد على الحلول الدبلوماسية لا يعني التراجع عن متطلبات الأمن أو إهمال المصالح الاستراتيجية، على العكس، هناك موقف خليجي متوازن يقوم على الجمع ما بين الانفتاح على الحوار والجاهزية لحماية أمن الدول وسيادتها. دول الخليج تدرك أن الحروب المفتوحة والتصعيد الغير منضبط يحملان كلفة بشرية واقتصادية وأمنية كبيرة، لذلك دوما دول الخليج تذهب إلى احتواء الأزمات عبر الحوار وخفض التصعيد والوساطات السياسية، لكن هذا الخيار لا يمكن أن يكون على حساب أمن الدول أو حرية الملاحة واستقرار الممرات البحرية، ولا يعني السماح باستمرار التهديدات دون ردع. احنا أمام معادلة واضحة، السلام هو الخيار الأول، لكن يحتاج إلى قوة تحميه، إلى شراكات أمنية تمنع الأطراف المهددة الاستقرار من تفسير الدبلوماسية باعتبارها ضعف أو تردد. لذلك أنا أرى أن الاجتماع واشنطن يعكس دبلوماسية مسؤولة تستند إلى الردع، فدول المنطقة تتمسك بالحوار لكنها في الوقت ذاته تطور تعاونها الدفاعي والأمني وتعزز تبادل المعلومات والتنسيق مع الشركاء لضمان أن تكون التهدئة قائمة على الاحترام المتبادل والقانون الدولي، لا على تقديم التنازلات أو القبول بتهديد أمن المنطقة.
1: طيب أستاذ سعد، في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، كيف يمكن للتنسيق الخليجي مع الشركاء الإقليميين والدوليين أن يسهم في تعزيز الاستقرار وأيضا ترسيخ الأمن على المدى البعيد؟
0: التنسيق الخليجي مع الشركاء الإقليميين والدوليين يمثل عنصر أساسي لبناء منظومة أمنية أكثر استدامة، لأن التحديات الحالية ما عادت محصورة في حدود دولة واحدة، تشمل أمن الملاحة والطاقة والهجمات العابرة للحدود والتهديدات السبرانية وانتشار اليوم الصراعات وعدم الاستقرار السياسي. نجاح هذا التنسيق هو الانتقال من ردود الفعل المؤقتة إلى آليات دائمة تشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية وتنسيق المواقف السياسية ورفع مستوى الجاهزية الدفاعية وحماية المنشآت الحيوية والممرات البحرية، طبعا إلى جانب بناء مسارات دبلوماسية قادرة على احتواء الأزمات قبل أن تتحول إلى مواجهات عسكرية. وهذه المشاركة كما أن مشاركة الأردن في هذه الاجتماعات تؤكد أهمية توسيع دائرة التشاور مع الدول العربية المرتبطة مباشرة بأمن المنطقة، واللي بيسهم في بناء رؤية إقليمية مشتركة لمواجهة التحديات بدل ترك كل دولة تتعامل معها بصورة منفردة. أعتقد على المدى البعيد لا يمكن الفصل ما بين الأمن والتنمية، فالاستقرار الحقيقي يحتاج إلى تعاون اقتصادي وتنموي وسياسي، إلى احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها. وكل ما كان الموقف الخليجي موحد ازدادت قدرته على التأثير في قرارات الشركاء الدوليين وحماية مصالح المنطقة.
1: نعم، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ سعد راشد، شكرا لك. وعودة مرة أخرى لضيفي في الاستوديو البروفيسور فيصل

0: البروفيسور فيصل، يعني إذا انتقلنا إلى دلالات هذا الاجتماع، يعني إلى الملف الأوسع، نجد أن قضية أمن الممرات البحرية كانت حاضرة بقوة يعني ضمن النقاشات الحاصلة في هذا الاجتماع. يعني إلى أي مدى بات هذا الملف جزءا أساسيا من منظومة الأمن الإقليمي والدولي؟
1: طيب، دعيني في الواقع كذلك أبين على أهمية هذا الممر البحري. يعني كما تعلم يا أختي العزيزة أن الممر البحري هو عبارة عن مضيق هرمز. لماذا سموه مضيق؟ لأنه عبارة عن نوع يعني منطقة اختناق.
0: نعم.
1: هو تقريبا بعرض 21 ميل بحري وبطول تقريبا 90 ميل بحري، يعني يتوسط بين يعني إيران وكذلك سلطنة عمان.
0: سلطنة عمان.
1: في الأيام العادية، نقصد مو بأيام الحروب، تمر خلال هذه المضيق تقريبا من 100 إلى 150 سفينة، ليس فقط عبارة عن سفن النفط والغاز وكذلك سفن التجارة. أنت مع إغلاق المضيق تقريبا في منتصف مارس، زيرو، تحدثين من 150 إلى ولا سفينة. نأكد حجم المرور السفن يعطي انطباع أهمية هذا الممر البحري. النقطة الأخرى في الواقع، الممر يشكل تقريبا على حسب آخر الإحصائيات هو عبارة عن 25 من النفط، عبارة عن اقتصاديات الطاقة، وفي حدود 30 من الغاز المسال عالميا. وهذه في الواقع الشحن في الواقع تتوجه حق جميع دول العالم، خاصة شرق آسيا وكذلك أوروبا ومن ضمنها حتى الولايات المتحدة.
0: نعم.
1: بس يعني بنسبة قليلة. هذه الممر المائي في الواقع يعتمد على تصدير أهم جانب المرتبط بعملية الأسمدة. هذه الانعكاسات الحين تأتي، شنو انعكاسات عندما قامت إيران بعملية إغلاق هذا المضيق؟ صار انعكاسات على الطاقة، ارتفعت المحروقات، صار انعكاس على 50% زاد تأمين على السفن.
0: صحيح.
1: زين، زادت يعني نسب معينة في الأغذية، أنت عارفة عبارة عن
0: حتى تكاليف الشحن.
1: هذا إنتاج إضافة على تكاليف الشحن. عالميا وجدوا أن حتى بعض السلع في الواقع لم تقم تصل لبعض الدول.
0: صحيح.
1: نظرا لهذه الجوانب، حقيقة يمكن إحنا كدول في الواقع لم نتأثر بحكم أن إحنا عندنا المصادر والمخازن الأخرى اللي تساعد. لكن أهمية هذا الممر في الواقع يعطي انطباع. عندما تقوم الأمم المتحدة بعملية إصدار، الحين ما نتحدث عن عبارة عن بعض القوانين التي تمس عملية حرية الملاحة، حتى القانون 2817 التي تبنته مملكة البحرين ودول المجلس التعاون والأردن، نص صريح، هي عبارة عن نقطة ثالثة، هي عبارة عن الممرات المائية، سلامة الممرات وإرجاعها مثل ما كان قبل في الواقع 28 فبراير. هذا جانب مهم في عملية التأكيد عليه، نحب نأكد عليه حتى في المرحلة القادمة. الخوف أن بعد هذا الاتفاق، أن لغاية الآن تكون هذا الممر بعد علامة استفهام مع هالتوجهات الموجودة عند إيران. لذلك عندما نتحدث أهمية هذه الممر المائي في الواقع، عبارة عن شريان، أرجع وأقول شريان مو لنا ولا للعالم، لإيران.
0: نعم.
1: يعني هي في الواقع عندما قامت بعملية إغلاق المضيق، وأنا في تصوري هي أكبر التحديات التي واجهتها والتي يسعت في عملية الهدنة والاتفاق لكي يفتح هذا الممر. نعيد ونقول يمكن إحنا لم نتأثر على المستوى القريب، لكن على المستوى البعيد لا نتحدث نحن تأثرنا، نحن نتحدث عن اقتصاديات العالم. وكما أشرت وأؤكد وبينا، دول مجلس التعاون هي من الدول المسالمة التي تسعى للسلام، ويمكن من أكثر الدول لا تنطر المقابل.
0: صحيح.
1: تقدم الخير. عندما تقوم بعملية التأكيد على فتح الممر وإرجاع الأمور كما قبل 28 فبراير لكي العالم يستفيد من هذه المصادر الموجودة في عملية الطاقة. لذلك عندما تشوفين معظم اللقاءات تحدد في عملية الاهتمام بالممرات المائية، هي في الواقع نقطة أساسية. النقطة المستقبلية التي يمكن أن تقوم بعملية هذه الظروف، أن أكيد راح تصدر بعض القوانين الأخرى التي تحدد، مع العلم أن أنا قلت هي ليس فقط عبارة عن قانون البحار، في كذلك نص قانون واضح أثناء عبارة عن حرب الناقلات، ولكن للأسف بعض الدول تضرب القوانين بعين الحائط.
0: بعرض الحائط. نعم.
1: يعني نتمنى إن شاء الله مع المرحلة القادمة مع هذا الهدوء في الواقع الموجود أن تبنى بعض القرارات تصالح في الواقع الاقتصاد العالمي بعملية وأكد.

0: إرجاع المضيء كما كان قبل 28 فبراير 2026.
1: نعم. طيب بروفيسور، أيضا شهدت المنطقة خلال الفترة الماضية تحديات متسارعة يعني فرضت أهمية أكبر للتنسيق والتشاور بين الدول، وأيضا يعني لو حبينا نعرف كيف تقيمون دور الشركات الإقليمية والدولية في تعزيز الاستقرار، لكن بعد هذا الاتصال سنناقش هذا الموضوع.
0: تفضلي.
1: وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض الأستاذ خالد الربيش، مدير تحرير صحيفة الرياض. رحب بك أستاذ. استضافت مملكة البحرين مؤخرا في واشنطن اجتماع المائدة المستديرة الثالث بمشاركة دول مجلس التعاون والأردن والولايات المتحدة، حيث أكد المشاركون أهمية الحفاظ على أمن الممرات البحرية وأيضا حرية الملاحة الدولية في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تحديات ومتغيرات متسارعة. كيف تنظرون إلى الأبعاد الاقتصادية لهذا الملف في المرحلة الراهنة؟
2: ما في شك طبعا أنه اللقاء الأخير اللي ضم عدد من أو جميع دول الخليج بالإضافة إلى الأردن والولايات المتحدة عقد في واشنطن مؤخرا، يأتي حقيقة في سياق التشاور الدائم بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول الكبرى سواء في أوروبا أو الولايات المتحدة في القضايا ذات العلاقة أو التفاهمات المشتركة. أبرز هذه القضايا دائما هو المشهد الاقتصادي. الحضور أو المشهد الاقتصادي دائما يكون حاضر الحقيقة في جميع هذه اللقاءات. اليوم كما يعلم الجميع أنه اليوم البعد الاقتصادي أصبح هو المتحكم بالدرجة الأولى الحقيقة في علاقات الدول بين بعضها البعض. دول مجلس التعاون الخليجي بحكم موقعها الجغرافي الجيوسياسي، بحكم أهميتها الاقتصادية وامتلاكها لنسبة عالية جدا من النفط والغاز، باتت بالتأكيد محور مهم جدا للدول بالاعتماد على الطاقة، التي تعتمد حقيقة على الطاقة لنشاطاتها المختلفة، نتحدث من الصين شرقا حتى الولايات المتحدة غربا. وبالتالي يأتي الحقيقة مثل هذا الاجتماع اللي يعكس أهمية التنسيق الاقتصادي بين دول المنطقة والولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم أستاذ خالد، أكد المشاركون خلال الاجتماع أن الحفاظ على أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة ينعكس إيجابا على الاستقرار الاقتصادي وأيضا الأمن الجماعي. إلى أي مدى يسهم هذا النوع من التنسيق في حماية المصالح الاقتصادية لدول المنطقة واستقرار الأسواق العالمية؟
2: ما في شك طبعا أنه اليوم موضوع الممرات البحرية بات من القضايا الملحة الحقيقة في اهتمامات الدول، خصوصا الدول الكبرى، تحديدا الدول الحقيقة الصناعية الكبرى سواء الولايات المتحدة أو الصين أو دول شرق آسيا. كل هذه الدول مع الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير جدا على الدول المصدرة للطاقة، فالممرات البحرية باتت حقيقة أو أثبتت الأحداث الأخيرة والحرب الأخيرة وما خلفته الحقيقة من تداعيات أهمية الحقيقة أن تكون هذه الممرات آمنة وحركة الملاحة تكون حرة فيها دون أي قيود أو تعقيدات أو تحكم من هذه الدولة أو تلك. وبالتالي جاء الحقيقة التأكيد على هذا الجانب في موضوع حرية الملاحة. ولا أعتقد أنه اليوم اهتمام دول المنطقة بات أيضا في تحول واضح من وجهة نظري في موضوع الدخول في مصادر الطاقة الأخرى. نتكلم على مصادر الطاقة النظيفة أو كلين إنرجي كالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، اليوم بالإضافة طبعا إلى موضوع التقنيات الهيدروجين والطاقة النظيفة، خصوصا في المملكة العربية السعودية اللي تمتلك مساحة شاسعة

0: جدا من الأراضي باتت الحقيقة توجهات مهمة جدا. فمن الضروري أيضا في ذات الوقت أن تكون هناك دول مستقبلة أيضا لهذه الأنواع من الطاقة، لأنه اليوم مثل تقنية الهيدروجين باتت المملكة من الدول المنتجة، وبدأت أيضا التصدير، ولعل الدول الأوروبية كانت من أوائل المناطق التي استقبلت هذا النوع من أنواع الطاقة.
1: نعم، من الرياض الأستاذ خالد الربيش مدير تحرير صحيفة الرياض، شكرا لك.
2: تعرف شنو سر قوة مملكة البحرين؟ سرها مو في المكان، سرها في شعب يعرف معنى الوفاء، شعب إذا نادى الوطن وقف، وإذا احتاجه كان حاضر بقلب واحد. قلوب تجتمع على حب مملكة البحرين، تكبر قوتها وتثبت خطاها مهما تبدلت الظروف. هذا هو سر مملكة البحرين، تلاحم شعبها وإيمانهم بأن الوطن أولاً ودائماً. وفي ظل قيادة جلالة الملك المعظم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تواصل مملكة البحرين مسيرتها بثقة وثبات، ماضية نحو مستقبل أكثر عزة وازدهار. عشان كذي تبقى مملكة البحرين وطن قوي بشعبه، عزيز بقيادته. حفظ الله مملكتنا ودام عليها نعمة الأمن والأمان.
1: أهلا بكم من جديد، وعودة إلى ضيفي في الاستوديو البروفيسور فيصل الملا. بروفيسور، يعني نعود إلى السؤال الذي طرحته قبل الهاتف الاتصالي، اللي هو ذي شيدة المنطقة خلال الفترة الماضية، تحديات متسارعة فرضت أهمية أكبر للتنسيق والتشاور بين الدول. كيف تقيمون دور الشركات الإقليمية والدولية في تعزيز الأمن والاستقرار؟
3: أختي الكريمة، يعني هي الشراكات الدولية أظهرت يعني فاعليتها منذ الحرب العالمية الأولى.
1: نعم.
3: ويمكن مملكة البحرين انتهجت بعض الشراكات، يمكن راح أذكرها في هذا السياق. ولكن بشكل عام يعني تعكس الشراكات يعني عمق أمني كبير في عملية، خاصة أثناء الظروف الراهنة. بإضافة هالجوانب، في الواقع أن الشراكات خاصة التي يعني إذا اتسع نطاقها ساعدت حتى في عملية الدفاع العسكري المشترك.
1: صحيح.
3: وكذلك إبرام بعض الاتفاقيات. إضافة كذلك أكدنا هي عبارة عن شراكات إن تجعلك إن تظهرين برؤية موحدة، خاصة في أثناء اتخاذ بعض القرارات الحاسمة، سواء كان عملية القرارات الدبلوماسية أو حتى القرارات العسكرية. دعيني أؤكد لك أختي العزيزة دلال أن البحرين كانت من أوائل الدول التي دخلت في الواقع في شراكات، خاصة عندما شراكات لأمن البحار في الواقع. على سبيل المثال دخلت في عام 2019 شراكة مع كذلك الست دول لعملية حماية المياه، خاصة البحر العربي وكذلك قريب من البحر الأحمر. في 2023 دخلت كذلك شريكة مع بعض الدول من ضمنها دول مجلس التعاون لحماية منطقة كذلك باب المندب. يعني تتحدثين عن شراكات، وكذلك البحرين كانت من أوائل الدول مع الدول الخمسين التي كذلك خلال هذه الحرب التي يعني ترأستها المملكة المتحدة وألمانيا، كذلك كانت البحرين موجودة. تتحدثين عن دولة كانت نهجها عملية في الواقع التحالفات السلمية في عملية التأكيد. نظرا لهذه التحالفات في الواقع قوى في الواقع باستمرار اللي أنا أكد عليه، عبارة عن الدبلوماسية الناعمة اللي احنا في الواقع نستخدمها، ساعدتنا في عمليات في الواقع بلورة القرار.
1: صحيح.
3: كذلك اتقاد، خاصة مملكة البحرين كما أشرنا وانتو أشرت في الواقع، هي تترأس الدورة الحالية.
1: نعم.
3: ليعني مجلس التعاون، يعني ميزتها ان في الواقع عطتها ثقل ان تتحرك باسم مجلس التعاون في عملية عمل الاتفاقيات، عمل التحالفات، وكذلك الجوانب المرتبطة. إضافة التحالفات في الواقع تساعد حتى في الجانب الاقتصادي.
1: صحيح.
3: في عملية، نعطي على سبيل المثال ماذا الذي ساعد على عملية توفير كل السعر الاقتصادي خلال الأربعة أشهر في الواقع، مع العلم أن المنفذ المائي مغلق، إنه عبارة عن التحالفات، الشراكة الموجودة بينه وبين دول مجلس التعاون. ماذا ساعد كذلك بإضافة
1: أصبحت هناك يعني بدائل أخرى،
3: وهذه اللي ساعد. يعني مملكة البحرين كانت من أوائل الدول التي تسعى لدخول أي تحالف، ترى هي من أوائل الدول التي دخلت حتى يعني دول العربية وكذلك دول مجلس التعاون وكذلك

0: الدول الإسلامية وكذلك كذا يعني تتحدث عن دولة كان نهجها باستمرار وعبارة عن نهج السلم من خلال هذه الاتفاقات اللي يؤكد أهمية هذا الاتفاق أن أنت في الواقع تستطيع أن تبلور قرار مشترك. وهذا واضح وبيناه في الواقع عندما نتحدث عن 136 دولة قامت بعملية مساندة قرار 2018 و13 دولة من الدول الدائمة في مجلس
1: نعم.
0: الأمن ساعدت إن في الواقع إن قامت بإعطاء صوت لك. هذه يعطيك دلائل إن أنت في الواقع متفوق في هذه الاتفاقيات بحكم إن أنت في الواقع دولة تعتمد على الحكمة والرزانة وكذلك السلم بأي مواقعها في الواقع.
1: نعم تفضل بالبقاء معي بروفيسور فيصل. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من دولة الكويت قيس الشطي رئيس مركز استشراف المستقبل الاستشارات والدراسات. نرحب بك. بداية استضافت مملكة البحرين مؤخرا في واشنطن اجتماع المائدة المستديرة الثالث بمشاركة دول مجلس التعاون والأردن والولايات المتحدة، حيث أكد المشاركون أهمية الحفاظ على أمن الممرات البحرية وأيضا حرية الملاحة الدولية. في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تحديات ومتغيرات متسارعة، كيف تنظرون إلى الأبعاد الاقتصادية لهذا الملف في المرحلة الراهنة؟
2: في البداية أود أن أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة والتحية لكم ولمملكة البحرين، وحفظ الله البحرين من كل شر ومكروه. بتقديري هذا الاجتماع في واشنطن يمثل نقلة نوعية في مفهوم المنفعة الأمنية المتبادلة والتنسيق متعدد الأطراف. الرسالة الأساسية هي أن أمن الممرات لم يعد مجرد ملف عسكري أو دفاعي تقليدي، بل هو العصب الحيوي للاستقرار الاقتصادي والسيادي للمنطقة والعالم. وهناك ثلاثة محاور في غاية الأهمية تنطوي تحت ذلك. أولاً المرجعية القانونية والسيادية للممرات. هناك بعد قانوني حاسم لا يمكن إغفاله، وهو أن أمن الممرات البحرية وفي مقدمتها مضيق هرمز محكوم باتفاقيات دولية ملزمة تنظم وتضمن العبور الآمن وحرية الملاحة الدولية. هذه الاتفاقيات فوق الجميع ولا يمكن تجاوزها، وبالتالي لا يحق لأي طرفين أو ثلاثة تحت أي ذريعة عقد اتفاقيات منفردة أو محاولة احتكار إدارة هذه الممرات بمنأى عن المرجعية الدولية. هذا التنسيق الإقليمي والدولي يأتي لحماية وتطبيق هذه القوانين الراسخة ضد أي محاولات لفرض الأمر الواقع. ثانيا الانتقال إلى منظومة ردع استباقية. هذا التنسيق الخليجي العربي الدولي يهدف إلى إيجاد مظلة ردع استباقية، بمعنى أن في لغة الاقتصاد اليقين هو العملة الأثمن، ووجود تنسيق مستدام يمنح الأسواق العالمية رسالة طمأنينة بأن تدفقات التجارة محمية بقرار سياسي وعسكري دولي مشترك يقطع الطريق على أي محاولات لتسييس أو عسكرة الممرات وفرض أمر واقع. ثالثا حماية المكتسبات التنموية الإقليمية. دول مجلس التعاون تشهد اليوم تحولات اقتصادية كبرى ورؤى مستقبلية طموحة تعتمد على جلب الاستثمارات واللوجستيات والتحول إلى مراكز تجارية وعناقيد صناعية عالمية.
1: نعم.
2: هذه المشاريع العملاقة لا يمكن أن تنمو وتزدهر إلا بضمان أمن البحار والممرات المحيطة بها.
1: نعم أستاذ قيس، في ظل الترابط الكبير بين حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة، كيف يمكن أن تنعكس أي اضطرابات أو تهديدات الممرات البحرية على اقتصادات المنطقة والعالم؟
2: إذا كان التنسيق يبني الاستقرار فالبديل عنه أي الاضطرابات يحمل كلفة باهظة. لما نتكلم عن تهديد للممرات البحرية إحنا ما نتكلم عن أزمة محلية بل عن أزمة هيكلية تصيب الاقتصاد العالمي بالشلل، نظرا للترابط العضوي الشديد بين سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة وحركة التجارة. أولا قفزة أسعار الطاقة والنفط. أي تهديد حقيقي للممرات يعني فورا ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز بسبب علاوة المخاطر. هذا الارتفاع وإن بدا مفيدا للمنتجين في المدى القصير إلا أنه يضر بالاقتصاد العالمي على المدى الطويل، لأنه يؤدي إلى

0: انكماش الطلب ويدخل العالم في حالة ركود وتراجع في الاستهلاك. ثانيا، انفجار تكاليف الشحن والتأمين. الاضطرابات تجبر السفن التجارية على اتخاذ طرق بديلة أطول مثل رأس الرجاء الصالح، مما يعني زيادة في زمن الرحلات واستهلاك الوقود، والأهم هو الارتفاع الجنوني في أقساط التأمين البحري، وهذه تكاليف مباشرة تضاف على كاهل الشركات والمستهلكين. الأمر الثالث هي موجة التضخم العالمية الجديدة. بالنهاية، ارتفاع تكاليف الشحن والطاقة يترجم فوراً على أرفف المتاجر في كل دول العالم على شكل تضخم وارتفاع في أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، وهذا يضغط على القدرة الشرائية للشعوب ويعطل سلاسل إمداد المصانع، ويؤكد أن استقرار هذه الممرات هو مصلحة معيشية يومية للمواطن في المنطقة وحول العالم.
1: نعم، من الكويت قيس الشطي، رئيس مركز استشراف المستقبل الاستشارات والدراسات، شكرا لك. وعودة إلى ضيف الكريم في استوديو مركز الأخبار البروفيسور فيصل الملا. بروفيسور، إلى أي مدى يسهم تبادل المعلومات والخبرات والتنسيق المستمر بين الدول في تعزيز القدرة على مواجهة التحديات الأمنية المشتركة؟
2: في الواقع يعني يعزز في الواقع الأمن، أهم نقطة فيها جوانب الأمن، وكذلك يساعد على عملية تبادل المعلومات خاصة في أثناء الحروب. أنت عارف أختي الكريمة أهمية تبادل المعلومات، تساعد على عملية تعزيز الأمن وكذلك تعزيز الجوانب المرتبطة بعملية الأمن السبراني، وهذه نقطة أساسية في الواقع أشاروا لها الجوانب الأخرى. دعيني في الواقع أؤكد على جانب مهم فيما يخص عملية الممر البحري. يعني دعيني يعني أستشهد بما يعني قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عندما سئل عبارة عن ما هي أهم التحديات التي يمكن أن تواجه الممرات المائية بشكل عام. عندما يعني استمعت إلى التحديات وجدت في الواقع تنطبق على الواقع اللي احنا نعيش فيه. أول التحديات أشار هو يعني قال من أهم التحديات التي سوف تواجه، وهذا كان يتحدث في الواقع يعني قبل عدد من السنوات عندما صار عملية الإشكالات الموجودة في باب المندب، قال هي عبارة عن الإشكالات الموجودة في الجيوسياسية. هذه ما ظهرت لنا،
1: صحيح.
2: الإشكالات الموجودة في الجيوسياسية هي انعكست على هذا الممر المائي في الواقع. النقطة الأخرى في الواقع أشار إلى عملية أن احتمال كان ما أدري متنبئ أن بعض الدول مع هذه التأثيرات الجيوسياسية احتمال تقوم بعملية فرض بعض الرسوم الغير قانونية. يعني شوف التنبؤ،
1: هذا هو اللي حصل
2: وهذا اللي حاصل. لا أشار الغير قانونية. النقطة الأخرى من التحديات كذلك هي عبارة عن عرقلة، الحين بنتحدث عرقلة المضيق أختي الكريمة. المضيق ليس فقط هو عبارة عن ممر مائي، هو تحت الماء توجد كيبلات الانترنت العالمي.
1: صحيح.
2: أنت تتحدثي يعني عندما تقوم دولة بعملية تلغيم هذا الممر، لا نتحدث عن تجارة حتى عن عملية تبادل المعلومات اللي أثرتي. طيب ما هو المصدر الأساسي في تبادل المعلومات حاليا؟ هي عبارة عن الشبكة العنكبوتية. طيب أسلاكها موجودة في هذا الممر، ومو بلنا، هذا يمتد إلى الصين الكيبلات الموجودة
1: للعالم. نعم.
2: وهي في الواقع قامت بعملية ترهيب العالم في هذا الجانب عندما قامت بعملية وضع الألغام. عندما نتحدث عن الممر المائي احنا تحدثنا عن عملية الاقتصاد، الحين الخبراء يتحدثون عن عملية التقنية القادمة التي تسيطر على العالم. إذا أحد الدول لإشكاليات الجيوسياسية قامت بعملية انعكاسة على الممر المائي الذي ليس له دور، ونأكد نقول ممر دولي، ممر مائي دولي، ليس من حق أي دولة بأي شيء كان أن تقوم بوضع لا عبارة عن رسوم ولا فرض بعض الشروط التي في الواقع تسعى عليها. لذلك هذه في الواقع الجوان متحدث عنها عندما أشرت أهمية تبادل المعلومات، نأكد عليه في الواقع الجوانب الأساسية أن ترى تبادل المعلومات أسهم في عملية، إحنا في دول مجلس التعاون اللغة الإعلامية صارت مشتركة، حتى عملية التصدي صارت مشكلة. تتحدثين عن هذه التقنية هي التي تسيطر على عملية

0: التصدي للمسيرات والصواريخ، يعني المعلومات هي التي تنقل. لذلك عندما أتى الأمن أو الإعلام الأمني أكد قال أخذوا المعلومات من مصادرها الموثوقة، لأن المعلومة في الواقع سلاح. وانت عارفة احنا نقول من هي السلطة الرابعة؟ هي عبارة عن الإعلام، والإعلام إيش معناته؟ عبارة عن معلومة تتداول.
1: صحيح.
0: يعني عندما تتحدثين عن عملية أهمية تبادل المعلومات لها دور خاصة في الحروب الحديثة التي تعتمد في الواقع على بيانات، حين راحت الحروب التقليدية اللي يعتمد على العنصر البشري، هي تعتمد على مجموعة من البيانات ترسل إلى أجهزة حاسوبية وتقوم. إذا كانت هذه تبادل المعلومات دقيقة وموثوقة أكيد النتائج راح تكون أساسية. ونأكد ونقول ترى الممر المائي أكبر من التجارة والاقتصاد والنفط، هو يتحدث عن ممر تقني يربط العالم، يعني أسواق المال كلها مربوطة من خلال هذه الشبكة. البعض يتوقع هي عبارة عن أقمار صناعية، لا، ترى كل هذه الشبكات هي عبارة عن ألياف شبكية موجودة في المحيطات.
1: نعم. طيب بروفيسور، كيف يمكن تحقيق التوازن بين حماية الأمن والاستقرار وبين الحفاظ على انسيابية حركة التجارة العالمية؟
0: هي أحدها هي عبارة عن هذه اللقاءات التشاورية.
1: نعم.
0: في عملية الجوانب الأخرى، يمكن الحين اللي أنا قلت يمكن أكيد في رؤية عند متخذين القرار قادمة أن راح تقوم بعملية يعني زيادة الشركات، سواء كانت الدفاعية أو الجوانب الأخرى التي تساهم في الواقع على عملية الحفاظ على هذا الجانب، بإضافة يعني بناء منظومات متقدمة في جوانب التصدي. من ضمن الجوانب اللي يمكن أنا يعني أتوقعها لدول مجلس التعاون، أن راح أكيد عندهم تصور راح يكون إقامة أسطول بحري. بعد هذه الإشكالية أنت ليس محتاج حد قوة مشتركة برية فقط، ولكن أنت في حاجة إلى كذلك قوة مشتركة.
1: هذا هو سؤالي بروفيسور، يعني اللي هو كيف ترى المستقبل التنسيق الخليجي والدولي في دعم الأمن والاستقرار وأيضا حماية المصالح المشتركة؟
0: من ضمن هذه الآن في أتوقع يمكن أن يعني راح أقوم بعملية أعطاء بعض التصورات أكيد على علم متخذين القرار بها. الجوانب الأساسية هي عبارة يجب التفكير الآن في القوة البحرية، تقوم بعملية قوة خليجية بحرية. يعني خلال هذا الحرب في الواقع الآثمة يعني كشفت لنا بعض الجوانب، نحن في حاجة إلى الاستمرار في الاتفاقيات المشتركة، ولكن نحن الحاجة الأمس إلى تكامل عسكري خليجي.
1: نعم.
0: وأحد هذه سبل التكامل وعبارة عن تكامل بحري. نحن وجدنا استراتيجية بدائل للممرات البحرية. صحيح يعني المملكة العربية السعودية لم تقصر في الواقع.
1: صحيح.
0: خاصة نحن ودولة،
1: ولكن يجب هناك أيضا يعني
0: بدائل،
1: حصول على بدائل ثانية. بدائل. نعم.
0: وأنا في تصوري أكيد هذه من ضمن استراتيجيات يعني قادة دول مجلس التعاون القادمة، إضافة هالجوانب أن أنت في الواقع في حاجة إلى زيادة حجم عملية التخزين. احنا عارفين معظم دول مجلس التعاون التخزين عنده 6 أشهر وما فوق على حسب نوعية الأغذية. أنت في حاجة إلى في الواقع تقوم بعملية زيادة تحسبا، يعني إذا كان أنت عندك في الواقع دولة لا نستطيع نقول عن إجارة الحين بهذه الأيديولوجية، وأنا أقول هذا فصل أول مو بعارف شنو الجاي القادم، يجب أن تقوم بعملية. نتمنى أن لا تكون هذه الرؤية،
1: لا إن شاء الله. إحنا نتمنى أن يعم الخير والسلم والسلام في المنطقة والعالم أجمع.
0: صحيح.
1: بروفيسور، نعم.
0: النقطة الثالثة هي في الواقع والهم هي عبارة عن التفكير على بناء قوة متعددة من الأطراف من جميع الدول. وأرجع أقول من حق الدول كاستقلالية سيادية أن تعمل اتفاقيات مع أي دول في العالم.
1: صحيح.
0: في الواقع تقوم بعده. نحن في الواقع يمكن كان هو امتحان، وهذه في الوسط عملنا نوع التحديات واجتزناها وبنجاح في الواقع، لكن أكيد النظرة القادمة
1: راح
0: تكون أكيد تفاؤلية. وأتمنى في الختام في الواقع أتمنى أنا كذلك
1: صراحة هاي الموضوع جدا شائك، وحنا نتمنى أن يكون في حلقات أخرى بروفيسور، لأن ما شاء الله عندك معلومات تثري المشاهد، يعني معلومات حقيقية وواقعية. الكاتب والأكاديمي البروفيسور فيصل الملا، نشكر تواجدك معنا في

0: بالتغطية المباشرة، وشكرا مرة أخرى لك.
1: وشكرا لك في الواقع على عملية انسيابية الأسئلة في عملية اللقاء.
0: شكرا لك.
1: تحياتي لك.
0: مشاهدينا ومستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الفترة. شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.

أصحاب المشاريع والأفكار النوعية، مبدعين في كل المجالات، رجعنا لكم بكل الشوق علشان نستمر في توصيل رسالتكم. وعنوانها البحرين ولادة، أنتوا شركاء لنا في توصيل هذه الرسالة.

0: هذه المرة الثالثة اللي تنظم المستشفيات الحكومية حملة توعوية للكشف المبكر عن سرطان القولون، وهذه يعتبر من الأمراض الشائعة اللي موجودة في منطقتنا وفي البحرين بشكل عام. والحمد لله حكومة مملكة البحرين وفرت فحص مبكر وسهل وبسيط يقدر الشخص يسوي خلال فحص للخروج، ونقدر نعرف إذا في احتمالية أن عنده مشاكل في القولون، فيتحول من المراكز الصحية إلى المستشفيات الحكومية لعمل المنظار اللازم وبالتالي اتخاذ الإجراء. طبعا هذا الفحص جدا مهم، ليش؟ لأن الكشف المبكر يعني القضاء على مرض السرطان، لأن الناس تفهم أن أو تشك أن إذا أنا قالوا عندي سرطان معناته ما له علاج. لا، في وايد سرطانات الحمد لله العلم الحديث اكتشف لها علاج، بس بشرط أنك تكتشفها مبكر، ومنها مثلا سرطان الثدي، سرطان البروستاتا، وأيضا هذا اللي نتكلم عنه سرطان القولون.
1: الفعالية هاي السنة اللي ميزها أن هي صارت بالتعاون مع الرابطة البحرينية.
2: هنا البحرين، تنفصل إذاعة البحرين عن تلفزيون البحرين بعد أن نقلنا لكم هذا البث المباشر.

0: من مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن الكفاءات الوطنية تواصل تقديم نماذج مشرفة من التميز تسهم في دعم مسارات التنمية. بحضور سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن حمد، الجامعة الأمريكية في مملكة البحرين تقيم حفل تخريج الفوج الرابع من طلبة البكالوريوس والدراسات العليا. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يدعو العلماء والخطباء ومسؤولي المآتم والحسينيات إلى الاضطلاع بدورهم المسؤول في المحافظة على الطابع الديني والحضاري لمناسبة عاشوراء.

بحضور وزير شؤون البلديات، بلدية المحرق تبرم اتفاقية مع شركة باتلكو لتشغيل واستثمار 10 مواقع إعلانية إلكترونية على الشارع الدائري.

إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم 24 لسنة 2026 بإصدار قانون المحاماة، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب. جاء فيه المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون المحاماة المرافق لهذا القانون. المادة الثانية: يلغى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1980، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق. المادة الثالثة: فيما عدا المحامين المقيدين في جدول المحامين أمام محكمة التمييز، على الوزارة المعنية بشؤون العدل قيد المحامين المقيدين في الجدول العام للمحامين المشار إليه في المادة الخامسة من قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1980 في الجداول التي يشتمل عليها قانون أو جدول المحامين المشتغلين المنصوص عليها في القانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، على أن يقيد المحامون المقيدون في جدول المحامين المشتغلين قبل نفاذ هذا القانون في جدول المحامين المجازين أمام محكمة الاستئناف العليا المنصوص عليه في هذا القانون. كما يتعين على مكاتب المحاماة توفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به، وللوزير المعني بشؤون العدل أن يصدر قراراً بمد فترة توفيق الأوضاع المشار إليها في الفقرتين السابقتين لمدة أخرى مماثلة. المادة الرابعة: يصدر الوزير المعني بشؤون العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها وقت صدور هذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه. صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم 25 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب. صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم 26 لسنة 2026 بتعديل المادة 29 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب. جاء فيه: يستبدل بنص المادة 29 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان النص الآتي: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز 5000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب أو أدار عيادة بدون ترخيص. ب. قدم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصا بمزاولة مهنة الطب أو القيد في السجلات الخاصة بها بدون وجه حق. جيم. انتحل لقب طبيب أو غير ذلك من الألقاب التي تطلق على مزاولي مهنة الطب دون أن يكون مؤهلا لذلك. دال. استعمل نشرات أو لافتات أو لوحات أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر أو الإعلان وهو غير مرخص له بمزاولة المهنة إذا كان

من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة المهنة. ويجوز للمحكمة المختصة أن تحكم بغلق العيادة التي يزاول فيها المخالف أعماله ومصادرة ما يكون فيها من مهمات وآلات ولافتات وغير ذلك. وفي جميع الأحوال يجوز غلق العيادة إداريا إلى حين الفصل في الدعوى الجنائية. صدق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم 27 لسنة 2026 بتعديل المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب. جاء فيه يستبدل بنص المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة النص الآتي: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز 5000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من 1 زاول المهنة أو أدار محلا لمزاولتها بدون ترخيص، 2 قدم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصا بمزاولة المهنة بدون وجه حق، 3 استعمل نشرات أو لافتات أو لوحات أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر أو الإعلان وهو غير مرخص له بمزاولة المهنة أو فتح محلا لمزاولتها، إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة المهنة، وكذلك كل من ينتحل نفسه لقبا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الطبية المعاونة. 4 وجدت عنده آلات أو عدد طبية مما يستعملها أصحاب المهن عادة بغرض مزاولة المهنة، وكان غير مرخص له في مزاولة إحدى هذه المهن أو إدارة محل لمزاولتها ما لم يثبت أن وجودها لديه كان بسبب آخر مشروع. ويجوز للمحكمة المختصة أن تحكم بغلق المحال التي يزاول فيها المخالفون أعمالهم ومصادرة ما يكون فيها من مهمات وآلات ولافتات وغير ذلك. وفي جميع الأحوال يجوز غلق المحال التي يزاول المخالفون فيها أعمالهم إداريا لحين الفصل في الدعوى الجنائية. صدق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم 28 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب. صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم 29 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1985 في شأن تنظيم المصارف الزراعية، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب. صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم 30 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب. صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم 31 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2021، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب. صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله

ورعاه، وأصدر قانون رقم 32 لسنة 2026 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب. جاء فيه تم التصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي، الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 3 من ديسمبر 2025، والمرافقة لهذا القانون. صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم 33 لسنة 2026 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى المرفق السادس للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب. جاء فيه وافق على انضمام مملكة البحرين إلى المرفق السادس للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 بصيغته المعدلة في تعديلاته المعتمدة في 22 مارس 2024 المرافق لبروتوكول عام 1997 لتعديل الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 في صيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها وفقا لصيغة المرافقة لهذا القانون. صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم 34 لسنة 2026 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب. جاء فيه تم التصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، الموقعة في مملكة البحرين بتاريخ 31 من ديسمبر 2025، والمرافقة لهذا القانون. صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم 35 لسنة 2026 بالتصديق على ملحق تعديل الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب. جاء فيه تم التصديق على ملحق تعديل الاتفاقية الموحدة لضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحرر بتاريخ 1 من يونيو 2025، والمرافق لهذا القانون. صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم 36 لسنة 2026 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى ملحق الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب. جاء فيه تمت الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى ملحق الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، والمرافق لهذا القانون. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما تتمتع به مملكة البحرين من كفاءات وطنية تواصل تقديم نماذج مشرفة من التميز تسهم في دعم مسارات التنمية وتعزيز المكانة الرائدة لمملكة البحرين في مختلف المجالات، في ظل ما تحظى به هذه الكفاءات من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر القضيبية اليوم

بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، السيد صلاح أحمد المدفع رئيس جمعية المحامين البحرينية وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، حيث أشار سموه إلى الدور الذي تطلع به الجمعية في دعم مهنة المحاماة وتطويرها، مهنئا مجلس الإدارة بفوزهم في انتخابات الجمعية، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف المرجوة. وبمناسبة

15 من يونيو، وجه سموه تحية شكر وتقدير إلى كافة المحامين البحرينيين، معربا عن تقديره لما يبذلونه من جهود وطنية مخلصة في ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، ودورهم البارز في حماية الحقوق وصون المصالح وتعزيز الثقة بالمنظومة القانونية والعدلية في مملكة البحرين، وما يجسدونه من التزام مهني رفيع يسهم في دعم المسيرة التنموية الشاملة. من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ما يليه من حرص واهتمام بدعم قطاع المحاماة والكفاءات القانونية الوطنية. كما حضر اللقاء سعادة السيد يوسف بن عبد الحسين خلف وزير العمل وزير الشؤون القانونية، وسعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. بحضور سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن حمد آل خليفة، أقامت الجامعة الأمريكية في البحرين حفل تخريج الفوج الرابع من طلبة البكالوريوس والماجستير، حيث بلغ 148 طالبا وطالبة من مختلف التخصصات الأكاديمية، وذلك في مركز البحرين العالمي للمعارض، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة والمدعوين وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية بالجامعة وأولياء أمور الطلبة الخريجين. وقد ألقت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرماحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني كلمة أعربت خلالها عن شكرها لسمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن حمد آل خليفة على تفضل سموه برعاية حفل تخريج الفوج الرابع للجامعة الأمريكية في البحرين، كما هنأت فيها الخريجين على هذا الإنجاز الأكاديمي، مشيدة بما أظهروه من جد واجتهاد ومثابرة طوال رحلتهم الجامعية، وما قدموه من نموذج يعكس الطموح والرغبة في التعلم والتطور. وأشارت إلى أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أولت اهتماما كبيرا بتنمية الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة من خلال الاستثمار في التعليم وتطوير القدرات الوطنية وتمكين الكفاءات الشابة للمساهمة في مسيرة التقدم والازدهار. بعد ذلك ألقت الدكتورة وفاء المنصوري القائم بأعمال رئيس الجامعة ورئيس الشؤون الأكاديمية كلمة أعربت فيها عن خالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن حمد آل خليفة على تفضل سموه برعاية حفل تخريج الفوج الرابع للجامعة الأمريكية في البحرين، مؤكدة أن هذه الرعاية الكريمة تجسد ما يحظى به قطاع التعليم العالي في المملكة من دعم واهتمام، وتشكل دافعا مهما لمواصلة تطوير بيئة تعليمية متقدمة ترتكز على الجودة الأكاديمية والابتكار وتواكب احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الوطنية. وأشارت إلى أن الجامعة حرصت منذ تأسيسها على توفير تجربة تعليمية متكاملة تواكب تطلعات واحتياجات سوق العمل من خلال بيئة تعليمية متكاملة تحتضن الإبداع وتنمي روح البحث والمشاركة وتمنح الطلبة الفرصة لصقل قدراتهم الأكاديمية والشخصية والمهنية في مختلف المجالات. وقالت أنهم على ثقة بأنهم سيكونون خير سفراء للجامعة وقيمها بما يحملونه من معرفة ومسؤولية وطموح يؤهلهم للمساهمة في بناء ونهضة وطنهم مملكة البحرين الغالية. وقد تفضل سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن حمد بتسليم الجوائز للطلبة المكرمين، كما تم منح جوائز التميز الأكاديمي للخريجين الأوائل من مختلف الكليات، إلى جانب عدد من الجوائز الخاصة التي تحتفي بتفوق الطلبة وإنجازاتهم الأكاديمية. كما قدمت هدية تذكارية إلى سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن حمد بهذه المناسبة. الجدير بالذكر أنه تم تخريج 148 طالبا وطالبة من مختلف التخصصات الأكاديمية في محطة جديدة تعكس نمو مسيرة الجامعة ودورها في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للمساهمة في مختلف القطاعات الحيوية في مملكة البحرين. عقد المجلس الأعلى

للشؤون الإسلامية جلسته الاعتيادية الأولى في دورته السادسة برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس، وذلك في قاعة الاجتماعات الرئيسية بمبنى المجلس. وفي مستهل الجلسة رفع معالي الرئيس وأصحاب الفضيلة الأعضاء أسمائيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم على تفضل جلالته بإصدار الأمر الملكي السامي بإعادة تشكيل المجلس، معبرين عن اعتزازهم العميق بهذه الثقة الملكية الغالية، معاهدين الله تعالى ومعاهدين جلالته على السعي الدائم لمواصلة البذل والعطاء والبناء على ما أنجزه المجلس في دوراته المتتالية من عمل مخلص ودؤوب في أداء رسالته السامية. وأكد معالي الرئيس أن كل ما تحقق من عمل وإنجاز على امتداد 3 عقود من عمر المجلس يرجع الفضل فيه بعد الله سبحانه إلى ما يليه جلالة الملك المعظم للمجلس وأنشطته وأعماله من رعاية ودعم ومتابعة وتوجيه. بعد ذلك رفع المجلس أسماء آيات التهاني والتبركات إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى العائلة الملكة الكريمة والحكومة الموقرة وشعب البحرين الوفي والأمة الإسلامية كافة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448 هجرية. وفي سياق آخر أشاد المجلس بما توليه حكومة مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم من رعاية ودعم غير محدودين للمواسم والشعائر الدينية، لسيما موسم عاشوراء، تأكيدا على ريادة المملكة في صون الحريات العامة وفي مقدمتها حرية ممارسة الشعائر. وعرب المجلس عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات الأهلية ذات العلاقة بما يضمن نجاح الموسم وتنظيمه بأعلى درجات الانضباط والرعاية. ودعا المجلس أصحاب الفضيلة العلماء والخطباء ومسؤولي المآتم والحسينيات إلى الاطلاع بدورهم المسؤول في صون الشعائر والعزاء والمحافظة على الطابع الديني والحضاري للمناسبة وإعلاء قيم السلم والاستقرار الاجتماعي والالتزام بالقوانين والأنظمة وتجنيب عاشوراء من أي استغلال سيء لخدمة أهداف سياسية. إلى ذلك أعرب المجلس عن تهانيه الخالصة لحجاج مملكة البحرين بمناسبة عودتهم سالمين إلى أرض الوطن بعد إتمام مناسك الحج بيسر وطمأنينة. وفي موضوع منفصل أعرب المجلس عن تهانيه للطلبة المتفوقين والناجحين في العام الدراسي الماضي، منوها بالاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة الموقرة والهيئات الإدارية والتعليمية بالمدارس والمؤسسات التعليمية لتطوير مسارات التعليم ومخرجاته. وقع المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشؤون البلديات والسيد ميثم عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة باتلكو إحدى شركات بيون اتفاقية الشركة لتشغيل واستثمار 10 مواقع إعلانية من نوع الشاشات الإلكترونية على الشارع الدائري في المحرق لمدة 5 سنوات. وبهذه المناسبة أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تطوير المواقع الإعلانية التابعة للبلديات والتوسع في استخدام الحلول التقنية الحديثة، وذلك لمواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلانات وتعزيز جودة الخدمات البلدية. من جانبه أكد الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشؤون البلديات أن الاتفاقية تمثل إضافة نوعية لجهود تطوير وإدارة المواقع الإعلانية وتسهم في تعزيز كفاءة تشغيلها والاستفادة من إمكاناتها الاستثمارية بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع الإعلانات. طورت وزارة الصحة خدمة إصدار شهادة التخلص الآمن من المواد الغذائية التالفة كخدمة رقمية تهدف إلى ضمان الإتلاف الآمن للمواد الغذائية التالفة أو المنتهية الصلاحية أو المرفوضة تحت إشراف وزارة الصحة. وسمى تطوير هذه الخدمة في تقليل مدة إنجاز الخدمة من 10 أيام عمل إلى 3 أيام دون الحاجة لتقديم مستندات، وعبر تقليل الموافقات المطلوبة إلى جانب تحويل استمارات التقديم إلى نماذج إلكترونية.
وفي هذا السياق أكدت الدكتورة لولوى راشد شويطر وكيل وزارة الصحة أن هذه الخدمة

0: تأتي في إطار تبني الوزارة حلولاً رقمية مبتكرة تعزز كفاءة الخدمات الحكومية وترفع جودة الإنجاز، بما يدعم التحول الرقمي ويعزز مستوى الشفافية والموثوقية في تقديم الخدمات. حقق طلبة مملكة البحرين في مختلف المراحل التعليمية نتائج تعليمية عالية رغم الظروف التي فرضتها الاعتداءات الإيرانية الآثمة والانتقال إلى التعليم عن بعد خلال الفصل الدراسي. وتبرهن هذه النتائج نجاح المنظومة التعليمية الوطنية في ضمان استمرارية التعليم والمحافظة على جودته، بما يعزز مكانة التعليم كأحد الركائز الأساسية لمسيرة التنمية الشاملة في مملكة البحرين.
1: قصص نجاح ونتائج مشرفة سطرها طلبة مملكة البحرين في مختلف مراحلهم التعليمية، حيث أثبتوا دائما قدرتهم على التكيف والتميز في مختلف الظروف والتحديات. فالاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استدعت الانتقال إلى نظام التعليم عن بعد لم تؤثر على مستوى الطلبة، بل كانت دافعا للمضي قدما في البناء على حصيلهم الدراسية، وهذا ما عكسته نتائج الطلبة للعام الدراسي 2025-2026. التفوق والنجاح الذي حققه أبناء مملكة البحرين يأتي ثمرة للرعاية الملكية السامية والاهتمام المتواصل في قطاع التعليم، إلى جانب الجهود الوطنية التي أسهمت في ضمان استمرارية العملية التعليمية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يحقق استدامة التعليم. كما برهنت عملية تحول التعليم عن بعد قدرة الطلبة والمؤسسات التعليمية على التكيف مع المستجدات والمحافظة على جودة المخرجات التعليمية واستمرارها بالمستوى المأمول. هذه النتائج العالية تبرهن على نجاح المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم في ترسيخ منظومة تعليمية متطورة وقادرة على مواجهة مختلف المحن والمحافظة على جودة التعليم واستمراريته في جميع الظروف، بما يضمن مواصلة العملية التعليمية بكفاءة وفاعلية ويعزز الاستثمار في الإنسان البحريني باعتباره الركيزة الأساسية لمستقبل الوطن.
0: لم يعد الذكاء الاصطناعي في مملكة البحرين مجرد تقنية ناشئة أو تخصص أكاديمي محدود، بل أصبح أحد أبرز محركات التنمية وبناء الاقتصاد المعرفي القائم على الابتكار. وخلال سنوات قليلة رسخت المملكة مكانتها إقليميا في مجال تعليم تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر إطلاق أول أكاديمية متخصصة في هذا المجال عام 2019، إلى جانب توسيع البرامج الأكاديمية والتخصصات النوعية، وصولا إلى طرح برامج ماجستير متقدمة تستهدف إعداد كوادر وطنية قادرة على قيادة التحول الرقمي.
2: تمضي مملكة البحرين بخطى ثابتة نحو تحقيق هدف طموح يتمثل في تأهيل 50,000 بحريني متخصص في تقنيات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، وذلك بالتوازي مع دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية وأساليب التقييم الأكاديمي في مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز ارتباط الطلبة بالواقع العملي من خلال برامج وطنية تتيح لهم العمل على مشاريع تقنية تطبيقية. وبعد إطلاق أول أكاديمية متخصصة في الذكاء الاصطناعي في مملكة البحرين عام 2019 محطة مفصلية في مسيرة تطوير التعليم التقني، حيث أنشئت الأكاديمية بهدف إعداد جيل من الطلبة والمعلمين يمتلكوا المهارات اللازمة في هذا المجال الحيوي. وقد ركزت الأكاديمية في مراحلها الأولى على تدريب طلبة المدارس والجامعات إلى جانب الكوادر التعليمية من خلال برامج عملية ومشاريع تطبيقية واقعية، الأمر الذي أسهم في تعزيز ثقافة الذكاء الاصطناعي بين الشباب البحريني وإعداد كوادر وطنية قادرة على مواكبة التحولات الرقمية العالمية. إنما تشهده مملكة البحرين من تطور

0: في مجال الذكاء الاصطناعي يعكس فهماً متقدماً لطبيعة التحول العالمي المتسارع في هذا المجال، هو الاعتماد المتزايد على إنتاج المعرفة وتطوير الكفاءات القادرة على التعامل مع التقنيات الناشئة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي. كما أن المتتبع لتجربة مملكة البحرين في هذا المجال يلحظ أنها أصبحت نموذجاً متقدماً في التحول نحو الاقتصاد المعرفي، حيث نجحت المملكة في بناء بيئة داعمة للابتكار تقوم على الاستثمار في رأس المال البشري وتوظيف التقنيات الحديثة وتطوير البنى الرقمية المتقدمة. ومن خلال هذا النهج المتكامل تواصل مملكة البحرين تعزيز موقعها بين الدول الرائدة إقليمياً في توظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.
1: يشهد الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة تحولات متسارعة وغير مسبوقة مع تصاعد نفوذ شركات التكنولوجيا العملاقة ودخولها بقوة إلى مجالات الفضاء والاتصالات والخدمات المالية، وهو ما أعاد تشكيل موازين القوة الاقتصادية التقليدية وفتح نقاشا واسعا حول مستقبل الأسواق العالمية. وفي هذا المشهد المتغير تتزايد التساؤلات حول انعكاسات هذه التحولات على الاقتصادات الإقليمية، خصوصا في منطقة الخليج من حيث الاستقرار المالي والسيادة الرقمية وفرص التكيف مع اقتصاد جديد تقوده التكنولوجيا المتقدمة. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الإعلامي الاقتصادي السيد خالد موسى. أهلا بك سيد خالد في هذه النشرة. إلى أي مدى برأيكم يمكن أن يؤثر نفوذ شركات التكنولوجيا العملاقة على اقتصادات الخليج خلال السنوات المقبلة مثل شركة سبيس إكس؟
2: أهلا وسهلا. يعني اليوم ونحن نشوف أول تريليونير بالتاريخ السيد إيلون ماسك يقرع يعني جرس إدراج سبيس إكس في بورصة ناسداك، ما قام نشوف يعني حدث عادي، ما قام نشوف شركة هواتف وبرمجيات، قام نشوف عملاق يسيطر على الفضاء، على الإنترنت، على الذكاء الاصطناعي مع بعض. هذا الحدث يعني يؤثر علينا بلا شك برأيي بعدة أمور، يمكن ألخصها ب يعني مزيد من هجرة رؤوس الأموال، لأن الاكتتاب ضخم وجذب مليارات الدولارات من الصناديق الاستثمارية بما فيها الصناديق الخليجية. يعني كما أيضا موضوع تحدي السيادة الرقمية، فاعتمادنا كأشخاص وشركات وحكومات على شبكات ومراكز بيانات تملكها شركة عالمية واحدة يخلينا بشكل أو بآخر تحت رحمة شروط هذه الشركة وسياساتها. أيضا هناك تأثير مباشر على قطاع الخدمات المالية والمصرفية وسحب البساط يعني من تحت أقدام البنوك التقليدية، خاصة في موضوع قطاع التجزئة والتحويلات الدولية. ما ننسى هني أنه ماسك عنده طموح ليحول منصات الرقمية لمنصات فينتك تقدم الخدمات المالية.
1: نعم سيد خالد، ما هي الخطوات الاستباقية التي يجب أن تقوم بها الدول لتستعد لعصر اقتصاد الفضاء والذكاء الاصطناعي؟
2: نعم، يعني لا شك أن نموذج إيلون ماسك في إدارة مشروعاته بما فيها يعني شركة سبيس إكس هو نموذج جدير بالدراسة، وخاصة يعني هنا في دول الخليج. يمكن هذا الشيء بيتطلب منا موضوعين أساسيين. الأول أنه ندرك أكثر أنه ما عاد ممكن نفصل بين قطاعات مترابطة مثل قطاع الفضاء والذكاء الاصطناعي. لازم مشروعات الفضاء تكون مدمجة بخوارزميات الذكاء الاصطناعي وموجهة لخدمة الاقتصاد مثل تطوير قطاعات النفط والبيئة والأمن السيبراني وغيرها. أيضا موضوع دعم الشركات الناشئة وتحفيز أسواق المال، فسبيس إكس يعني ما ننسى أنه هي بدأت كشركة خاصة وحققت هذا النجاح الهائل بفضل دعم الاستثمار الجريء وعقود الشراكة مع الحكومة. الاستعداد الحقيقي عندنا بيكون بتهيئة أسواق المال الخليجية وتشريعاتها لاحتضان ودعم الشركات التقنية المحلية الناشئة، والتحول من دور المستهلك لهذه التكنولوجيا إلى دور المستثمر فيها والمنتج لها.
1: إذن الإعلامي الاقتصادي السيد خالد موسى، شكرا جزيلا لك. إلى الأخبار الخليجية والدولية، حيث تلقى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري اتصالا هاتفيا من سعادة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي، وجرى خلال الاتصال استعراض

0: استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة جهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وفي هذا السياق أعرب الجانبان عن ارتياحهما البالغ للتقدم الذي أحرزته المفاوضات، وإعلان الوساطة الباكستانية عن التوصل للنص النهائي لاتفاق السلام، كما عبرا عن تطلعهما لتوقيع الجانبين الأمريكي والإيراني على الاتفاق قريبا. تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي اتصالا هاتفي من نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات التطورات الإقليمية والجهود المبذولة حيالها. واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دعم الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجا في قطاع غزة ضمن مشروع تسليم المساعدات العينية المقدمة من المركز. وتأتي هذه المساعدات في إطار الاستجابة الإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع لتوفير الاحتياجات الأساسية للعائلات المتضررة وتعزيز صمودهم في مواجهة الظروف الراهنة. بهذا نصل إلى نهاية هذه النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

اقتراح بقانون. يحق لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبحد أقصى 5 أعضاء تقديم اقتراح بقانون لتعديل قانون نافذ أو اقتراح قانون جديد، حيث تعرض الاقتراحات بقوانين على مكتب المجلس في كلا المجلسين، والذي يقرر بدوره إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير ورأي بشأنه، إما بقبول الاقتراح أو رفضه، ثم يعرض الاقتراح

في الجلسة العامة للمجلس، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون في مراسي غاليريا، واللي يعتبر من أجدد وأفضل المجمعات التجارية في منطقة الشرق الأوسط، وبإطلالة بحرية مميزة. موقع المجمع في ديار المحرق، وياخذ حوالي 10 دقائق من مطار البحرين الدولي. يمتد مراسي غاليريا على مساحة 200 ألف متر مربع، وفي موقع استراتيجي داخل مشروع مراسي البحرين. وفي زيارتك للمجمع بتلاقي عدد من البرامج المميزة واللي تناسب الأطفال والعوائل والشباب، بداية بالتسوق في أكبر البراندات العالمية وأفضل المحلات التجارية اللي تقدم تنوع من ملابس وأحذية وعطورات وغيرها. وبيضم المجمع خلال المرحلة القادمة أقسام إضافية، منها شارع هاي ستريت، وقسم بلازا العائلة، ومنطقة المطاعم بالواجهة البحرية، وقسم الكورتيارد، بالإضافة إلى سطح المجمع واللي بيضم الفعاليات الخارجية إلى جانب حوض الأسماك واللي تبلغ مساحته 2400 متر مربع والعديد من المرافق الأخرى والحصرية. وبالنسبة لأوقات عمل المجمع تبدأ يومياً من الساعة 10 الصبح وحتى 10 المساء، باستثناء أيام إجازة عطلة نهاية الأسبوع بيكون إلى الساعة 12 منتصف الليل. فلا تفوتون زيارة المجمع، وحتى اللي زاروه خلال الفترة اللي فاتت تأكدوا أن المجمع في كل يوم بيكون فيه برامج جديدة وتجربة تسوق مختلفة ومميزة عن اللي قبلها. مراسي غاليريا كان موقعنا اليوم على خريطة البحرين.
0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
2: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.

أعزائي المستمعين، أرحبوا بكم أجمل ترحيب وحياكم الله، وأهلا وسهلا بكم مع جولة جديدة نتصفح خلالها هذا المعجم الثري، معجم الألفاظ والتعابير الشعبية. وكما عودناكم دائما نشوف صفحاته، والآن نتجه مباشرة إلى الصفحة الأولى. تحت عنوان مفردات منتقاة من اللهجة، ونذكركم أن إحنا ليحن في حرف الدال، عندنا مفردة درفع. درفع منحوتة من دفعة العربية. يمكن واحد يقول لي طيب ليش درفع، ليش فيه راء درفع؟ هذه احنا عندنا في يعني علماء اللغة عندهم شنو التصحيف اللي هو تقديم حرف على حرف، وعندهم الإضافة والإبدال فلما تقول درفع كأنها دفعة هي، ولكن الراء من كثرة التداول تمت في اللهجة، لكن في اللغة دفعة. المفردة اللي عقبها دروازة. الدروازة هي البوابة الكبيرة، المفردة ذات أصل فارسي، ومن المفردات التي دخلت على اللهجة المحلية. أما المفردة العربية حق الدروازة، يعني فصيح الدروازة، الرتاج، وأنا أشوف أن الرتاج أحسن من دروازة. الرتاج في اللغة هو الباب الكبير وعليه باب صغير. الباب العادي باب عند العرب، أما الباب الكبير اللي فيه باب صغير اللي احنا نسميه خوخة فالعرب تسميه الرتاج. وطبعا هناك شعر شعبي قيل للشكوى من تغير الأحوال، يقول الشعر الشعبي: راحت رجال ترجع الدروازة، ويات رجال المطنزة والعازة. المفردة اللي عقبها دز. الدز هو الدفع، يعني أي كان، دز السيارة، دز الياهل، دز اللقمة بالماء، دز من على السطح، دز العربانة إلى آخره، هي دزة. دز منحوتة من دزرة الفصيحة، العرب تقول درز دزرة. احنا قبل شوي قلنا درفع، العامة أضافت راء، هي دفعة سموها درفع، الآن بالعكس هي دزرة ألغوا الراء صارت دزة، هي دزرة الفصيحة. وهذا طبعا شأن اللغة. وناخذ بعد مفردة واحدة قبل لا نروح صفحة ثانية. المفردة الدستور. الدستور طبعا نحن لا نتحدث عن دستور الدولة، ولكن الدستور في اللهجة اسمه معجم الألفاظ والتعابير الشعبية. الدستور في اللهجة قصن طويل من الشجر متوسط السمك يتصل بالدقل في السفن الشراعية، يربط به أحد طرفي الشراع، طرف اليوش. وإلى صفحة جديدة.

مستمع الكريم، عندنا عنوان لهذه الصفحة من السوالف الشعبية: السالفة تعني رواية قصة، في الغالب يعني حادثة حدثت. يسولف تعني يتحدث بأحاديث شيقة، والمسولف شي هو اللي يعني الواقع المجتمع البحريني يزخر بوجود هذا المسولف شي، الرجل الذي يتمتع بموهبة التحدث و

بكثرة السوالف الحقيقية التي تنقل أحيانا حتى من مجتمعات مجاورة لتشابه الظروف الاجتماعية. واليوم نسولف لكم في هذه الحلقة سالفة تتحدث عن بديهة نهام كويتي.

يقول لك كان النهام الكويتي فرحان بهيلة، بجانب أن نهام كان أيضا شاعر ينظم الموال. ومرة كانوا في رحلة غوص مع النخلة، وكان نهام وزوجة النخبة كانت حامل في الشهر التاسع. وطبعا في مجتمع البحر سفينة جاية سفينة رايحة، فياتهم أحد السفن فيهم واحد عارفه أسر له بأن ترى زوجة نخلاكم الله اختارها، يابت وليد وتوفت هي والولد اللي يابته. الحين من اللي يقدر يقول حق النخبة أن زوجتك توفت وولدك توفى؟ فالكل ساكت. قاموا البحارة قالوا حق النهام يا فرحان وصل الخبر حق النخل. النهام فكر قال خلوه علي. ثاني يوم هما منتقلين من هير إلى هير، طبعا يروم يدف. قام يغني النهام يقول لي خلة خلخلوا عظمي وخلوني، شروا العنب بالجدر بالخلة خلوني، لهم خذوني ولا بالدار خلوني، ظليت من عقبهم أجمع مرار وصبر، قالوا تصبر قلت ما بي صبر، بالله يا رحمن يلي عليه الصبر، خذوا حبيبي وبالحسرات خلوني. قام انه خذني استاء انه خذه من ال النظرة التشاؤمية في الموال ذي. قام وقفه قال له يعني انشد ما يحفز البحارة ويبعث فيهم الامل، مو قاعد تجيب لنا خذوا حبيبي والحسرات خلوني بالآخر. قام مرة ثانية ارتجل موال كما يسولفون، قال لي خلة ذكرهم طعم الشهد بالله، راحوا وانا عقبهم قمت ارتجي بالله، بالله يا مدمعي هات ثوب السقم بالله، لأني شربت عقبهم من الحمية راح، لا بالتجافي ولا بالطول شايف راح، يون أحباب اللي يعزوني وقالوا راح، راح الخلف والخلفوا قلت الخلف بالله. هني لا شك أنه النوخذ فهم بالضبط اللي يقصده النهام، وقام أمرهم بالاتجاه والعودة إلى الكويت. نلاحظ عزيز المستمع هذه السالفة، طبعا رووها ووثقت ولكن انتقلت إلى المجتمع البحريني لأنها لقت استجابة من الوجدان الشعبي البحريني، ويسولفون بها في المجتمعات. وفي أيضا معجمنا أفردنا صفحة

0: أعتقد الآن أن الوقت أدركنا وانتهت حلقتنا، ولنا عودة إن شاء الله، وأتمنى لقائكم في الحلقة القادمة.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم بصوت الفنان محمد عبد الوهاب. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: الأمين العام لمجلس الشورى. يكون للمجلس أمين عام يعين بمرسوم في درجة وكيل وزارة، وتكون له الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين والأنظمة لوكلاء الوزارات. ويحضر الأمين العام لمجلس الشورى جلسات المجلس كما يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها، ويكون مسؤولا عن عمله أمام رئيس المجلس.

0: صحتك في الصيف.
1: تنتشر الأمراض التنفسية في فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وصعوبة عملية التنفس، بالإضافة لبعض الأسباب المهمة وهي التعرض للتكييف القوي في المنزل أو العمل. وللوقاية من الأمراض التنفسية خلال الصيف يجب عدم التعرض للهواء البارد والمباشر في الأماكن الحارة، عدم الخروج في الأجواء المغبرة، تجنب الخروج من المنزل خلال ساعات الظهيرة، الحفاظ على النظافة العامة، وأخذ الاحتياطات الضرورية عند التواجد مع أشخاص مصابين بالزكام، وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.

تغيرت بنت الضلوع المهاديف، تغيرت والله وانا في رجاها، مدري متى او وين او ليه او كيف، لكن اعرف انه تغير غلاها. هي سلمتني للزمن والصواديف، وانا تذكرها ولا اذكر خطاها، شهور كن غيابها في الصدر ضيف، ما فيه ضلع ما تقوس وراها. حاولت فيها ترجع وقلت يا حيف، هو من متى والأرض تنكر سماها، كم كان وجه الحزن في عيونك مخيف، وكم كنت واسي دمعتك في شقاها. نسيت يا مواج الزمن والعواصيف، وضلوعي اللي كم غفيتي وراها، ودعتي البحر ورميتي المجاديف، من وصلك هذه الشواطي سواها. يا ما كتبتك فوق روس المشاريف قصايد مر السحاب وقراها، ويوم المطر مرت عليها السواليف حول يبي ضحكتك تسقيه ماها. ويا من جرحتي من فراق المواليف وقسوة قلوب الراحلين وجفاها، طيب علامك كل ما رسلت لك طيف عود علي بدمعة ما بكاها. حقك علي يا العروق الملاهيف، دام السوالف واصلة منتهاها، الله عطاها من هنا لآخر الصيف، انعودت للقلب ولا نساها.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
8: هنا البحرين.
5: إذاعة البحرين تقدم
9: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
10: هنا البحرين،
5: إذاعة مملكة

0: مملكة البحرين.
1: إذاعة البحرين.
2: إذاعة مملكة البحرين.
3: هذه إذاعة مملكة البحرين.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في لقاء يتجدد معكم ونوثق من خلاله تاريخ إذاعة البحرين بمناسبة مرور 85 عاما على تأسيس هذا الصرح الإعلامي المجيد. وحقيقة ليس هناك أفضل من توثيق هذه السيرة وتوثيق مراحل تطور إذاعة البحرين إلا من خلال الكوادر التي عملت وكانت جزءا ركنا من أركان هذا الصرح الإعلامي. أرحب بكم جميعا مستمعين الكرام، وأرحب بضيف هذا اللقاء الأستاذ الفنان حسين أسيري. حياك الله أستاذ حسين.
4: يا هلا، الله يحييك.
1: يا هلا، مرحبا،
4: الله يسلمك.
1: شرفت حقيقة بتواجدك في هذا اللقاء، واللي إن شاء الله نحاول من خلاله أن احنا نغطي جانب من جوانب إذاعة البحرين في المجال اللي يعني أنت معني فيه. ولكن كما هو المعتاد مع كل شخصية من شخصيات هذه اللقاءات التوثيقية، نبدأ معها من أيام النشأة وأيام الطفولة، ثم نعرج إلى مراحل دخولها المعترك الإعلامي. فيعني أين كانت نشأة الأستاذ حسين أسيري، وبما تميزت تلك الأيام؟
4: الله يسلمك. أنا طبعا أنا من المنامة ومن مواليد المحرق.
1: نعم.
4: وعشت طفولتي في الرفاعة.
1: يا سلام.
4: في ثلاثة مناطق يعني الحمد لله.
1: ما شاء الله.
4: طبعا احنا انا دائما اقول يعني دور وزارة التربية في الاهتمام بمجال الموسيقي في المدارس دور مهم جدا لانشاء جيل موسيقي فاهم واعي.
1: نعم.
4: كنت ادرس في مدرسة صلاح الدين الايوبي، وكان في هناك ايضا قسم للموسيقى وقسم جيد حقيقة يعني. فحبيت الموسيقى من خلال المدرسة. لما كنت أشوف مثلا في الطابور الصباحي كان في هناك فرق موسيقية تعزف، فبالتالي يعني إذا أنت عندك حب وشوق للموسيقى أكيد راح تتأثر باللي قاعد تشوفه وتتمنى أنك أنت تكون معاهم. فكنت دائما أطلب من مدرسة الموسيقى أن أنا أكون معاكم في قسم الموسيقى، بس ما كنت أعزف طبعا. فالوالد عرف بحبي للموسيقى، والوالد يعني أيضا هو يحب الفن ويحب الموسيقى، فشرى لي آلة أورج. تميت أتمرن في البيت بروحي، لما عزفت تعلمت عزف السلام الوطني وكذي. فرحت حق المدرسة قلت له إن أنا أبي أكون من ضمن الفرقة الموسيقية في المدرسة. يوم سمعت العزف حبت عزفي، خلاص حطتني عازف في الفرقة. فتعلمت الموسيقى في المدرسة مع الطلبة وأنا صغير، إلى أن تطورت شوية عطتني آلة الأكورديون، إلى أن وصلت إلى صف الرابع ابتدائي خلاص عطتني آلة الأورج العود طبعا الأساسي. هنا عندنا اللي يوصل انه يعزف اورج هذا يعتبر هاي اعلى رتبه يعني في المدرسه، لان عارض كله خبرك اكورديون وكسلفون وكذي يعني.
1: هل تذكر اسم المدرسه اللي كانت؟
4: اي نعم، اي نعم، اسمها استاذه وفاء.
1: نعم.
4: الله يذكرها بالخير طبعا، يعني ما عندي اي تواصل معها الحين، يعني مجرد ما طلعت من المدرسه تدري يعني احنا ياهال ذيك الايام ما ناخذ ارقام المدرسين عشان نتواصل معهم. وبعدين رحت مدرسة الإمام مالك بن أنس، كان طبعا تميت في المدرسة ذي سنتين، خامس ابتدائي وثالث ابتدائي. صف الخامس كان مدرس الموسيقى الأستاذ خليفة جاسم، بحريني طبعا، هو عازف ناي طبعا. بعدين مستقبلا الأستاذ خليفة جاسم ذي صار زميل لي في الفرقة،
1: ما شاء الله.
4: كان أسسنا فرقة كذي، فرقة البحرين الموسيقى، كان معنا فترة وأسسنا فرقة، كنا نعزف مع الفنانة أحلام، فهو كان عازف ناي في الفرقة يعني. جميل. صرنا زملاء بعدين.
1: جميل.
4: الخامس ابتدائي، صارت ابتدائي كان عندي أيضا أستاذ مصري اسمه حسن عبد السلام، أيضا رجل له دور كبير جدا جدا جدا، لأن هذه كان اللي هو حولني للمرحلة الثانية في حياتي، يعني اللي هو ابتدأ يخليني أعزف مقطوعات لمحمد عبد الوهاب وعبد الحليم. طبعا أنا في هالسن يعني كان عمري 12 سنة، خلاني أنا أتعلق أيضا بهاي النوع من الموسيقى، من أغاني عبد الحليم. فبإمكاني حفظني أغاني عبد الحليم، حببني في عبد الحليم، خلاني أروح أشتري أشرطة عبد الحليم. أول شريط شريته حق عبد الحليم، يعني يمكن اللي يعرفون أغانيه، أغنية موعود، وهي تعتبر من الأغاني الطويلة الصعبة اللي صعب أن أحد يكون عمره 12 سنة يعني يستوعب هذا العمل. بس كوني أنا كنت أحب أعزف هالأغاني دي في الطابور الصباحي، فكنت أخذ الكاسيت وأسمعها بشكل يومي يعني.

0: هذه في المرحلة الإعدادية أيضا استفدت وايد من المدرسة. سجلنا، كنا نطلع مثلا في العيد الوطني نطلع نسجل فقرات غنائية وطنية مثلا، والفيديوهات موجودة للحين، أنا عندي بعض التسجيلات ساعات أنزلهم في حسابي. في المرحلة الإعدادية كان أستاذنا الأستاذ أحمد زليخ، أيضا أنا يعني على تواصل معه، وأيضا الأستاذ فؤاد البنكي لازلت أيضا على تواصل مع الاثنين. ولكن أنا في المرحلة الإعدادية شوي ابتعدت عن الموسيقى، تدري هاي فترة المراهقة ذي، فتولعت بشيء اسمه كرة القدم، فحبيت ألعب وأروح المباريات وأشجع واللبس، كنت طبعا أنا كنت أعشق ولازلت طبعا نادي المنامة، وألبس لبس نادي المنامة وأروح مباريات نادي المنامة، وشوي ابتعدت عن الموسيقى يعني في المرحلة الإعدادية. في الثانوية رجعت مرة ثانية، كان أستاذي الأستاذ طبعا هذه المرحلة الثالثة واللي اعتبر المرحلة الأهم في حياتي، الأستاذ محمود عزت الله يذكره بالخير، وهو دكتور الحين وأيضا لازلت على تواصل معه وألتقي معه في القاهرة. هذه اللي حولني، اللي علمني الموسيقى الاحترافية خلاص، اللي دخلني في المقامات الموسيقية وعلمني العزف على آلة القانون. هو اللي علمني العزف على آلة القانون، هو يوم شاف ميولي طربية وعبد الوهاب وعبد الحليم وكارم ومحمد فوزي إلى آخره، قال هذا اللي لازم يعزف آلة القانون. حتى قال لي أنا أختار الشخص اللي يعلم آلة القانون بناء على ميولة الموسيقية.
1: فأنت كنت تشتغل على الأورج وعلى البيانو
0: والعود. أنا العود أيضا بسبب حبي وتولعي بفريد الأطرش شريت عود وبروحي تعلمت في البيت صراحة.
1: طيب
0: لما رحت المدرسة كنت أعزف عود يعني.
1: وش اللي تتميز فيه الآلة القانون عن الآلات اللي أنت اشتغلت عليها قبل؟
0: طبعا يعني شكل الآلة، صوت الآلة، حجم الآلة، طريقة العزف على هاي الآلة. يعني آلة القانون مثلا فيها 78 وتر، إنما تتكلم عن العود يعني حد أقصى 12 وتر، فبالتالي الدوزان بيكون صعب على آلة القانون اللي هو يعني تضبيط الأوتار. صيانة الآلة، هني أي واحد يعزف عود إذا عوده اخترب يمكن يروح أي محل آلات موسيقية يسوون العودة، بس القانون إذا اخترب ما في حد يصالح لك، لازم أنت تتعلم صيانة الآلة.
1: ليه اليوم
0: إيه طبعا ما عندنا أحد يعني متخصص في صناعة في تصليح آلة القانون. وبعض المشاكل الكبيرة اللي تصير عندنا في آلة القانون نضطر إن إحنا نأخذ القانون معنا لمصر أو لتركيا للشركات هناك إنهم يصلحون لنا الآلة. فهذه يعني فمعاناة وصعوبة العزف على هذه الآلة وصعوبة اقتنائها أيضا، لأن مثلا إن أنت إذا بتشتري آلة القانون لازم تشتري أما من صانع معتمد أو مثلا عازف قانون معتمد. الحين وايد ناس اللي يبون يعزفون آلة القانون يجون مثلا يكلموني أو يكلمون أخوي محمد إذا عندكم آلة قانون مثلا، يبون شيء يعني آلة صحيحة مو آلة تدريبات وآلة مثل ما نقول آلة أطفال، يبون آلة محترفة يعني. أنا القانون اللي عندي حاليا شريته يعني في البدايات من أمهر العازفين المصريين، عازف اسمه ربيع، طبعا توفى هو مو موجود يعني، فلذلك لأن توفى كل القوانين اللي سواه يعني يعتبرون قوانين اللي هو التوب يعني، اللي عنده القانون لا يبيعه، ترى إذا يبيعه يبلى سعر عالي جدا يعني. شريته بمبلغ اليوم أنا إذا ببيعه يمكن 10 أضعاف المبلغ اللي أنا شريته. قانون من أفضل القوانين.
1: وتختلف القوانين من صنعة إلى صنعة يعني يعني مثلا صنعة الأستاذ ربيع الله يرحمه مثلا تختلف وتقدر تفرق بينهم؟
0: يعني هو اللي يعزف آلة القانون يقدر يفرق، يعرف انه هذه صناعة فلان وان هاي الصناعة الأصلية مو صناعة تقليدية أو يعني حد مقلد هذه الآلة.
1: لا.
0: في عبد الرحمن الششنقي، في جابي، في أسامي كبيرة يعني. وأيضا اليوم لأننا دخلنا في السوق التركي، موسيقى التركية أيضا هناك قوانين تركية، بس يعني الآلة التركية شوي مختلفة عن الآلة العربية بشكلها، بعض التفاصيل يمكن أنا إذا قلتها المستمع ما راح يفهم، أنا دائما أحاول أني أبسط اللي أقوله علشان الكل يفهم يعني. يعني أنا أحب الآلة المصرية طبعا، أنا الحين ما أعزف مثل قبل، أنا عندي أخوي الفنان محمد أسيري هو اللي يعزف، وهو يعزف على الآلتين. القانون التركي شوي أصغر حجما، فهذا اللي يعني العازف يقدر ياخذه معه في السفرات، يقدر ياخذه مثلا في الرحلات، الشغلات اللي هو اللي ما يبي يشيل معه عفش. فالقانون العربي شوي أكبر، هذه دائما احنا نخليه في الاستوديوهات، صوته أحلى الرخيم شوي كذي أحلى حق الاستوديوهات. فبس والله هاي المرحلة الثانوية. طبعا عقب ما تخرجت من الثانوية في البداية كنت حاب ان انا اروح ادرس في مصر موسيقى. طبعا انا تأخرت في الثانوية شوية لان مع الاسف احنا كان في عندنا نظام المقررات، ونظام المقررات مو نظام سنوي انك انت السنة اذا مثلا سقطت في مادة بتعيد السنة كلها، في المقررات انت اذا سقطت في المادة بتعيد المادة فقط. فهذا الشيء اللي خلاني انا طبعا شوي اهمل في الدراسة، فالثانوية بدل ما أخذها في 3 سنوات تمت فيها 5

الصوت. وبعدين حصلت تكلمني طبعا الاستاذ علي عبد الله خليفه الله يذكره بالخير والدكتور عبد الله يتيم، هذول كانوا طبعا هم مسؤولين في اداره الثقافه وكانوا عارفين بحبي للموسيقى. طبعا هذا الكلام عقب ما اسسنا فرقه البحرين للموسيقى، انا كنت من مؤسسينها سنه 97. هاي طبعا قبل ما ادرس موسيقى. ويعني اتذكر شغله، يعني هم يوم اسسوا الفرقه قالوا احنا نبي العازفين في الفرقه كلهم اكاديميين، كلهم خريجين موسيقى يعني. فقالوا لهم حسين السيري، لا حسين السيري مو خريج، احنا نبي دارسين. فيا ابو عازف الله يذكره بالخير، ما بذكر اسمه، هو كان خريج. لما يابو شافوا انه ما يقدرون يتواصلون معه، يعني صعب

0: شاطر، مو كل خريج ملحن شاطر، لأن الفن عبارة عن موهبة تصقلها بالدراسة. فوايد ناس راحوا ودرسوا وهم ما عندهم موهبة، فبالتالي ما استفادوا شيء من الدراسة. هني اقتنعوا إن خلي يكون حسين معنا في اللي. فكلموني مرة ثانية، رجعت عازف قانون في الفرقة من 97. أول حفلة الشهر سويناها سنة 98 طبعا. فبحكم علاقتي مع الفنانين، مع الأستاذ علي عبد الله خليفة، الأستاذ أحمد الجميري، أحمد الجميري طبعا هذه إذا بتكلم عنه أحتاج حلقة خاصة، الأستاذ أحمد الجميري، الأستاذ عصام الجودر، هذول كلهم طبعا قالوا لي بدل ما تدرس في القاهرة، لأن في القاهرة عشان أدرس لازم أدفع رسوم سنوية وأحتاج طبعا تذكرة أني أروح وآيي والسكن وإلى آخره، في الموضوع كان متعب. قالوا لي الكويت أفضل من القاهرة، من حيث أن الكويت المعهد مجاني، بل والمعهد يدفع لك شهريا منحة دراسية، يعني تدرس ويدفعون لك، يعني مو تدرس وتدفع، تدرس ويدفعون لك. جميل. ومختارين من أفضل وخيرة الموسيقيين والدكاترة المصريين،
1: وأجرب أيضا
0: وأجرب، وتروح بسيارتك بعد، ما يحتاج تروح بسيارة. صح. يعني صح. وتحس في ديرتك، يعني أنت في الكويت، أنت وين؟ الكويت والبحرين، يعني ماكو غربة ولا شيء، أنت في بلدك في الأخير يعني. فالكويت بيكون أفضل. في البداية كنت رافض الفكرة، كنت لا أنا حب القاهرة لأني كنت متأثر بالموسيقى المصرية يعني. صحيح. طبعا صديقي العزيز الفنان خالد مندي، هو كان في الكويت، كان يسبقني يعني. فخالد أقنعني، قال لي تعال الكويت، الكويت كذا وكذا وكذا، وأنا بكون معك. طبعا هو كان في آخر سنة دراسية يعني، وأنا كنت في أول سنة. قال لي تعال الكويت، الكويت هناك تستمتع في بالأجواء وفي موسيقيين وفي يعني، وجريب منك، ونروح بالسيارة وأنا معك وما راح تندم يعني. فهو أقنعني إن أنا أروح أدرس في الكويت. وبالفعل يعني خالد مندي ما قصر معي، أول ما رحت الكويت يعني كان معي من المطار، هو اللي استقبلني وهو اللي وفر لي السكن وكل الطلبة اللي كانوا هناك للأمانة كنت أعرفهم من قبل ما أروح.
1: تذكر أساميهم؟
0: إيه طبعا، عندنا مثلا الأستاذ حامد سيف وعازف شلو حاليا معنا في الفرقة، فؤاد عبد الوهاب، يونس الغايب، عبد الكريم عطية اللي حين هو أخذ الماجستير، يعني هذول بس اللي كانوا موجودين.
1: التحقكم كان بالمعهد العالي للفنون الموسيقية؟
0: المعهد العالي للفنون الموسيقية.
1: نعم.
0: أي. نعم. ففترة دراستك في الكويت طبعا أنا هني تركت العزف في الفرقة، لأن تدري يعني ما أقدر ألتزم بالفرقة، فيابو عازف قانون بدالي في الفرقة. بس في الإجازات لما كنت أنزل البحرين كنت يعني أنزل مع الفرقة، وأحيانا كنت أسافر معهم إذا في هناك سفرات خارجية، فعزفت على آلة القانون. بعدين طبعا لأن يابو عازف قانون في الفرقة، فلما كنت أنزل في الإجازات وفي هناك عازف كنت أطلع فردي سولو مثلا مقطوعة موسيقية كذي لآلة القانون مع الفرقة الموسيقية، فهذا شيء أضاف لي أكثر أن أنت تطلع مميز، تطلع تعزف. طبعا أنا كنت أحب الغناء يعني، أنا الحين كنت تكلمت عن العزف بس أنا كنت أيضا أغني. إحنا كنا ساكنين في الرفاع، وكان وبيت يدتي في البكوارة. طبعا البكوارة لما اللي أتكلم عنها مو البكوارة الحين اللي تروح زحمة ما تحصل لها مواقف وعالم، لا بكوارة قبل أنت في يعني حرفيا أنت في صحراء، هاي شارع البكوارة دي صحراء ما في لا ليتات ولا شيء. فكنا ناخذ نروح في أي براحة هناك ناخذ الكوارتين وذي القواطي ونطبل ونغني. كنت أنا عارف إن خالد الشيخ ساكن هناك طبعًا، فكنا نغني أغاني كلما كنت بقرب شيء يمكن يمر ويسمعنا وإحنا صغار يعني،
1: يمكن يكون بقربكم ويسمع
0: بقربنا ويسمعنا. طبعًا أنا بعدين يعني لما كبرت بحكم علاقتي أيضًا مع الفنان خالد الشيخ كنت أروح للبيت أقول له كنت أتمنى وأنا صغير إني أغني برا بيتك، مو الحين وأنا داخل بيتك. فبعدين طبعًا اهتمامي بالغناء في الثانوية أيضًا كنت أغني، كنت أشارك في مسابقات المدرسية وكذي، بس حسيت أن أيضا يعني ما أقدر أستمر مع آلة القانون لأن أنا حبي للغناء أكثر من من من من حبي للعزف.
1: طيب في في في هاي المرحلة بالذات أكيد وصلتك الكثير من الإشادات والكثير من المديح وإلى آخره والإطراءات يعني، لكن شخص واحد أو شخصية من الشخصيات ما قدرت تنسى مديحها أو إطراءها ويعني لك أو تعني لك الكثير؟
0: لا والله وايد للأمانة يعني، أنا أنا إذا بتكلم عن عن عن عن الأستاذ أحمد الجميري والكلام الطيب اللي كان يقوله عندي، طبعًا هو أحمد الجميري الآن يعني هو أكثر من أخ وصديق، ولكن أنا أتكلم عن البدايات مدح لي للأمانة، الكل كان يمدح يعني، ما في أحد انتقدني في هالفترة، خصوصا لما كانوا يشوفوني نعزف على آلة القانون وإني ماسك لون موسيقي ما في منه في البحرين، فدائما كانوا يقولون ما نبي نخسره. هاي الكلام كان يقوله لي أحمد الجميري حرفيا يعني، يقول حتى يعني إذا في أي مشكلة إدارية وشذي أقول لهم سووا لنا اللي يبينا، أنا ما نبي نخسره. الفنان إبراهيم حبيب طبعا أول ما

0: التقيت معه المديح يعني مدحني وكتب عني ايضا في عموده في طبعا الفنان ابراهيم حبيب ايضا هو اخ وصديق مقرب لي جدا يعني ونتزاور باستمرار هو والفنان الله يرحمه محمد علي عبد الله ايضا التقيت معه ايضا هاي كلها التقيت معهم سنه 96 يعني كان اول لقاء بيني وبينهم من خلال جمعيه البحرين للموسيقى محمد علي عبد الله الله يرحمه يعني الكلام الطيب اللي قاله لي لما سمعني في العزف وسمعني اغني أسامي كبيرة يعني فنانين منهم وايد راحوا وطبعا الفنان محمد حسن الله يرحمه الفنان محمود حسين عازف الكمان الله يرحمه أيضا هو كان قائد فرقة التخت الشرقي أسامي كثيرة يعني ناس صراحة ما أبي أقول أحد معين وأظلم بالثاني
1: الآن انتقلت إلى مرحلة الغناء
0: الغناء هذه طبعا أنا اللي درست في الموسيقى يعني أساس أن أوضح أنا ما درست آلة القانون أنا درست الغناء كنت تخصص غناء بس احنا هناك عندنا اي واحد يدرس غناء او تاليف كان في ثلاثه اقسام الات تاليف اصوات انا كنت في اصوات لازم عندك اله موسيقيه اساسيه واله موسيقيه اضافيه فانا الاتي الاساسيه كانت اله القانون والاله الاضافيه هي اله البيانو فعقب ما طبعا عقب ما تخرجت من الكويت رجعت البحرين الفنان احمد الجميري قال لي على اساس ان انا ارجع اعزف قانون قلت له يا ابو خالد انا ما ابي ارجع اعزف قانون ما اشوف نفسي في اله القانون ما اقدر اواصل يعني انا احب الغناء اكثر أحس على الغناء أنا يعني عايش حياتي أكثر وكموسيقي يعني أحس إيه بالضبط إيه فقال لي زين أنت ممكن تكون عازف ومغني قلت ما يصير أبو خالد عازف ومغني يعني شلون يعني حزت ما بغني أقوم أترك الآلة وأروح أغني وعقب أرجع على المسرح أعزف مرة ثانية مو حلوة يعني
1: ممكن حق اللي يعزف العود مثلا ممكن
0: وحتى حق عازف العود أوكي العود ممكن يعزف لا هو على فكرة ممكن أعزف قانون وغني أنا محمد أخوي يعزف قانون ويغني بس الفكرة إذا أنا خذيت قرار إن أنا أكون مغني ما ينفع أعزف وراء أي مغني ثاني مثلا يعني حتى لو واحد من الكورال إحنا عندنا وايد كورال في الفرقة يعني صاروا نجوم يعني الفنانة هند مثلا كانت كورال معنا زين هيفاء حسين كانت كورال وقبل ما تمثل ما ينفع اليوم هند تطلع كورال مع أي مغنية ثانية وهي مطربة صولو فأنا كمغني صولست ما ينفع أعزف قانون وراء وراء وراء أي أحد يعني أعزف لنفسي ممكن إنما ما أطلع أعزف وراء أحد طبعا اقتنع بالفكرة قلت له بس أنا ممكن أسوي شيء ثاني في الفرقة هو أني أنا أرجع مدرب كورال أنا خريج موسيقى أصوات يعني عندي خبرة في الفويس والتمارين الصوتية وذي ليش ما أمسك تدريب الكورال ووقتها كان الأستاذ خليفة زيمان الله يذكره بالخير تو مستلم فرقة البحرين الموسيقى لأن احنا طبعا اعتمدنا في البداية على عناصر خارجية مصرية محترفة ولكن على أساس أن هذول يكونوا في البدايات مع الوقت خلاص من يصير عندنا البديل يمشي هذا الأجنبي اللي كان في الفرقة أو المصري اللي يعني ما ننكر دورهم وفضلهم في تأسيس فرقة البحرين الموسيقى ويأتي البحريني اللي هو يعني صاحب كفاءة فالأستاذ خليفة زيمان استلم فرقة بحال الموسيقى ولما قلت لحق خليفة زيمان عن موضوع إنه أنا بستلم الكورال استانس وايد قال أنت كذي ريحتني من هم كبير في الفرقة يعني خلني أنا أركز على الموسيقيين لأن خليفة زيمان موسيقي يعني من الدرجة الأولى الممتازة جدا إذن ما شاء الله عليه ويحب التوزيعات الموسيقية وهو اللي أضاف شيء اسمه التوزيع الموسيقي في فرقة البحرين إحنا قبل ما كنا نطلع بتوزيع موسيقي يعني هي ونوتة واحدة الفرقة كلها وكنا نعزفها يعني. خليفة زيمان ياب لنا قام يوزع الأغاني وتوزيع جميل جدا
1: بس عشان نوصل الفكرة للمستمع وعساس أنه يفهم شلون تم يعني إضافة التوزيع الموسيقي شو الفرق بين المقطوعة قبل التوزيع الموسيقي وبعده
0: شوفوا في بعض الأغاني ما ينفع إحنا نوزعها موسيقيا مثل أغاني أم كلثوم عبد الحليم وكذي إلا توزيع بسيط يعني التوزيع مثلا إن تدري قبل إذا بنعزف لنفرض مثلا أغنية الصوت بحريني لنفرض حق محمد بن فارس فبالتالي الموسيقيين كلهم قاعدين يقولون الموسيقى العود والقانون والكمان يعزفون نفس اللحن مع بعض
1: أوكي.
0: والمغني أيضا يغني أغنيته نفس اللحن الفرقة الموسيقية جالسة تعزف يعني الموسيقيين والمغني يقولون لحن واحد التوزيع الموسيقي التوزيع بأن الكمانجات يتقسمون إلى قسمين صف أول وصف ثاني فالصف الأول يقولون لحن غير عن اللحن الثاني فلما تسمع اللحن الأول مع اللحن الثاني تسمع شيء مميز واحنا احنا هاي احنا الخليجيين ايقاعاتنا كذي تلقى الطبل شيء والبنقس شيء والطاره شيء والش اسمه وكل اله شيء في الاخير تسمع النتيجه هذه يعني
1: نعم
0: فبالتالي خليفه زمان اضاف التوزيع هذا تشلهات يقولون شيء التخت الشرقي شيء احيانا حتى في الكورال الموسيقي مثلا الكورال ان الشباب يقولون لحن والبنات يقولون لحن فاضاف التوزيع الموسيقي وهذه كان نقله يعني

0: جميلة في فرقة البحرين وتقدم لفرقة البحرين يعني إلى حد الآن. طبعا الحين فرقة طبعا الفنان زياد زيمان هو اللي ماسك الفرقة ماشي على نفس نهج الوالد بأسلوب شبابي شوي أكثر. فيعني الحمد لله الفرقة تطورت من هالناحية. فخليفة زيمان استانس من أنا بمسك الكورال. فتميت مدرب الكورال حوالي من 2002 يعني حتى فترة دراستي في الكويت كنت ماسك تدريب الكورال إلى 2017 حسيت أن أنا خلاص أيضا ما أقدر أن أنا أواصل كمدرب كورال في الفرقة بحكم أني خلاص صار في عندي أيضا انشغالات خارجية وحفلات والتزامات ثانية. فالتزامي بالفرقة كان أمر صعب بالنسبة لي يعني. فمسك التدريب طبعا أحد أعضاء الكورال هو الفنان حسين الحمد. فتفرغت لأعمالي الثانية اللي هو تسجيلاتي وحفلاتي وإلى اليوم يعني.
1: نرجو لك التوفيق دائما أستاذ حسين. شنو قصة دخولك إذاعة البحرين؟
0: دخولي إذاعة البحرين الله يسلمك. طبعا أنت تدري أنا كخريج موسيقى أمامي خيارين. أي خريج موسيقى أمامي خيارين إذا تخرج. إحنا أولا ما عندنا أكاديمية موسيقية وهذا الشيء اللي أثر على على على دراستي بعدين وهذه راح أتكلم عنه طبعا بعدين.
1: نعم.
0: اللي هو الماجستير والدكتوراه. خريج الموسيقى إذا بيشتغل بعد ما يتخرج أمام خيارين يا أما في وزارة التربية أو وزارة الداخلية. فأنا يوم تخرج أنا تميت سنة عاطل على فكرة لأني كنت رافض لا أدخل التربية ولا الداخلية. التربية تدري بالنسبة لي أنا كفنان وأطلع وحفلات وهذا اليهال واللي هاي ويسوي لك فوضى واللي داش الموسيقى بس واللي ما تقدر مثلا تعاقبه لا تقدر تطقه ولا تقدر تنزله من علامات اللي نبي لك ولي الأمر أنت منزل علامات ولدي في الموسيقى ومؤثر على دراسته والموسيقى مادة غير مهمة وأولياء الأمور اللي تشوفون الموسيقى مادة هي ما يبونها يعني ما يبون عيالهم يدرسون وفوضة الطابور الصباحي
1: يبي لها بال بروح
0: يبي لها بال إيه. فأنا مالي في التربية يعني. أنا نعم ممكن أدرب ناس موسيقيين جايين يبون يتعلمون موسيقى ناس محترفين أو ناس إنما أحد تعال العلمة من البداية دوريمي و... يعني حتى عيالي مالي خلق أعلمهم صراحة. فالتربية هاي مشكلة التربية داخلية طبعا تدري التزام وطابور صباحي والشغلات العسكرية هذه أيضا أنا كفنان ما أحس نفسي أصلح أني أكون عسكري.
1: أنت أصلا انتقلت من الآلة للغناء عشان تنطلق
0: بالضبط فالمجالين يعني. وبعدين حتى كغناء يعني يعني وهي يعني أغلب ربعي الفنانين اللي يشتغلون في الداخلية وهم مغنين يعني إذا بيطلعون أي حفلة لازم تصريح ولازم فالفعية العسكرية كذي يعني وفي كل مكان في العالم يعني مو بس في البحرين عندنا
1: وهي فن من الفنون يعني ما
0: بالضبط إيه معنا الفرقة العسكرية جميلة جدا يعني. واليوم صديقي طبعا خالد مندي هو اللي مستلم مثلا فرقة الجيش يعني. أنا يوم تخرجت كان أذكر الأستاذ ناصر السريع أيضا صديقي واليوم فلان خالد مندي أيضا يعني يعني غير الفرقة إلى شيء يعني. فيديوهاته أشوف يعني اليوم الشباب ربعي قاعدين يشغلون فيديوهات فرقة الجيش ما شاء الله يعني مستمتعين قوة الدفاع يعني مستمتعين بالموسيقى اللي قاعد يقدم الفنان خالد مندي.
1: نعم.
0: والفرقة الداخلية كان أيضا الأستاذ مبارك نجم
1: يعني فرقة جميلة له حضور في
0: بالضبط إيه بس أنا ماني شايف نفسي يعني لا في العسكرية ولا في التربية. أنا شايف نفسي في وزارة الإعلام ولكن عندي مشكلة هل وزارة الإعلام يقبلون شهادة موسيقى ولا لازم أنا شهادة إعلام عندي على أساس أشتغل في وزارة الإعلام ودي أشتغل في وزارة الإعلام شو بشتغل كموسيقي بحكم علاقتي مع الأستاذ حمد المناعي. وحمد المناعي هذا أيضا رجل أقدر أقول هو يعني له دور كبير جدا جدا جدا جدا في حياتي الفنية لأن أنا يوم تركت العزف على آلة القانون وركزت على الغناء هني الفترة أنا تعرضت فيها إلى انتقادات شديدة جدا من الموسيقيين وما حد كان يتقبلني كمغني يعني الكل ينظر لي انت ليش تركت العزف ورحت الغناء خلاص اذا كذي احنا حافظنا عليك كعازف وكنا نبيك عازف خلاص اذا كذي احنا مو معترفين فيك كمغني بما معناه يعني كذي. فبالتالي الاستاذ حمد المناعي هو اول شخص لا وقف معاي ودعمني وشجعني على الاغاني اللي كنت اسويها.
1: نعم.
0: اتذكر اول اغنيه ايضا يعني نزلتها كانت في اذاعه البحرين هي جنجل يعني في بحرين في بدايه تاسيس بحرين اف ام سويت فاصل جنجل غنائي حمد المناعي اول من اشاد بهذا الفاصل. طبعا كان يجينا استديو عند جمال السيد هناك يعني كنا نتجمع دائما وين الفنانين والشعراء وشي. وحمد حمد المناعي موسيقي على فكره وايضا يكتب شعر بس ما عمره سمعنا شيء يقول له انا اكتب بيني وبين نفسي. فكرت ان انا اكلمه طبعا كان تو مستلم اذاعه البحرين هو كان قبل في جريده الايام ومجلد البحرين هنا البحرين بعدين. فبعدين كلمته قلت يعني أبغى أخذ موعد بايلك الإذاعة خذيت موعد بالفعل، قلت له يعني انه انا لا حاب اروح

0: التربية ولا حاب أروح الداخلية، حاب أكون في الإعلام، شنو تنصحني؟ قال لي كلام والله لليوم أنا ما أنسى. قال لي حسين شوف، إذاعة البحرين أنت شهادتك موسيقى، وإذاعة البحرين جزء كبير منها موسيقى.
1: صح.
0: أنت لما تتكلم عن مكتبة إذاعة البحرين هذه موسيقى، هي كلها أغاني. لما تتكلم عن البرامج الموسيقية الفنية اللي عند أو برامج العامة يعني ما في فواصل موسيقية في الأخير، إحنا نحتاج موسيقيين
1: ومقدمات أيضا فيها
0: ومقدمات موسيقية. وبعدين الشركات الفنية والمغنيين يطرشون ألبوماتهم الغنائية إلى إذاعة البحرين، طب اللي بيسمع هالأغاني مو المفروض يكون موسيقي؟ فإذا أنت كشهادة موسيقى، إحنا في إذاعة البحرين بحاجة إلى شخص عنده شهادة موسيقى. هني قلت إيه والله صح كلامي، يعني هني ريحني أنا بالفعل إن أنا بشهادتي الموسيقية أقدر أعمل في إذاعة البحرين وأخدم إذاعة البحرين موسيقيا. فقال لي خلاص إن شاء الله. قلت له يعني أبو علي أنا طبعا يعني ما عندي مانع أشتغل في إذاعة البحرين، لو الراتب اللي باخذه أقل من راتبي في التربية والداخلية، أنا أدري إنه بيكون أقل بس إنما أكون مستمتع بعملي، يعني أروح العمل وأنا أحب الإذاعة. والله أقسم لك بالله إنه أنا لحد اليوم، يعني لحد اليوم إذاعة البحرين هذه بيتي حقيقة، بيتي يعني بمعنى الكلمة. أنا لما أدش الإذاعة أحس أنا على فكرة حتى في البيت، يعني زوجتي ساعات تقول لي أنت يعني تروح الإذاعة أكثر ما تقعد في البيت، وترى أنا في البيت في الأخير، يعني الإذاعة دي بيتي، الموظفين والموظفات هني إخواني وخواتي، الاستوديو طبعا اللي سويته أنا عندي استوديو طبعا في البيت وعندي استوديو في الإذاعة هني. عملي في استوديو الإذاعة ممتع أكثر بالنسبة لي من عملي في البيت، لأن جو البيت مو جو الشغل. الإذاعة لما يهني خلاص أنا يعني رايق للأعمال الفنية والأعمال الإذاعة الفنية، فاستمتع بعملي في الإذاعة أكثر، فبالتالي الإذاعة هذه بيتي. وحمد المناعي ما قصر أكيد ووظفني في الإذاعة. أول طبعا ما وظفني قال لي أنا أبيك في الإذاعة الطربية، بس ما في مانع أنك تنتقل من إذاعة للإذاعة ومن قسم لقسم عشان تأخذ فكرة وتكسب معلومات عن كل قسم في الإذاعة.
1: هذه كان سنة كم تقريبا؟
0: هذه 2004 بالضبط، في سنة 2004.
1: وكانت الإذاعة الطربية موجودة؟
0: كانت موجودة، قد توها الإذاعة الطربية كانت توها، كان الله يرحمه الأستاذ إسماعيل عصفور هو اللي ماسك الإذاعة الطربية، والأستاذ إبراهيم حبيب هو كان الإشراف العام يعني. فإسماعيل عصفور طبعا بالمناسبة أنا التقيت معه قبل ما توظف في الإذاعة، لما كنت أي هني وسجل بعض الأغاني في بعض الفقرات كنت أسجلهم هني في الإذاعة، فكان هو اللي ماسك الاستديو. للأمانة هذا الرجل الله يرحمه له دور معاي في انه هو يعني ما قصر معاي في البدايه، انه كان يشرح لي ويعلمني وما كان يحاسبني على اخطائي. طبعا في البدايه اي واحد يتوظف عنده بعض الاخطاء في العمل، يعني ما كان يحاسبني على الخطا، والله انه كان يقول لي خطئي وهو مبتسم ويعطيني فرصه ثانيه اني اعمل نفس العمل اللي انا اخطات فيه. رجل محترم جدا الله يرحمه، يعني انا زعلت وايد بعد ما عرفت خبر وفاته. وقف معي وعلمني. الفنان إبراهيم حبيب طبعا علاقتي معه صارت أفضل جدا بعد ما توظف في إذاعة البحرين هني، واستلم طبعا هو كان مستلم الإذاعة الطربية والشعبية، فكنت أنا أشتغل معه في الإذاعة الطربية والشعبية. اشتغلت فترة في بحرين في أم هني، اشتغلت كمنفذ كمخرج بس شيء بسيط يعني، مخرج أخبار إلى آخره، يعني قسم الأخبار طبعا كنت أروح أشتغل فيه والمكتبة الموسيقية. بعدين استقرينا في المكتبة الموسيقية، قسم المكتبة الموسيقية. طبعا كنا تدري احنا كنا قبل إذاعة البحرين ننقل على ريلات، بعدين يوم دخلنا في الكمبيوتر والشغلات الحديثة ذي اضطرينا احنا ننقل كل هالمواد الموسيقية الى الكمبيوتر، على اساس اننا نبتدي ننقل من الكمبيوتر يعني. فكنت اشتغل في قسم النقل.
1: هل كان قسم التسجيل موجود اساسا، ولا انتو يعني من بديته في تسجيل المواد ونقلها من الريل إلى النظام الإلكتروني؟
0: وشوف يا إذاعة البحرين طبعا ابتدت تنقل قبل ما أنا طبعا أتوظف أكيد، لأن بداية تأسيس الإذاعة الطربية والشعبية يعني هالإذاعتين ما تأسسوا بالنظام القديم اللي هو بالنظام الريلات، احنا نحط ريلات ونشغلهم،
1: يعني ما كان في ريلات
0: على طول كمبيوتر إيه؟ فتم يعني على طول تم نقل المواد هذه الأغاني لمجرد ما خذوا قرار انهم يعني بيأسسون هذه الإذاعتين.
1: جميل.
0: فكان الموظفين كان طبعا اخونا العزيز مسعود مصطفى هو يمكن اول موظف في قسم التسجيل، ومجموعة طبعا اسماعيل العصفور الله يرحمه كان هو ينقل الأغاني من عنده من فوق، كان ينقل المواد، وهو مع أيضا المساعد كان سلمان رجب، كانوا هم اللي ينقلون. فلما شافت الإذاعة أنهم بحاجة أنهم نقل المواد هذيلا، قالوا إحنا نسوي قسم لنقل المواد، يعني قسم

0: متخصص في نقل المواد من الريلات الى السيرفر يعني.
1: نعم.
0: خصوصا ان خلاص احنا دخلنا في عصر الكمبيوتر. اذاعه بحرين اف ام مثلا كانت تبث من الكمبيوتر، ما كانت تبث ريلات، او كان في طبعا ريل بس انما خلاص انت تبي كمبيوتر يعني،
1: وكان موجود احتياطا يعني،
0: موجود ايه في كل الاقسام، في كل الاقسام عندهم ريلات يعني. فحتى انا في الاذاعه الطربيه اللي قبل فتره بسيطه كان في عندي ريل يعني، الريلات في كل مكان.
1: نعم.
0: فبالتالي احنا بحاجه الى قسم لنقل هاي المواد باسرع وقت ممكن. فكان اسماعيل عصفور ينقل من عنده فوق، وكنا احنا ننقل المواد دي تحت. طبعا مسعود مصطفى هو يعني اليميت، كان هو اللي ينقل، وهو اللي علمني طريقه النقل. طبعا كنا نتعرف حق بعض المشاكل يعني. عندنا بعد ايضا احد الزملاء الله يذكره بالخير فيصل الرويعي، ايضا هو كان ينقل يعني، نقل لنا مواد كثيره كنا نطلب منه يعني، فكان ينقل لنا اي مشكله في الريل كان هو اللي صلحه لنا، مثلا الريل انقطع، المونتاج، تنظيف الريل. تدري الريل عاده يصير عليه نفس البودر هاللون، نفس الماده ذي نفسها، مع الوقت ما يتحلل، خصوصا احنا الريلات اللي عندنا هي قديمه يعني، في ريلات من السبعينات عندنا، من الستينات. فانت تحتاج كل شوي تتنظف الريل ذي بمواد خاصه للتنظيف. فبعد كل ريلين ثلاثه اربعه ننظف وننقل المواد يعني. فبدينا ننقل بهاي الطريقه يعني. فالنقل كان قبل ما نتوظف للاماره يعني، هم كانوا مبتدين فيه من قبل.
1: نعم.
0: الاغاني اللي كانت تجي مثلا لبحرين اف ام كنت اسمعها وانزلها في الاذاعه، استفدت وايد من هذا المجال يعني. اشتغلت في قسم، عملت برنامج غنائي اسمه مقامات موسيقيه في 2007 طبعا، هذا البرنامج. اشتغلت في مسلسلات اذاعيه، قدمت، عملت المقدمات الغنائيه لهذا. طبعا وقتها كان الصديق العزيز يونس سلمان كان في الاف ام الانجليزي يعني، وطبعا يونس ايضا كنت اعرفه ايضا قبل ما اتوظف في الاذاعه. فكنا نقعد مع بعض يعني باوقات طويله هنا في الاذاعه، وكنا نطلع بافكار، وكان يكتب، وفي اغاني كثيره احنا سويناها يعني في الاذاعه هنا. فتعاونت معه في اغاني كثيره، تعلمت من يونس سلمان شلون اتذوق الشعر، شلون اعرف القصيده الجيده من القصيده اللي هو يعني بحاجه انه يعني غير موزونه. عرفني على اخوه عبد الله سلمان، ايضا تعاملت معه في اعمال كثيره. الفنان عبد الله سلمان يعني يمكن اول اغنيه عاطفيه غنيتها الحلوه في بالي من كلمات شاعر عبد الله سلمان، بس اشتغلت مع يونس اكثر طبعا. الشاعر عارف الهاشل، كون انه ايضا كان في تلفزيون البحرين، كان يجينا الاذاعه هني. في الإذاعة هني صدقني كنا موسيقيين يعني، مجموعة موسيقيين يعني، كنا أنا على جمال القائد، على أحمد أسدي، على يعني مجموعة كنا نقعد مع بعض نطلع بأفكار ونسوي فواصل. والله يعني حتى بحرين اف ام هني كنا الأول لما نتجمع، طبعا الحين افترقنا ما صرنا مثل قبل ما نتجمع، اللي تقاعد واللي راح قسم ثاني. فصرت لما أشوف أي أحد أكلم عليه كني من زمان مو شايفه يعني.
1: نعم.
0: ما قمنا نلتقي مثل قبل يعني.
1: طبعا قبل نتجاوز هذه النقطة، مسألة نقل المواد من الريلات، واللي طبعا يعني هي تقريبا للصورة تشبه الكاسيت لكن على شكل أكبر،
0: على شكل أكبر،
1: نقلها إلى الإلكترونيا، طريقة أرشفتكم، طريقة نقلكم لهذه المواد.
0: إحنا كان في عندنا طبعا برامج يعني، سواء برنامج او مسلسلات او اغاني. احنا اول ما ركزنا على بث على نقل الاغاني.
1: نعم.
0: لان الاغاني يعني هي مستهلكه اكثر.
1: صحيح.
0: والاذاعه الطربيه بحاجه الى اغاني، والاذاعه الشعبيه والاذاعات بحاجه الى اغاني اكثر. البرنامج الاخير الريله هي مجرد يعني مثلا الريله طويله ممكن مدتها ساعه او ساعه ونص. انما الاغنيه خمس دقائق ثلاث دقائق. فمثلا البرنامج العام لما كانوا يبون يبثون اي اغنيه لازم ثلاث ريلات يبون ويحطون ذي الريل ويروحون على الاغنيه اللي يبونها، والريل الثاني على الاغنيه اللي بعدها، علشان ما تخلص ذي يطقون بلاي. فشغله متعبه، مو يا ريل انت تخليه مثلا وتروح وتي عقب ساعه. فركزنا على نقل الاغاني في البدايه، بعدين على نقل البرامج. طبعا البرامج يعني احنا حتى ل 2012 البرامج كانت تتينا على ريلات يعني. شوف انا اقول لك من 2004 احنا ل 2012 يعني، احنا ما كان في عندنا ريلات وخلاص هذول اللي بننقلهم. احنا بعد كل سنه تينا ريلات جديده، فكنا نضطر ان احنا نشتغل على نقل هاي الريلات وعلى ارشفتها، وفي نفس الوقت نقل الاغاني يعني. طبعا انا تميت في المكتبه ل 2012، إلى 2012 تقريبا.

0: تقريبا اول 2013 رحت خلاص ركزت في الاذاعه الطربيه، يعني حسيت ان خلاص الاذاعه الطربيه عقب ما توفى الله يرحمه ايضا اسماعيل عصفور، فكانوا يبون البديل، فكانت طبعا الاستاذه جميله بمطيع زميلتنا في اللي هي اللي استلمت رئاسه القسم، كنا هي اكبر مني سنا وهي طبعا يعني صاحبه خبره في مجال الاذاعه اكثر مني، فاستلمت هي الرئاسه وكنت انا مساعد لها يعني، واستلمت الاذاعه الطربيه الى ان هي طلعت ايضا تقاعد، فاستلمت انا رئاسه الاذاعه الطربيه بعدين. فتمينا ان ارشف الاعمال الى 2012 حسب علمي، يعني ان الى حد الان في ريلات وللحين ما خلصوا منهم الشباب ترى للحين، يعني لان مكتبه اذاعه البحرين يعني مهما اوصف لازم احد يشوف مكتبه اذاعه البحرين، مكتبه كبيره وضخمه وفي مواد انا ما اسميهم مواد، انا اسميهم كنوز. طبعا الكويت بعد الغزو فقدت وايد مواد في اذاعتها، من اعمال طبعا مسروقه، اعمال تالفه، اعمال دي. لما رجعت الكويت بعد التحرير لاعاده تاسيس مكتبه الكويت او لاعاده اعمار خلينا نقول مكتبه الكويت، اعتمدوا وايد على اذاعه البحرين. البحرين ساهمت وايد في اعاده اعمار مكتبه الكويت بارسال المواد الناقصه عندهم.
1: جميل.
0: فإذاعتنا إذاعة يعني مكتبتنا تحديدا يعني هي مكتبة غنية بمواد. لليوم أنا ساعات لما أشوف الملفات وأشوف في بعض اللقاءات عندنا حق فنانين وحق دي، أتوقع يعني يمكن حتى في مصر يمكن ما عندهم، عندنا مواد جميلة جدا، فبالتالي المواد دي مهما ننقلهم ما نخلص.
1: صحيح.
0: فالحمد لله يعني الشباب اليوم فيهم الخير والخير والبركة. طبعا عبد الله جمال يعني عقب ما هي واستلم المكتبة أيضا اهتم بموضوع النقل بشكل أكبر، موظفين النقل طبعا عندنا ما شاء الله سيد ماسك النقل، واشوفه يعني ما شاء الله، يعني احنا قبل كان في عندنا ريلين ثلاثه، واشوف ما شاء الله عنده مالي كم 8-9 ريلات ما شاء الله وايد، فمهتمين الشباب في النقل يعني الحمد لله.
1: من تستذكر استاذ حسين من الزملاء اللي كانوا ايضا يعني معاك في هذه المرحله من نقل المواد اللي على الريل الى الكمبيوتر؟
0: احنا كنا ثلاثه في القسم، كنا انا ومعي صديقي عادل محمود الفنان عادل محمود، ومعي مسعود مصطفى. بعدين طبعا عادل طلع من الإذاعة، أول شيء أخذ تفريغ، بعدين طلع حاليا أظن هو يشتغل خارج البحرين، فتمينا أنا ومسعود يوم نقلنا القسم مرة ثانية إلى إحنا كنا طبعا نشتغل في القسم القديم في إذاعة البحرين، نقلنا إلى القسم الجديد، بعدين أيضا مسعود مصطفى طلع، فتميت أنا بروحي في قسم النقل، أنا الوحيد اللي أنقل. جابوا لنا زميل الفنان الأخ العزيز مازن كمال، هو استلم المكتبة عقب، إلى أن أنا طلعت من المكتبة رحت الإذاعة الطربية، تم هو في المكتبة أيضا إلى أنه طلع تقاعد قبل فترة بسيطة يعني، إلى أن هي طبعا عبد الله جمال واستلم المكتبة طبعا، وهو عند الستاف ماله الآن يعني غير.
1: هل يعني مسألة النقل من إلى، هل كان في دورات معينة؟ هل كان في يعني
0: لا هو بحاجة إلى دورات، يعني بحاجة إلى أنك يعني تكون تفاهم شغلك صح، يعني مثلا لما تنقل المواد ساعات مثلا كان في هذا الأخطاء تحصل في بعض الشباب اللي ينقلون المواد، مثلا هو مو بعارف الأغنية دي، فهو عبارة مثلا لما ينقل يمنتج أغنيتين على أساس أنهم أغنية واحدة. فانت لما الماده عندك اني تطق عليها تشوف انه لما تخلص الاغنيه تدش اغنيه ثانيه اللي وراء، يعني ما عرف يفصل الاغنيتين عن بعض. نعم. انه هذه عمل وهذه عمل، هو يجمعهم مع بعض. واحيانا في اغنيه مثلا من اغاني ام كلثوم الطويله مثلا تلقى ان الاغنيه في النص توقف وبعدين في فراغ هاللون، لانه كان الاغاني قبل على على على, على كاسيت وشذي، فكانوا ينقلونهم من كاسيتات او اسطوانات، ففي وجه الاول وجه الثاني فيصير في فراغ، فيوني يمنتجون الفقره الاولى على اساس انها اغنيه والفقره الثانيه على اساس انها ثانيه، معناها اغنيه واحده، فهي يبي له واحد يعرف الاغاني.
1: صحيح.
0: يبي له واحد يفهم يعني. في الاذاعه الطربيه اكتشفت وايد شغلات كانت منقوله بطريقه خاطئه، طبعا صلحت الاخطاء دي كلها، الحين ما عندنا اي خطا في الاذاعه الطربيه، يعني تم اصلاحها كلها. فيبي له واحد يعني يكون فاهم في الشيء اللي يشتغل فيه.
1: نعم.
0: اليوم يعني حتى الاذاعه الطربيه، يعني انا قاعد افكر يعني في حال اذا انا طلعت من الاذاعه الطربيه من ممكن يستلم الاذاعه الطربيه؟ هل في احد يسمع هالاغاني؟ هل في احد يفهم في اغاني عبد الحليم وفيروز
1: والشغف
0: والشغف ايه؟ لان اليوم احنا كلنا جيل جديد اليوم في الاذاعه، ترى يعني احنا كلنا يعني يمكن تميت انا ومعاي يمكن 10 موظفين اللي نعتبر القدامى، يعني كله جيل جديد، يعني يمكن ما يعرفون من عبد الحليم اصلا او فريد او

0: دي. فمن اللي ممكن يستلم؟ من ممكن يستلم هو يكون حب الشغلة، يعني مو يستلم كموظف وقاعد يؤدي وظيفته وخلاص. لازم يكون واحد حب الشغلة دي، انه هو يعني يرتب الاغاني بالطريقة الصحيحة، ان الاغنية هذه مثلا حق عبد الوهاب وراها اغنية، ما ينفع انت تحط مثلا اغنية لعبد الوهاب وراها اغنية مثلا للسعد عبد الوهاب لانه هما عيال عم واصواتهم قريبة من بعض. لازم تكسر بجو ثاني مثلا، او تنزل اغنية لعبد الحليم وراها اغنية لنجاة وراها اغنية دي، وثلاثتهم الحان ملحن واحد. لا، انت يبيلك بحكم ان انا عارف من ملحن هالاغنية وهالاغنية، فحاول ان انا اكسر بملحن اخر، اللي هو التنسيق هذا، يعني التنسيق الفني.
1: هل التنسيق هذا ممكن انه يكون على شكل بروتوكول معين، ولا هذا يرجع لذائقة الشخص اللي ينسق
0: نفسه؟ احنا اليوم البرنامج اللي احنا نشتغل فيه الزيتا هاي البرنامج اوتوماتيك يسوي لك التنسيق، يعني مثلا مو المنفذ، بس انا ما اقدر اعتمد على البرنامج في التنسيق، لانه في الاخير لما اشوف تنسيق البرنامج دي هو في اشياء يعني خطا كثير لازم انا اصلح، لازم اصلح. فذائقة المنفذ مهم جدا في جودة الإذاعة عند المستمع الخارجي، لان اللي يستمعون الإذاعة طبعا يحسون. فأحيانا حتى تيني بعض الملاحظات وبعض الانتقادات يعني من بعض الفنانين، خصوصا الفنان إبراهيم حبيب، يعني أنا أخذ رأيه فيك في مستفاد منه وايد، ولليوم مثلا يقول لي لا يا حسين لو أنت عامل كذا كان أفضل، لو أنت عامل كذي كان. فمهم إن اللي يكون في ذاعة طربية يكون شخص يحب الطرب، ويحب الطرب يعني مو إنه يحب اثنين ثلاثة كذي وخلاص، لا، يكون حب شيء اسمه الطرب. يعني إسماعيل عصفور رجل عاصر هالمغنيين، إبراهيم حبيب رجل عاصر هالمغنيين، زين الأخت جميلة ممطيع عاصرت هالمغنين وعاصرت زمن هاي الأغاني. اليوم أي حد بيستلم ثاني خلاص جيل جديد، يعني يمكن يكون مواليد 2000 حتى،
1: يمكن بعد أيضا في عندهم يعني شغف.
0: يا ريت احنا مو شايفين مع الأسف يعني باش الجيل الجديد والتأثير بالأغاني الجديدة دي ما عندنا يعني. فأنا هاي الشيء اللي بخليني أنا بس إني هو أكون حاطي لدعم، الشيء اللي يخليني أيضا ما يشجعني أو يعني يمسكني من إن أنا أطلع تقاعد وأترك الإذاعة الطربية، أحس يعني تركت شيء عزيز علي.
1: يبي لك تفرغ للبحث والتحري.
0: إيه يعني أنا حتى مشكلة حتى لو حين يبت أحد وأنا على استعداد أي أحد أي مثلا أعلمه، ولكن في الأخير لازم هو عنده شغف بالأغاني الطربية، يعني على أساس أنه هو على أساس اللي سويناه كل هالسنين ما يضيع وخلاص. يعني حتى قبل البرامج اللي كنا نشتغل فيه إحنا كان ممكن نسوي اللوج، واللوج هذا ينحفظ وممكن نعيد اللوج ذي مرة ثانية، كان الطريقة ممكن. بس الآن البرامج اللي عندنا ما ينفع يعني أنك تحفظ اللوج، لازم يعني تبتدي أنك أنت كل يوم تسوي لوجة بنفسه يعني بيوم بيومه.
1: صحيح.
0: فهذا الشيء اللي مخلينا شوي يعني خايفين.
1: أول برنامج اشتغلت فيه برنامج مقامات موسيقية.
0: أي أول برنامج الوحيد اللي أنا قدمته.
1: البرنامج الوحيد. قدمت من تقديمك وإعدادك كان؟
0: هو كان مفروض إن أنا أقدم، بس تدري يعني بحكم إنه هاي الكلام 2007 وأنا ما عندي خبرة تقديم، فبالتالي وفروا لي مذيع انه هو اللي يعني يكون يسالني يعني. فكنت انا يعني اعد البرنامج حق المذيع واقول له انت اسالني هذا السؤال وانا بجاوبك عليه، مثلا ان اسالني مثلا شو الفرق بين هذا المقام هذا وانا اشرح لك مثلا. بس انا كل حلقه كنت اقدم مقام واحد، مثلا اليوم عندي حلقه مقام النهاوند، ففي البدايه مثلا اتكلم عن المقام واعزف سلم المقام، وبعدين احط مثلا اغاني بحرينية مثلا أو خليجية على هذا المقام كنموذج، وبعدين كأغاني عربية على هذا المقام. تصدق يعني أنا حتى يمكن قلت البرنامج هذا يعني يوم كتبت في فكرة البرنامج أن اللي بيستفيدون من هذا البرنامج هم الموسيقيين واللي يحبون الموسيقى الغير دارسين تحديدا يعني. استغربت أن أكثر الناس اللي كانت تتصل للإذاعة وتبي حلقات هذا البرنامج واستفادت من هذا البرنامج هم قراء القرآن والمؤذنين والموسيقى اللي هو في مجال اللي هو الديني أكثر يعني.
1: أيضاً مجال
0: غالباً صوتي. الموسيقي هو موجود في مجال الموسيقى، بس القراء يعني شوي بعيدين عن مجال الموسيقى، وهو قراء يعني هم يحتاجون إلى المقامات الموسيقية. صحيح. في خصوصاً في قراءة القرآن، في التجويد، في وبالمناسبة يعني إحنا كخرجين موسيقى يدرسونا مادة التجويد، واللي يدرسنا يكون غالباً من الأزهر. هذا في القاهرة طبعا، في سواء دراستي في القاهرة أو في الكويت، فدارسين التجويد يعني في القاهرة طبعا. أنا يمكن في نقطة من الساعة ما كملت، اللي هو أنا درست في القاهرة ولكن درست فصل واحد فقط. أنا كنت بحضر الماجستير في القاهرة على أساس أن بعدها حضر الدكتوراه، فخذينا قرار أنا وأخوي محمد أن نروح القاهرة، خصوصا فترة الكورونا كان ممكن تكون الدراسة عن بعد.

0: فهي فرصة إن أنا أقدر أدرس الماجستير وأنا في البحرين، ما أتواجد في في القاهرة يعني. فبالفعل قدمنا أوراقنا وقبلونا في كلية التربية الموسيقية، ودرست أول فصل ونجحت بامتياز في كلية التربية الموسيقية. ودرست أول فصل، جيت الفصل الثاني قعدت بيني وبين نفسي فكرت يعني أنا إذا تخرجت وخذيت الماجستير أو الدكتوراه، طب إحنا ما عندنا معهد موسيقى، طب وين أشتغل بهذه الشهادة يعني؟ ما أنا يعني أنا ودي عقب ما أصير دكتور في الموسيقى أستلم أي كلية موسيقية، جامعة موسيقية ما عندنا مع الأسف. عندنا في وزارة في جامعة البحرين قسم للموسيقى فقط يعني، وهذه مو بحاجة يعني إلى دكتور واحد فقط إنه هو يدرسهم. فهو كان موجود دكتور جمال السيد ما أو بعدين يد دكتور عصام الجوتر، فما نعرف من موجود الحين يعني. فقلت حق محمد بس أنا بنسحب ما بكمل. قال لي محمد لا كمل. قلت لا والله ما أحس يعني إن أنا ممكن حاليا أستفيد من الشهادة، وساعات أندم على القرار اللي خذته يعني. وتركت الدراسة، درست فصل واحد وجبت امتياز بها في هذا الفصل الحمد لله يعني. أخوي محمد لا واصل، أخذ شهادة الماجستير وهو حاليا قاعد يحضر أيضا للدكتوراه، ويعني إن شاء الله باقي له سنة أو سنتين إن شاء الله بيأخذ الدكتوراه. ودائما أقول يعني دام إن أخوي محمد أخذ الدكتوراه شني أنا اللي ما أخذ.
1: الله يعطيكم العافية جميعا. تستذكر من كان طاقم العمل معك في البرنامج؟ أنت ذكرت أن أنتو يعني كان في مذيع موجود.
0: كان في مذيع ومخرج، كان المخرج الله يذكره بالخير أخونا عيسى المطوع.
1: نعم.
0: أيضا من الكفاءات اللي خسرناها في الإذاعة يعني، طلع راح التلفزيون. المذيع كان علي القطان. وطبعا أنا اللي كنت أعدل البرنامج ذيقة يعني، فهو مجرد مذيع وكنت أسوي الفواصل، المقدمة الموسيقية، الفواصل، الفقرات ذي، مجرد ما أعطي المخرج فقط أقول يعني حط هذه، وكنت أقعد مع المخرج أقول له بالضبط شو اللي أبي يعني. كان والله برنامج جيد يعني. فكرت بعدين أعمل جزء ثاني وماني شغلت وما قدرت أسوي يعني.
1: قبل استلامك للإذاعة الطربية أنت مسكت الإذاعة الشعبية أستاذ؟
0: أنا مسكت الطربية والشعبية مع بعض. كان إبراهيم حبيب هو اللي ماسك الإشراف العام على الإذاعتين. طبعا إبراهيم حبيب هو ما كان يعني وقتها يعرف حق الكمبيوتر وكذي، فكان يحتاج موظف معاه بس إنه يدش في التفاصيل. طبعا تدري يعني الكمبيوتر يعني مو بس إنك أنت ماوس تأخذ الأغنية وتسحب، كان في شغلات يعني شوي حديثة.
1: صحيح.
0: فكان هو يفضل إني أكون أنا معاه لسببين يعني. السبب الأول إن أنا أساعده في مسألة الأغاني اللي حطهم، والسبب الثاني أيضا عشان أتعلم. فقعدتي مع إبراهيم حبيب فترة اللي قضيتها يمكن سنتين تقريبا، وبعدها طبعا إبراهيم حبيب فعساس انه قال لي الحين وانا بسافر مطمن انك انت هني عارف شو. فكنت امسك الإذاعة انا بنفسي اسوي الإذاعة الطربية اللوقات. اسماعيل العسول كان موجود ايضا وكان هو معتمد عليه. الإذاعة الشعبية ما كان في احد، كنت بروحي يعني اشتغل في الإذاعة الشعبية في الاستوديو هني في إذاعة بحرين اف ام، في هذا المكان اللي احنا قاعدين نسجل فيه هني. الإذاعة الشعبية كانت هني، والإذاعة إذاعة القرآن والهندية، هاي الثلاث إذاعات كانوا من هذا المكان اللي احنا فيه، ما عدا الإذاعة الطربية فقط. كنا نبث من الاستوديو إبراهيم كانو، وأتذكر إذاعة الأخبارية على ما أعتقد كنا في قسم الأخبار في احنا الأخبارية، اللي أيضا اشتغلت هناك فترة فكنت أروح قسم الأخبار هناك.
1: الأخبارية كانت في الاستوديو اللي يمنا ورانا أظن
0: في أذكر 2004 كنا ننقل هذه. طبعا في ناس يمكن يفيدونا في المعلومة أكثر، يمكن عندنا أخونا عبد الناصر النعار اللي هو يعتبر حاليا هو أقدم موظف في في الإذاعة يعني، وهو عنده معلومات أكثر مني وأكثر من أي شخص آخر في الإذاعة. أكيد يعني
1: كونك أستاذ حسين الآن يعني أصبحت موظف في الإذاعة، ويعني صارت لك أعمال فنية أيضا موجودة في أرشيف ومكتبة الإذاعة، ما كان شيء غريب إن تسمع أغنيتك وأنت موظف في الإذاعة أيضا؟
0: شوف هو أولا أنا أغانيي كانت تنزل في الإذاعة من قبل ما أتوظف في الإذاعة. يعني أنا أول أغنية سجلتها كانت بعنوان صباح الحب يا بلادي، هذه الأغنية من إنتاج وزارة الإعلام. وقتها كان طبعا الأستاذ محمد جمال الباحث الموسيقي كان هو اللي ماسك لجنة اختيار يعني مثلا وزارة الإعلام كل سنة عندها مثلا إنتاج، فلازم يكون في هناك لجنة يكلفون من الفنانين بإنتاج هذه الأعمال. فكلمت أنا بنفسي كلمت الفنان محمد جمال قلت له إن أنا السنة خاطري إن أنا أقدم عمل فني. والله الرجل هذا ما تأخر علي لحظة واحدة، قال لي خلاص أنت راح تسجل السنة. يعني هو كان

0: واثق فيني تماما يعني. عندك قصيدة ولا ما عندك؟ قلت له ما عندي قصيدة. قال لي أوكي، إحنا هني بنعطيك قصيدة مجازة. القصيدة طبعا من كلمات الشاعر إبراهيم المناعي، اسمها صباح الحب يا بلادي، صباح العيد في فجرة، وطن من عمر أجدادي على عمري نثر عطرة. فهي أغنية كوطنية وأيضا كصباحية، يعني نقدر نبثها صباحا ونقدر نبثها في المناسبات الوطنية.
1: نعم.
0: قال لي خلاص، إما أنت بيوزع لك روحك خليفة زيمان. من نفسه على طول قال لي كذي، روحك خليفة زيمان. قلت له أوكي خلاص بكل ثقة يعني. وكانت هاي يمكن من أجمل الأعمال اللي سجلتها. كلمت الأستاذ خليفة زيمان وسجل لي العمل، سجلها في القاهرة طبعا، وفي فترة اللي هو كان يسجلها في القاهرة أيضا أنا كنت موجود في القاهرة، عندي احتفال في القاهرة حضرت التسجيل. فهذه أول أغنية سجلت لي وتحطت في إذاعة البحرين. والسنة اللي عقبها أيضا كان الأستاذ حمد المناعي هو اللي ماسك اللجنة دي، وأيضا كلفني بعمل ثاني اسمها شعب واحد أيضا قدمته. يعني حق 2001 أيضا قدمت الفواصل الجناقل الموسيقية حق إذاعة البحرين. أول ما توظفت في البداية طبعا يعني كنت عامل أغنية اسمها الحلوة في بالي، وهذه طبعا أيضا إنتاج وزارة الإعلام. فأعمالي كانت تنزل قبل ما توظف أصلا يعني، ولكن في عندي بعض الأعمال اللي هي نجحت في إذاعة البحرين. وفي بعض الناس دائما يعني يحملون يعني دائما يحاولون يقولون لا، نجاحه هذه بسبب انه هو يعمل موظف في اذاعه البحرين، هو في اذاعه البحرين فهو اللي يحط اغاني، او هو اللي يوصي على انه يحطون اغاني، او هو اللي يطلب من الموظفين. لان طبعا الاف ام احنا كنا جروب، كنا ربع يعني صدق انا وقاعد في اف ام واشوف اغنيتي قاعد تنزل على الهواء يعني. فهاي هاي هاي الانتقاد دي كان يجيني باستمرار يعني ولفترة طويلة يعني، يمكن حتى للحين بعضهم يقولون لي هذا الكلام. طبعا أولا أنا أغاني كانت تنزل في الإذاعة قبل ما أتوظف، هاي رقم واحد. ثانيا أنا عندي أغاني صحيح نجحت في إذاعة البحرين، وعندي أغاني ما انحطت لأنها ما نجحت. حالي حال أي فنان عنده أغاني ما تنجح يعني. فأغنيتي هذه إذا نجحت فهي نجحت لأنها هي جيدة وهي تستحق النجاح، مو لأن أنا موظف في إذاعة البحرين. ثانيا أنا كموظف في إذاعة البحرين أو كفنان أولا خلنا نقول، من حقي إن أغاني تنزل في الإذاعة، حالي حال أي فنان سواء كان في إذاعة البحرين أو خارج الإذاعة.
1: ما في شيء مخصوص.
0: ما أنتوا أيضا تنزل أغانيكم، ما كل الفنانين إذاعة البحرين والله ما قصرت مع أي فنان بحريني. أنا كنت في المكتبة طبعا وأشوف عندنا طبعا ملف مكتوب فيه جديد بحرين اف ام، أي أغنية تنزل كنا نحطها إحنا في هاي القسم دي. إذا الأغنية دي طبعا تتم شهر واحد وتنشال تروح في المكتبة اللي هو الفولدر المغنين يعني، ما عدا الفنانين البحرينيين كنا نحطهم شهرين ثلاثة علشان قد ما يقدرون الشباب هني يكثرون ويبثون من هاي الأغاني البحرينية. إحنا كانت تينا أعمال بحرينية غير جيدة يعني، اللي مسجل في البيت ومسجل مكس أي كلام، وذي أكيد ما كانت تنحط على طول، يطلعون حراتهم. هاي الفنانين اللي هناك هم اللي واكلين في طريقنا، هم اللي موعين أغانينا. أنا مو شخص أقدر أمنع أغاني أحد من إذاعة البحرين، ولا من حقي يعني،
1: وأيضا
0: ولا أخلاقي يعني. ولا أخلاقي تسمح لي أن أي حق منفذ في إذاعة البحرين أقول له لا تحط الأغنية أو لا تبث حق هالفنان، ولا أيضا أخلاقي يعني ومثل ما يقولون عزتي بنفسي تسمح لي أن أي حق أي منفذ أقول له حط غنيتي.
1: صحيح.
0: ما أسويها يعني مستحيل. إذا كانت الأغاني ذي تنحط ولا ما تنحط، تنحط بالضبط. إيه؟
1: في معايير معينة.
0: معايير معينة بالضبط. واليوم تحديدا اليوم يمكن أقل فنان تسمعون أغاني أنا ما تنحط لي شيء في الـ FM. فبالعكس حتى يعني دخولي في قسم بذات بحرين أنا الحين ما أدش وايد، حتى لما أدش أشوف إن كل شيء متغير وعالم أنا ما أدش هني. ما أدش للأمانة يعني.
1: مسألة التكهنات هذه يعني والأحكام المسبقة. يعني عادة لما تصير مثلا من شخص مو موجود اصلا في
0: هو مو بعارف اللي قاعد
1: في العمل ولا عارف يعني طبيعه
0: بالضبط
1: النظام الشام ماشي
0: لا للاغاني يعني لي اغاني نجحت لان هي كانت اغاني جيده يعني، ولي اغاني ما نجحت وحالي حال اي فنان يعني. فمثل ما قلت لك يعني انا حتى يمكن اخر اغنيه طرشتها حق اذاعه البحرين حق بحرين اف ام كان في 2013 تقريبا يعني، تشوف كم سنة صالي أنا مطرش أعمالي أصلا حق بحرين FM. كان أيضا هي أغنية حب جديد كلمات الشاعر يونس سلمان يعني. وبعدين تدري اليوم أنت عندك الانستغرام واليوتيوب والمنصات هذه يعني شوي يمكن إذاعة البحرين تكون هنا إذاعة رسمية تكون شوي أنت مقيد باللون اللي أنت تقدمه، يعني ما تقدر تقدم أي شيء، في حين أن حسابك اللي على الانستغرام أو على اليوتيوب أنت حر تقدر تقدم أي شيء، تقدر حتى على البيانو تغني تنزل، تقدر تصور بتليفونك وتنزل.
1: صحيح، مثل ما
0: فالانتشار شوي يعني صاير يعني أسرع.
1: صحيح،
0: ما ننكر دور الإذاعة طبعا، يعني أنا ودي أنا أسوي أغنية وأنزلها في إذاعة البحرين، هذه ودي يعني، ولكن
1: أنت مثل ما يعني

0: شوي في بداية
1: شوي اللقاء. ايوه شوي السوشيال ميديا خلانا نتجه للاغاني القصيره اللي هو دقيقه دقيقتين ثلاث دقائق
0: مثل ما قلت في بدايه اللقاء. أيه. استاذ حسين الاذاعه هذه يعني بيتك و...
1: أكيد
0: واي
1: أكيد.
0: شيء راح تقدمه اكيد راح يكون يعني يلقى صداه الجميل ومكانك محفوظ اكيد في في يعني اعمال الاذاعه وارشيفها ومكتبتها. الان اذاعه البحرين الطلبيه هل وصلت الى المستوى اللي يعني تشوفه حسين اسيري او خلينا نقول تشوف الاساتذه المؤسسين الاوائل ولا ايضا تحتاج الى المزيد؟
1: هي مشكله الاذاعه الطربيه ان كل اللي يغنون وكل المغنين اللي لمث اغانيهم كلهم توفوا. يعني الموجودين منهم ما يغنون، يعني يمكن السيده فيروز هي الموجوده والفنانه نجاة الصغيره، فبالتالي انت ما عندك مواد جديده كل فتره مثل بحرين FM اللي كل مثلا كل احنا كل يوم. يعني انا حاليا طبعا موجود في لجنه الايجاز الموسيقي في في, في, في الاذاعه هني.
0: نعم.
1: بشكل يومي طبعا تمر علينا اغاني ونسمعهم ونجيزهم او نرفضهم، يعني حتى بعض الاغاني غير صالحه. فالاذاعه الطربيه ماكو شيء، يعني حتى الاذاعه الشعبيه يجيبون عبد الله جمال يجيب فرق شعبيه ويسجل لهم ويحطهم في الاذاعه الشعبيه. انزين انا ما اقدر اجيب ماده جديده، يعني احنا اذاعتنا خلاص هي اغاني طربيه لمغنيين اصليين، حتى ما نجيب شباب انه يغنون اغاني طربيه لان خط الاذاعه الطربيه هي خلاص هي كذي، هي للمغنيين القدامى. فبالتالي انا ما اقدر اعمل اي تحديث للاغاني. كل اللي أقدر أسويه إن أنا أعمل فواصل موسيقية جديدة والشغلات هذه. يعني هي وصلت إلى إلى إلى إلى خارج البحرين، خصوصاً عقب ما صار في هناك تطبيق على الموبايل.
0: صح.
1: فلا قاموا يسمعونها خارج البحرين بعد، من مصر من السعودية. حتى قبل كم يوم كان كاتب الفنان إبراهيم حبيب في عمودة يعني أن تيلة ناس ملاحظات من برا إنهم يسمعون الإذاعة الطربية، فهي صارت مسموعة أكثر.
0: جميل.
1: ولكن مثل ما قلت لك يعني انت ما تقدر تنوعي لك. واحد يقول لك مثلا المشاكل اللي تواجهنا في الاذاعه، يقول يعني اغاني ام كلثوم هي قاعده تتكرر، هي نفس الاغاني قاعده تتكرر ليش؟ قلت طبعا احنا في اليوم عندنا ثلاث فقرات حق ام كلثوم، ساعه 2 الظهر 6 المغرب 12 بالليل. ام كلثوم كم اغنيه عندها اصلا؟ يعني الاغاني الطويله دي 60 75 اغنيه مثلا. طيب اذا انا كل يوم ببث لها ثلاثه اغاني، انت تعقب ثلاثه اسابيع حطيت كل شيء خلاص، ترجع تعيد مرة ثانية، يعني ايش تقدر تسوي يعني؟ فأكيد أنا أعيد. أو يقول لك إن مثلا أنا في سيارتي كنت قادر أسمع فريد الأطرش، نزلت مقام تسوق كذي ركبت السيارة مرة ثانية ولا بعد أغنية حق فريد الأطرش، ركبت ماري وصلت للمكان ركبت سيارة بعد فريد الأطرش، كله فريد كله فريد
0: وحظك.
1: أقول له زين مو مسألة حظك، زين أنا مثلا إذا عدد المطربين عندي محدودين في الإذاعة الطربية، إذا أنا حطيت الحين حق فريد وعدت لعقب ساعة الوقت اللي أنت جيت ركبت فيه سيارة مرة ثانية وكان حظك أنت أنك أنت تسمع فريد، هذه حظك يعني. أنت كل ما تركبت على فقرة فريد، مو إن إحنا ما نبث إلا حق فريد مثلا. أي أحد يقول لك مثلا ليش ما تبثون الأغنية الفلانية حق عبد الحليم أو فلانية، أقول والله تنحط، بس من انحطت في الوقت اللي أنت مو فاتح فيها الإذاعة مثلا، أو أنت ليش تحط الأغنية ذي بكثرة ما أحطها بكثرة، إحنا المواد عندنا قليلة لأن المغنيين هم أصلا ما عندهم مواد جديدة.
0: نعم.
1: فهاي الانتقادات اللي تصير من الناس هي اصلا مو موجودة في الاذاعة ولا عارفة بمشاكل، هي تقرر بناء على الوقت اللي تفتح في الاذاعة.
0: بالضبط.
1: يعني في انتقادات تجيني لا مفيدة، في انتقاد. نعم. مثلا يقول لي ان الاغنية دي تسجيلها مو نظيف، في وشة في النهاية، وبالفعل ما ليس في النهاية، نعم في شيء شيء، فعلى طول اروح اغير بتسجيل ثاني انظف واحسن. او مثلا انتقاد يجي لك يقول لك مثلا ان الاغنيه دي صحيح هي لما تسمعها كانها هي اغنيه عاطفيه، ولكن هي اصلا في الاصل هي اغنيه وطنيه. تغنت مثلا في زمن الملك فاروق او زمن جمال عبد الناصر وكذي، بس هو ما ذكر جمال عبد الناصر الذي هو ذاكرها يلمح لمحته، فهذه ما تصلح. فبالفعل لما اسال واستفسر من الفنان ابراهيم حبيب من الاخرين، لا يقول نعم بالفعل هاي قصه النجي، اروح اشيلها على طول. فهذه المشاكل الحقيقية اللي نوكم واحد يحلها. كان واحد يقول لي مثلا لا ليش أغنية أم كلثوم حطيتها مرتين ولا ليش أغنية حطيتها ثلاث مرات،
0: وغالبا يعني هذه الملاحظات يعني أو الانتقادات تأتي من أشخاص ما يسمعون الإذاعة 24 ساعة.
1: بالضبط. يعني. إيه مو ب 24 ساعة، أنت تشوف 24 ساعة غير عن لما أنت تقيم الإذاعة بناء على الساعات اللي أنت تفتح فيها الإذاعة.
0: صحيح.
1: فهي المشاكل اللي تصير لنا يعني في الإذاعة الطربية.
0: شو اللي يتمناه الأستاذ حسين

0: مسيري بعد كل هذه المسيرة الجميلة من العزف ومن الفن وثم الإشراف على إذاعة من إذاعات البحرين والعمل في مكتبة الإذاعة، هذا المشوار ماذا يتمنى بعده؟
1: شوف مشواري طبعا في إذاعة البحرين، أنا أتمنى أني أكون اسم إذاعي الناس تذكرني عقب ما أطلع. مع الأسف أنا مو اسم إذاعي، لأني لاني مذيع ولاني مخرج ولاني معد، هذيل هم اللي يصيرون أسماء إذاعية. يعني مجال عملي ما يخليني أكون اسم إذاعي
0: مثل بس ترى اللي يسمعك يعني طول المقابلة الحين يقول أفا شلون كذي؟ ليش ما صار مذيع؟
1: أوه إيه أنا قالوا لي كذا شخص، يعني ليش ما تصير مذيع أساس إن أنت يعني دارس أصوات و
0: نبرة الصوت الجميلة.
1: أنا قدمت يعني. أنا حتى بعض الفواصل الإذاعة الطربية مثلاً أنا أقدم، لأن أنا أحب الصوت الرخيم. أنا يمكن قلت لك إن أنت صوت رخيم وأنا أحب الأصوات الرخيمة. يعني الصوت الإذاعة الطربية بحاجة إلى صوت رخيم إنه هو يقدم، مثل صوت الله يرحمه إبراهيم كانو.
0: الله يرحمه نعم.
1: فأحيانا أنا أقدم يعني بالصوت الغليظ هذا، الإذاعة الطربية تقدم لكم وبهاي النوعية يعني. فأنا أتمنى طبعا أني أكون اسم إذاعي في يوم من الأيام، ولكن طبيعة عملي ما يساعدني هذا الشيء. بس بيني وبين نفسي أنا راضي جدا عن وجودي في إذاعة البحرين. ما أنسى طبعا دور الناس اللي وقفوا معي، ومنهم الأستاذ حمد المناعي. حمد المناعي على فكرة أنا لو مهما أتكلم عنه، الرجل هذا رجل يعني أحبه جدا جدا، ورجل قوي الشخصية، إداري درجة أولى، ومتواضع ومثل ما يقولون فريندلي مع الكل. يعني ما تحس معه وانت تقعد معه بأي قيود في الحديث معه أو تحس بالرهبة وخوف منه، ولكن رجل صارم ورجل قوي وشديد يعني.
0: نعم.
1: وكل اليوم من بعد للأمانة الأستاذ سامي القوز، الأستاذ عائشة عبد اللطيف، يونس سلمان أيضا. يونس يعني هو صديق وأخ قبل ما يكون مدير يعني.
0: نعم.
1: وأيضا يونس سلمان للأمانة لازم أذكر أنه أكثر من أعطاني حقي في الإذاعة.
0: نعم.
1: وأكثر شخص أنا يمكن خذيت حقي في الإذاعة في فترة أنا كنت حاس أن أنا مو أخذ حقي، للأمانة هوية وعطاني حقي اللي أستحقه. ودائما أذكر له هاي الشيء، لأن أنت ما قصرت معاي وأنت اللي رجعت للحياة، خليتني مرة ثانية أقدر أشتغل في الإذاعة وأنا مرتاح يعني، أن أنا موظف هذا ما أخذ حقه للأمانة يعني لازم أذكره. صديقنا اليوم أخونا العزيز بدر محمد أيضا جاي بحماس وجاي بأفكار وجاي بطموح، وإحنا أيضا واقفين معاه وإحنا حابين إنه هو يكون واحد يعني منا وفينا ومن جيلنا.
0: أكيد.
1: ماسك إذاعة البحرين. طبعا في ناس في إذاعة البحرين أنا كان ودي ألتقي معاهم، والله حقق لي هالحلم والتقيت معاهم. يعني من ضمنهم الأستاذ عبد الرحمن عبد الله، أنا كان ودي ألتقي معه. طبعا أنا التقيت معه بس مو يعني كحديث إني أقعد أتكلم معه يعني فيس تو فيس مثل ما يقولون. لا، كنت مثلا أقدم فقرات مع فرقة البحرين وكان من ضمن الصف الأول اللي قاعدين. بالمناسبة إذاعة البحرين سنة 95 كانت عاملة فقرة بمناسبة مرور أظن 45 سنة على تأسيس إذاعة البحرين، وقلت أنا ما كنت أشتغل في إذاعة البحرين، كنت طالب أصلا في المدرسة. الأستاذ محمد جمال عمل فرقة موسيقية وقدم فقرة غنائية على صالة البحرين الثقافية اللي في مدينة عيسى بمناسبة مرور 45 سنة على تأسيس إذاعة البحرين، وأنا كنت من عازفين أو من المشاركين في هذه الفعالية، والتسجيل موجود صوت وصورة، فيديو موجود يعني. فكنت صغير قاعد أعزف قانون في صف مع أساتذة موسيقيين كلهم كبار، وكانوا موجودين في الصف الأول طبعا الأستاذ طارق المؤيد والأستاذ هال العمران وعبد الرحمن عبد الله وحسن كمال الله يذكره بالخير، أيضا ما ننسى طبعا الأستاذ حسن كمال في إذاعة البحرين أيضا هو اسم كبير. فهذه يعني التقيت مع الأستاذ عبد الرحمن عبد الله. مرة وأنا قاعد أمشي في ممرات الإذاعة عند صوب مكتب الأستاذ البدرية العامر الله يذكرها بالخير، ولا شفت الأستاذ عبد الرحمن عبد الله قاعد، وهني أنا طرت من الفرحة. عبد الرحمن عبد الله إذاعة البحرين، يعني قاعد أشوف إذاعة البحرين في إنسان
0: الله يرحمه.
1: رحت له على طول سلمت عليه وحبيت راسه وقعدت معه، قلت له كلام أنا متأكد أن كلامي أثر فيه وايد. قلت أستاذ عبد الرحمن أنا أولا سعيد جدا إني شفتك. قلت أستاذ عبد الرحمن شفت الخير اللي إحنا فيه ذي كله إذاعة البحرين، شفت هالموظفين، شفت هالناس اللي قاعدة تشتغل، شفت هالتطور، شفت هالتقدم ذي كله ما كان بيصير لولا فضل الله سبحانه وفضل التأسيس اللي أنتوا أسستوه، البذرة الطيبة اللي أنتوا زرعتوها هني، اهتمامكم بهذه النبتة، اهتمامكم بهذه الشجرة خلت الشجرة اليوم تكبر وتثمر. كل اللي قاعدين نشوف

0: فاليوم في إذاعة البحرين من خير ومن تقدم ومن تطور بسببكم أنتوا، بفضل الله بفضلكم أنتوا. يعني شكرني جدا، وأنا متأكد أن الكلمة دي أثرت في وايد، يعني أنه هو عقب ما يجي الإذاعة يجي أحد من الجيل الجديد يقول له هذا الكلام، حس أنه هو يعني لازال يعني لازال يذكر في الإذاعة.
1: وانت الناس ما نسوا الآن. أتذكر الصورة الموجودة عند الجهاز
0: القديم بالضبط، هذه
1: صورة تاريخية يعني عندها
0: وأنا نفسي لما أتذكر عبد الرحمن عبد الله أتذكر هاي الصورة تحديدا. حقيقة يعني شكرته جدا، قاعد كان ودي أقعد أسولف معه أكثر يعني، بس أنا تدري ماني عارف ظروف الريال، يمكن كان جاي عنده شغلة ما شغلة، ما كنت أبي أضايقه رغم أنه هو يعني كان مرحب فيني وايد. في أسماء في الإذاعة حقيقة كنت أتمنى أني ألتقي معهم، هو موجودين لازالوا، مثل الأستاذ إبراهيم مصطفى اللي كان ماسك مكتبة الإذاعة، هذا رجل تاريخ، أتمنى أني أنا ألتقي معه في يوم من الأيام يعني، أو أن أي حد يوصلني وأقعد معه، لأن أحس أنه يعني قعدتي معه ما تخلو من السوالف والروائع والأشياء اللي ممكن أستفيد منها في إذاعة البحرين، أشياء أنا ما كنت أعرف عنها. أسامي كبيرة طبعا أنا هني قعدت معهم، التقيت معهم الحمد لله، أني كان لي الحظ أني أنا ألتقي معهم، يعني مثل المخرجين عبد النبي حسين، نبيل العلوي الله يرحمه، فيصل الربويعي، بدرية كمال، أسامي كبيرة يعني، عبد الواحد الأستاذ عبد الواحد درويش، بدرية عبد اللطيف، عايشة عبد اللطيف، الأستاذ حسن كمال طبعا ألتقي معه خارج الإذاعة، يعني ألتقيت معه وايد طبعا، ولكن خارج الإذاعة. أنا الحين موجود يعني أنا حاليا في وضع محرج، أنا لازم أذكر الكل للأمانة، ولكن من أقول يعني كلهم للأمانة يعني كلهم. الأستاذة جميلة الشاعر الله يذكرها بالخير، هي علمتني وايد في البداية أنا متوظف في الإذاعة، علمتني أشياء كثيرة للأمانة، يعني كنت أقعد معها وكانت تتعلمني. لطيفة أبو مطيع، جميلة أبو مطيع، إسماعيل عصفور الله يرحمه، يعني أسماء كثيرة يعني ما أدري عند مين، واللي موجودين الحين طبعا يعني حتى الحين زميلتنا مثلا سيما العريفي، أخونا عماد، عبد الناصر النعار طبعا اللي هو يعتبر هو عميدنا حاليا هنا، يعني هو يعتبر أقدم واحد فينا،
1: أكثر شخص
0: مخضرا. عندنا يعني خليل إبراهيم طبعا اللي هو أيضا يعني يعتبر أنه هو الله يرحمه كريمة الزيداني
1: الله يرحمه،
0: لما كنت أقعد معها أستمتع بالكلام معها، أحلام محمد، استقلال أحمد، أمينة حسن الله يذكره. فتشوف يعني الحين قاعد أتذكر أسماء، يعني في أسماء كثيرة يعني، فأسماء كثيرة والله يعني
1: رجعنا حق ذكريات
0: والله، أيام حلوة كانت ذات.
1: الله يحفظ الموجودين ويرحم اللي اختارهم إلى جواره. وأنت وين كنت أستاذ حسين؟ يعني أنت حسب كلامك يعني قلت أن أنت يعني لست باسم إذاعي أو غير ذلك، لكن واجب هذا اللقاء أنه يبرز الأشخاص اللي كان لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في وصول الإذاعة وموجاتها إلى ما وصلت إليه، حتى وإن كانوا من يعني ما يسمون بالجنود المجهولين، وأنت يعني شخص من أبرزهم، فأوجه لك التحية أستاذ حسين السيري على هذا اللقاء الجميل اللي استذكرنا فيه الإذاعة وشخوصها والتطور اللي مرت فيه، وأيضا شكر لك أن تعطيتنا وقتك الجميل.
0: الله يسلمك. لا بالعكس والله، أنا لما عرفت أن اللقاء بيكون يعني عن ذكرياتي في إذاعة البحرين حبيت اللقاء جدا للأمانة يعني، وكنت عارف أن اللقاء هذا بيكون ممتع، ولما عرفت أيضا أنك أنت اللي بتكون اللي بتصديف في اللقاء استمتعت أكثر، أنه يكون هذا أول مرة أطلع معك،
1: شرف لي
0: في أي لقاء، إن شاء الله مو آخر مرة، إن شاء الله
1: نجتمع
0: في أعمال ثانية يعني. حقيقة يعني أنا سعيد جدا بهذا اللقاء الجميل، وإن شاء الله يعني إني قدرت يعني إني قدرت أفيدكم ببعض المعلومات اللي عندي عن الإذاعة، وأتمنى التوفيق إن شاء الله لإذاعة البحرين، الجيل الجاي إن شاء الله يكون جيل كفؤ بإدارة الإذاعة يعني باستمرار بالمساهمة ومساعدة في استمرار النجاح اللي حققوه الجيل اللي كان
1: لهم إن شاء الله. الأستاذ الفنان حسين السيري شكرا جزيلا.
0: الله يطول عمرك، شكرا
1: لك. وشكرا لكم أنتم مستمعين الكرام، حتى نلقاكم في لقاء آخر، لكم منا أجمل التحية، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: هنا البحرين
3: إذاعة البحرين
4: هنا البحرين.
5: يا الرحمن الرحيم.

0: صحيح بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي ستحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
1: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين تقدم
6: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها

0: شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعاتي. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
2: إذاعة مملكة البحرين.
3: إذاعة البحرين،
4: إذاعة مملكة البحرين.
5: هذه إذاعة مملكة البحرين.
6: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
7: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
6: أثير الشغف والإبداع والتميز.
7: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
8: هنا البحرين.

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد.
0: همس المشاعر

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: عيونك يوم طالع في هدفها تهز القلب وتحطم شعوره، جذبت القلب صوبك من سببها. عيونك تفر بقلبي خطورة، وحلاك أشواق قلبي لك جذبها. عليك من القمر يا زين صورة، وصوفك وصوفك جل رب لك وهبها. عطاك من الحلا ملحة ونورة، ترفك في حياتي يا طربها. ترى نفسي على زينك غيورة، وغلاك الروح يا الغالي سلبها. تعذبها وهي لجلك صبورة، دخيلك دخيلك لا تزود في تعبها. تراها وصلت حد الضرورة.
1: أعزائي المستمعين، تحية لكم منا، تحية شوق عبر مسافات الزمن، تحية حب تقول لكم أهلا، وتحية ود تفرش لكم سهلا. فحياكم معنا وأهلا وسهلا.

0: الله على وتر تكفى، الله عليك يا زمن راح وبعد ما ظن يوم يعود. زمن الأول وطن الذكريات.
1: ليش تحبين الليلة تأخذين إلى زمن الأول وكأن نبرة صوتش توحي بحنين جارف عندك للماضي؟
0: فعلا صح، بس هالحنين حق زمن الأول ما يسكن بروحي، هالحنين يسكن كل قلوب اللي تفتحت على الفرجان، اللي لعبت في البرايح، اللي شربت من ماي الحب، واللي تبللت روسها تحت المرازيم.
1: خدتيني بعيد حق قعدة الوالدة من الصبح وهي تقل قهوة على اليمر وتدقها في الهاون وتطحنها وتبرزها وتحطها في الدلة الرسلان اللي متروسة بالهيل والزعفران وشاي الحليب اللي يستوي في الغوري. ذكرتيني بروحة الصبح حق الخباز نشتري الخبز والباجلة.
0: أنا تذكر حوش البيت ويلست أمي العودة تحت السدرة ومعاها حريم الفريج وهي تسولف لهم وتقول لهم الأمثال والأشعار. قلب مفتوح قبل المكان حقية الزوار، كان القدوع بسيط ما يتعدى التمر أو الرطب وفنيال قهوة، لكن الجلسة نفسها تسوى فرح الدنيا كلها.
1: حتى الحب لما ينفتح في قلوب اثنين ينفتح معاه، تنفتح معاه شبابيك البيت ويظل الحب محمول في الصدر لا يمكن يظهر إلا إلى أقرب الناس إلى الاثنين. ولما ينتشر خبر هالحب لأي سبب من الأسباب تبدأ العيون تراقب كل التحركات وتعلن في بيت البنت قائمة الممنوعات وتغفل الشبابيك اللي كانت مفتوحة.
0: أسياف البحر والعيون الطبيعية كانت مكان تلتقي فيه عيون العشاق الصغار، كانت سطوح البيوت في الليل هي فراش النوم في الصيف، الفضاء والنيوم اللي ما لها عدد، هروب ليلي من سطوة الأحلام.
1: لكن شو اللي ذكرتش بزمن الأول وإحنا في زمن غير؟ شو اللي خلاني أنا أجاريك وأسرح معاك في صفحة ماضي جميل على شاطي بحر أزرق؟ يا تعبتني الذكرى وأنا ما أقدر على الذكرى.
0: اللي خلانا اثنين نسترجع الماضي ونروح له شعرتنا البحرينية بنت الرويعي، قصيدة منها خذتني بعيد بعيد حق زمن عذري ما لوثت الرغبات. نسايم صيف هزتني وضوت شمعة الأفكار، تذكرني بزمان أول وذاك البيت وجدوده، تذكرني بروايح هيل تعطر كل زوايا الدار، وحنا صغار تجمعنا سوالف أمنا العودة، كان الحوش يترقب وينطر جية الزوار، كان القلب ما يحمل غير أحلام محدودة، كانت سدرة الفرحة تظللنا وحنا صغار، تخلي كل أمل أخضر تمايل على عودة، وكنا اثنين نتعشق نتعاتب نخش أسرار، نروي للهوى قصة عمرها أيام معدودة، كانت نظرتك تجرح تداوي وتشب النار، تخلي قلبي الصغير يعزف لك وتر عودة، صارت فرحة فادي أغاني للهوى وشعار، تفضح لهفة العاشق وتسقي الحب وورودة، أذكر ضحكة عيونك إذا سفر قمرها وغار، تفتح للفرح فيني كثير أبواب مردودة، وين الحب وأحبابه، وين الليل والسمار، وين عيون تتريى ربيع الحب ووعوده، وين اللي ملك قلبي وودعني بدون أعذار وخلك الفرح عمري يصير أحلام مهدودة. ما أقدر على الذكرى إذا نسنس هواها ودار، يذكرني بروايحكم وريحة بيت وعهودة، صار الوقت يجرحنا ويجرح صورة

0: فاجأتني في يوم من الأيام بزيارتها لي في المكتب. كنت جالس بروحي أتأمل وأكتب، ولما شافتني في حالة إيحاء شعري أو مثل ما يسمونها حالة مخاض أو ولادة قصيدة، تراجعت وقالت:
1: برجع لك بعد قليل حتى ما أخذك من نفسك.
0: قال لها: أنت ما تأخذيني من نفسي، لكنك الحين وبيتك المكتب تأخذيني لك. قالت:
1: ما علي، يبين أنك مشغول جدا.
0: كانت في يده ورقة ودناها منها وقال لها: اقري وبتشوفين أني مشغول بك، لأني كنت أحاول التعبير عن شوقي لك بالكلمة.
1: طيب أنا بتركك علشان لا تحرمني من شوقك لي.
0: وأنا ما بتركك علشان لا تحرميني منك. قالت:
1: الشوق ألذ بكثير من اللقاء.
0: الشوق هو اللذة الوحيدة اللي ما تتخلى عني، هي نبض قلبي كل ما انتظرت اللقاء وكل ما يتم اللقاء، لأن الحب انتظار ولقاء.
1: مو بالحب بس اللي انتظار ولقاء، الحياة كلها انتظار ولقاء. تدري لو سألتك ما هي الحياة ممكن تجاوبني؟
0: طبعا ممكن أجاوبك. الحياة في نظري هي مجموعة من الأهداف نلتقي بها في شوق وننتظرها في شوق.
1: يا الجسم يلي به عيون توريني، ارحل أو عيونك التعذيب ما بغاها. مريد منك حلول قصار تشقيني، أشقى الحلول القصيرة وانت تحياها. دقاتي شي بوسط الصدر تدويني، يا ليتي مسمع إذا طولت في شفاها. والخطوة اللي على دروبه تمشيني، يا ليتي تقطع أثرها أو بلياها. والراس راس الجبال الساكنة فيني، راس ثقيل وعلى السفحين مشتاها.
0: يا دافي الحل في راسي داويني، أو هاك راس تدقه لجلي ينساها. والصوت تكفى إذا قال بعناويني، حط السكاكين في نحر من رضاها. حتى لساني ودم في شراييني، عليك تغسل بقاياها وتقواها. لا تسمع سنيني بصيحة ثلاثيني، معاش عمر ذليل في محياها. أرجوك جسمي على النسيان تقويني، أشقى الحلول القصيرة وانت تحياها.

0: الذكرى دائما عزيزة عند المحبين، هل لأن الذكرى ما يقدرون ينسونها أو في سبب آخر؟
1: شيء طبيعي إن الإنسان ما يقدر يتخلص من الذكرى، لأن الذكرى هي الامتداد الطبيعي لحياة الإنسان. الواحد بدون ذكريات مثل الشجرة مزروعة بدون جذور، ما بتقدر تقاوم الريح.
0: لكن الذكرى معناها ماضي، والماضي زمن وانتهى، ولا يمكن لزمن انتهى أن يعود. ذي طبعا مستحيل وضد طبيعة الخلق والحياة،
1: لأن لا يمكن يعود الإنسان يتشبث فيه، لأن اللي يعود تقدر عليه، بتنتظر ييته وبتشوفه مهما طال الوقت.
0: لكن هل تكفي الذكرى الإنسان يعيش عليها ويتمتع بحياته؟ هل يسعد الإنسان بالذكرى لما يتذكرها؟
1: إذا كانت الذكرى سعيدة وجميلة، بالتأكيد الإنسان بيحاول يسترجعها ويتذكرها بدل المرة مرات. لكن إذا كانت الذكرى حزينة، بيدور على أي طريق يمنع الذكرى، ولو ما قدر يمنعها على الأقل ما بتتكرر مرات.
0: تكفيني الذكرى، تمتع بدنياك، دور هوى نفسك ولا تلتفت لي، دور على اللي يسعدك لا عدمناك.

0: وأنا بخفي عبرتي ليه عادتلي أحي على الذكرى إذا ما أقدر أنساك أماشي سنيني ولو ما صفتلي
1: أخطيت يوم إني أخفي خطاياك وغيوم ياسي من وفاك مطرتلي ضحكتني بكيتني ما عرفناك حتى عيون الناس منك بكتلي يوم أتذكر قصة الحب وياك وأشواقك اللي في البداية حكتلي تختفي العبرة وناديك مكساك مكساك يا خل نويت نبقتلي.

0: أعزائي المستمعين، مثل ما رحبنا بكم في البداية لازم نقول لكم الحين شكرا جزيلا على المتابعة وتصبحون على خير.
1: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم بصوت الفنان محمد عبد الوهاب. أوقات سعيدة نرجوها لكم. انتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى. ينتخب أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى مع بداية كل دور انعقاد، وذلك في

الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس التي تنعقد بعد افتتاح دور الانعقاد وإلقاء الخطاب السامي من لدن صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.

دليل الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية من دستور مملكة البحرين.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن الكفاءات الوطنية تواصل تقديم نماذج مشرفة من التميز تسهم في دعم مسارات التنمية.
2: بحضور سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن حمد، الجامعة الأمريكية في مملكة البحرين تقيم حفلة تخريج الفوج الرابع من طلبة البكالوريوس والدراسات العليا.
1: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يدعو العلماء والخطباء ومسؤولي المآتم والحسينيات للاطلاع بدورهم المسؤول في المحافظة على الطابع الديني والحضاري لمناسبة عاشوراء.
2: بحضور وزير الشؤون البلديات، بلدية المحرقة تبرم اتفاقية مع شركة باتلكو لتشغيل واستثمار 10 مواقع إعلانية إلكترونية على الشارع الدائري.

0: إلى تفاصيل النشرة، فأهلا بكم.
1: أهلا بكم. صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم 24 لسنة 2026 بإصدار قانون المحاماة، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب جاء فيه. المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون المحاماة المرافق لهذا القانون. المادة الثانية: يلغى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1980، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق. المادة الثالثة: فيما عدا المحامين المقيدين في جدول المحامين أمام محكمة التمييز على الوزارة المعنية بشؤون العدل، قيد المحامين المقيدين في الجدول العام للمحامين المشار إليه في المادة 5 من قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1980 في الجداول التي يشتمل عليها جدول المحامين المشتغلين المنصوص عليها في القانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، على أن يقيد المحامون المقيدون في جدول المحامين المشتغلين قبل نفاذ هذا القانون في جدول المحامين المجازين أمام محكمة الاستئناف العليا المنصوص عليه في هذا القانون، كما يتعين على مكاتب المحاماة توفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به، وللوزير المعني بشؤون العدل أن يصدر قراراً بمد فترة توفيق الأوضاع المشار إليها في الفقرتين السابقتين لمدة أخرى مماثلة. المادة الرابعة: يصدر الوزير المعني بشؤون العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها وقت صدور هذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه.
0: صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم 25 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1999.

0: بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب.
1: صدق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم 26 لسنة 2026 بتعديل المادة 29 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب. جاء فيه يستبدل بنص المادة 29 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان النص الآتي: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز 5000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب أو أدار عيادة بدون ترخيص، قدم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصا بمزاولة مهنة الطب أو القيد في السجلات الخاصة بها بدون وجه حق، انتحل لقب طبيب أو غير ذلك من الألقاب التي تطلق على مزاولي مهنة الطب دون أن يكون مؤهلا لذلك، استعمل نشرات أو لافتات أو لوحات أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر أو الإعلان وهو غير مرخص له بمزاولة المهنة، إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة المهنة، ويجوز للمحكمة المختصة أن تحكم بغلق العيادة التي يزاول فيها المخالف أعماله ومصادرة ما يكون فيها من مهمات وآلات ولافتات وغير ذلك، وفي جميع الأحوال يجوز غلق العيادة إداريا إلى حين الفصل في الدعوى الجنائية.
0: صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم 27 لسنة 2026 بتعديل المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب. جاء فيه يستبدل بنص المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة النص الآتي: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز 5000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول المهنة أو أدار محلا لمزاولتها بدون ترخيص، قدم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصا بمزاولة المهنة بدون وجه حق، استعمل نشرات أو لافتات أو لوحات أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر أو الإعلان وهو غير مرخص له بمزاولة المهنة، أو فتح محلا لمزاولتها إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة المهنة، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقبا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الطبية المعاونة، وجدت عنده آلات أو عدد طبية مما يستعملها أصحاب المهن عادة بغرض مزاولة المهنة وكان غير مرخص له بمزاولة أحد هذه المهن أو إدارة محل لمزاولتها ما لم يثبت أن وجودها لديه كان بسبب آخر مشروع، ويجوز للمحكمة المختصة أن تحكم بغلق المحال التي يزاول فيها المخالفون أعمالهم ومصادرة ما يكون فيها من مهمات وآلات ولافتات وغير ذلك، وفي جميع الأحوال يجوز غلق المحال التي يزاول المخالفون فيها أعمالهم إداريا لحين الفصل في الدعوى الجنائية.

0: صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم 28 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب.
1: صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم 29 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1985 في شأن تنظيم المصارف الزراعية، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب.
0: صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم 30 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب.
1: صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم 31 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2021، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب.
0: صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم 32 لسنة 2026 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب. جاء فيه: تم التصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 3 من ديسمبر 2025 ميلادية والمرافقة لهذا القانون.
1: صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم 33 لسنة 2026 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى المرفق السادس للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب. جاء فيه: وفق على انضمام مملكة البحرين إلى المرفق السادس للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 بصيغته المعدلة حتى تعديلاته المعتمدة في 22 من مارس 2024 ميلادية المرافق لبروتوكول عام 1997 لتعديل الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 في صيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها وفقا لصيغة المرافقة لهذا القانون.
0: صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم 34 لسنة 2026 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب. جاء فيه: تم التصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية الموقعة في مملكة البحرين بتاريخ 31 من ديسمبر 2025 ميلادية والمرافقة لهذا القانون.

0: صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم 35 لسنة 2026 بالتصديق على ملحق تعديل الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب جاء فيه. تم التصديق على ملحق تعديل الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحرر بتاريخ 1 يونيو عام 2025 ميلادية والمرافق لهذا القانون.
1: صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم 36 لسنة 2026 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى ملحق الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب جاء فيه. تمت الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى ملحق الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية والمرافق لهذا القانون. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما تتمتع به مملكة البحرين من كفاءات وطنية تواصل تقديم نماذج مشرفة من التميز تسهم في دعم مسارات التنمية وتعزيز المكانة الرائدة لمملكة البحرين في مختلف المجالات في ظل ما تحظى به هذه الكفاءات من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
0: جاء ذلك لدى لقاء سموه وحفظه الله في قصر القضبية اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان الرئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، السيد صلاح أحمد المدفع رئيس جمعية المحامين البحرينية وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، حيث أشار سموه إلى الدور الذي تطلع به الجمعية في دعم مهنة المحاماة وتطويرها، مهنئا مجلس الإدارة بفوزهم في انتخابات الجمعية ومتمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف المرجوة. وبمناسبة يوم المحامي البحريني الذي يصادف 15 يونيو، وجه سموه تحية شكر وتقدير إلى كافة المحامين البحرينيين، معربا عن تقديره لما يبذلونه من جهود وطنية مخلصة في ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون ودورهم البارز في حماية الحقوق وصون المصالح وتعزيز الثقة بالمنظومة القانونية والعدلية في مملكة البحرين، وما يجسدونه من التزام مهني رفيع يسهم في دعم المسيرة التنموية الشاملة. من جانب عرب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ما يلهي من حرص واهتمام بدعم قطاع المحاماة والكفاءات القانونية الوطنية. كما حضر اللقاء سعادة السيد يوسف بن عبد الحسين خلف وزير العمل ووزير الشؤون القانونية، وسعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. بحضور سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن حمد الخليفة أقامت الجامعة الأمريكية في البحرين حفل تخريج الفوج الرابع من طلبة البكالوريوس والماجستير، حيث بلغ 148 طالبا وطالبة من مختلف التخصصات الأكاديمية، وذلك في مركز البحرين العالمي للمعارض بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة والمدعوين وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية بالجامعة وأولياء الأمور وأولياء أمور الطلبة الخريجين 148 طالب.
1: وقد ألقت سعادة السيدة أمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني كلمة أعربت فيها عن شكرها لسمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن حمد آل خليفة على تفضل سموه برعاية حفل تخريج الفوج الرابع للجامعة الأمريكية في البحرين، كما هنأت فيها الخريجين على هذا الإنجاز الأكاديمي مشيدة بما أظهروه

من جد واجتهاد ومثابرة طوال رحلتهم الجامعية، وما قدموه من نموذج يعكس الطموح والرغبة في التعلم والتطور. وأشارت إلى أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أولت اهتماما كبيرا بتنمية الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة من خلال الاستثمار في التعليم وتطوير القدرات الوطنية وتمكين الكفاءات الشابة للمساهمة في

0: الجامعة ورئيس الشؤون الأكاديمية كلمة أعربت فيها عن خالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن حمد آل خليفة على تفضل سموه برعاية حفل تخريج الفوج الرابع للجامعة الأمريكية في البحرين، مؤكدة أن هذه الرعاية الكريمة تجسد ما يحظى به قطاع التعليم العالي في المملكة من دعم واهتمام، وتشكل دافعا مهما لمواصلة تطوير بيئة تعليمية متقدمة ترتكز على الجودة الأكاديمية والابتكار وتواكب احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الوطنية. وأشارت إلى أن الجامعة حرصت منذ تأسيسها على توفير تجربة تعليمية متكاملة تواكب تطلعات واحتياجات سوق العمل من خلال بيئة تعليمية متكاملة تحتضن الإبداع وتنمي روح البحث والمشاركة، وتمنح الطلبة الفرصة لصقل قدراتهم الأكاديمية والشخصية والمهنية في مختلف المجالات، ونحن على ثقة بأنهم سيكونون خير سفراء للجامعة وقيمها بما يحملونه من معرفة ومسؤولية وطموح يؤهلهم للمساهمة في بناء ونهضة وطنهم مملكة البحرين الغالية. وقد تفضل سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن حمد بتسليم الجوائز للطلبة المكرمين، كما تم منح جوائز التميز الأكاديمي للخريجين الأوائل من مختلف الكليات، إلى جانب عدد من الجوائز الخاصة التي تحتفي بتفوق الطلبة وإنجازاتهم الأكاديمية. كما قدمت هدية تذكارية إلى سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن حمد بهذه المناسبة. الجدير بذكر أنه تم تخريج 148 طالبا وطالبة من مختلف التخصصات الأكاديمية، عقد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية جلسته الاعتيادية الأولى في دورته السادسة برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس، وذلك في قاعة الاجتماعات الرئيسية بمبنى المجلس.
1: وفي مستهل الجلسة رفع معالي الرئيس وأصحاب الفضيلة الأعضاء أسميات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم على تفضل جلالته بإصدار الأمر الملكي السامي بإعادة تشكيل المجلس، معربين عن اعتزازهم العميق بهذه الثقة الملكية الغالية، معاهدين الله تعالى ومعاهدين جلالته على السعي الدائم لمواصلة البذل والعطاء والبناء على ما أنجزه المجلس في دوراته المتتالية من عمل مخلص ودؤوب في أداء رسالته السامية. وأكد معالي الرئيس أن كل ما تحقق من عمل وإنجاز على امتداد 3 عقود من عمر المجلس يرجع الفضل فيه بعد الله سبحانه إلى ما يوليه جلالة الملك المعظم للمجلس وأنشطته وأعماله من رعاية ودعم ومتابعة وتوجيه. بعد ذلك رفع المجلس أسميات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وإلى العائلة الملكة الكريمة والحكومة الموقرة وشعب البحرين الوفي والأمة الإسلامية كافة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448 هجرية. وفي سياق آخر رشاد المجلس بما توليه مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم من رعاية ودعم غير محدود للمواسم والشعائر الدينية ولا سيما موسم عاشوراء، تأكيدا على ريادة المملكة في صون الحريات العامة وفي مقدمتها حرية ممارسة الشعائر. وعرب المجلس عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات الأهلية ذات العلاقة بما يضمن نجاح الموسم وتنظيمه بأعلى درجات الانضباط والرعاية. ودعا المجلس أصحاب الفضيلة العلماء والخطباء ومسؤولي المآتم والحسينيات إلى الاطلاع بدورهم المسؤول في صون الشعائر والعزاء والمحافظة على الطابع الديني والحضاري للمناسبة وإعلاء قيم السلم والاستقرار الاجتماعي والالتزام بالقوانين والأنظمة وتجنيب عاشوراء من أي استغلال سيء لخدمة أهداف سياسية. إلى ذلك عرب المجلس عن تهنئة الخالصة لحجاج مملكة البحرين بمناسبة عودتهم سالمين إلى أرض الوطن بعد إتمام مناسك الحج بيسر وطمأنينة. وفي موضوع منفصل عرب المجلس عن تهنئة للطلبة المتفوقين وناجحين في العام الدراسي الماضي.

0: بالاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة الموقرة والهيئات الإدارية والتعليمية بالمدارس والمؤسسات التعليمية لتطوير مسارات التعليم ومخرجاته. استقبلت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني السيد عمار الصفدي الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان للتجارة والتمويل بالمملكة الأردنية الهاشمية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التمويل الإسكانية.
1: واستعرضت الوزيرة خلال اللقاء التجربة البحرينية في خيارات برنامج التمويلات الإسكانية والتي أسهمت بفاعلية في تسريع وتيرة حصول المواطنين على الخدمات الإسكانية. كما ناقش الجانبان أفضل الممارسات المتبعة في البلدين الشقيقين لدعم القطاع الإسكاني عبر شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. من جانبه أشاد السيد عمار الصفدي بالتجربة الإسكانية البحرينية والحلول التمويلية النوعية التي تقدمها الوزارة، مؤكدا تطلع البنك لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعارف في المجالات الإسكانية والمالية بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم مسيرة التنمية في البلدين. وقع المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشؤون البلديات والسيد ميثم عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو إحدى شركات بيون اتفاقية الشركة لتشغيل واستثمار 10 مواقع إعلانية من نوع الشاشات الإلكترونية على الشارع الدائري في المحرق لمدة 5 سنوات.
0: وبهذه المناسبة أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تطوير المواقع الإعلانية التابعة للبلديات والتوسع في استخدام الحلول التقنية الحديثة، وذلك لمواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلانات وتعزيز جودة الخدمات البلدية. من جانبه أكد الشيخ محمد بن أحمد الخليفة وكيل الوزارة لشؤون البلديات أن الاتفاقية تمثل إضافة نوعية لجهود تطوير وإدارة المواقع الإعلانية وتسهم في تعزيز كفاءة تشغيلها والاستفادة من إمكاناتها الاستثمارية بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع الإعلانات. طورت وزارة الصحة خدمة إصدار شهادة التخلص الآمن من المواد الغذائية التالفة كخدمة رقمية تهدف إلى ضمان الائتلاف الآمن للمواد الغذائية التالفة أو المنتهية الصلاحية أو المرفوضة تحت إشراف وزارة الصحة.
1: وأسهم تطوير هذه الخدمة في تقليل مدة إنجاز الخدمة من 10 أيام عمل إلى 3 أيام دون الحاجة لتقديم مستندات، وعبر تقليل الموافقات المطلوبة، إلى جانب تحويل استمارات التقديم إلى نماذج إلكترونية. وفي هذا السياق أكدت الدكتورة لولو راشد شويطر وكيل وزارة الصحة أن هذه الخدمة تأتي في إطار تبني الوزارة حلولا رقمية مبتكرة تعزز كفاءة الخدمات الحكومية وترفع جودة الإنجاز بما يدعم التحول الرقمي ويعزز مستوى الشفافية والموثوقية في تقديم الخدمات. للمزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتورة سامية علي بهرام الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة. نرحب بك دكتورة، وبداية يعني ما أهمية خدمة إصدار شهادة التخلص الآمن من المواد الغذائية التالفة وما الهدف من تطويرها؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تأتي هذه الخدمة ضمن جهود وزارة الصحة المستمرة لتطوير خدماتها وتحسين جودتها. من خلال هذه الخدمة نهدف إلى التخلص الآمن من المواد الغذائية التالفة مثل ما ذكرتوا أو اللي تم رفضها لأنها ما استوفت الاشتراطات الصحية المعتمدة، عشان نحافظ على الصحة العامة ونمنع إعادة تداولها، إضافة إلى تعزيز الرقابة والتوثيق لجميع عمليات الإتلاف.
1: نعم دكتورة، ما هي أبرز يعني التحسينات التي سيتم إدخالها على الخدمة بعد تطويرها؟
2: مثل ما كان ذكرها في المقدمة، طبعا شد

0: هذه الخدمة العديد من التحسينات النوعية. على سبيل المثال قدرنا أن نحن نقلل مدة إنجاز الخدمة من 10 أيام إلى 3 أيام عمل، تقليل المستندات والموافقات المطلوبة، إلى جانب تحويل استمارات التقديم إلى نماذج إلكترونية وتطويرها، مما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمة وتحسين تجربة المستفيد والعميل.
1: نعم دكتورة، كيف يعني ستنعكس هذه التحسينات على المستفيدين وعلى قطاع الأعمال؟
0: طبعا هذا التطوير راح يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد والتكلفة التشغيلية سواء كانت على المؤسسات أو الشركات، ويوفر تجربة أكثر سرعة وكفاءة ومرونة، ويرفع مستوى رضا المستفيدين تماشيا طبعا مع توجهات الحكومة في التحول الرقمي وتحسين الخدمات.
1: نعم دكتورة سامية علي بهرام الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة، شكرا جزيلا لك. حقق طلبة مملكة البحرين في مختلف المراحل التعليمية نتائج تعليمية عالية رغم الظروف التي فرضتها الاعتداءات الإيرانية الآثمة والانتقال إلى التعليم عن بعد خلال الفصل الدراسي.
2: وتبرهن هذه النتائج نجاح المنظومة التعليمية الوطنية في ضمان استمرارية التعليم والمحافظة على جودة، بما يعزز مكانة التعليم كأحد الركائز الأساسية لمسيرة التنمية الشاملة في مملكة البحرين.
3: قصص نجاح ونتائج مشرفة سطرها طلبة مملكة البحرين في مختلف مراحلهم التعليمية، حيث أثبتوا دائما قدرتهم على التكيف والتميز في مختلف الظروف والتحديات. فالاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استدعت الانتقال إلى نظام التعليم عن بعد لم تؤثر على مستوى الطلبة، بل كانت دافعا للمضي قدما في البناء على حصيلهم الدراسية، وهذا ما عكسته نتائج الطلبة للعام الدراسي 2025-2026. التفوق والنجاح الذي حققه أبناء مملكة البحرين يأتي ثمرة للرعاية الملكية السامية والاهتمام المتواصل في قطاع التعليم، إلى جانب الجهود الوطنية التي أسهمت في ضمان استمرارية العملية التعليمية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يحقق استدامة التعليم. كما برهنت عملية تحول التعليم عن بعد قدرة الطلبة والمؤسسات التعليمية على التكيف مع المستجدات والمحافظة على جودة المخرجات التعليمية واستمرارها بالمستوى المأمول. هذه النتائج العالية تبرهن على نجاح المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم في ترسيخ منظومة تعليمية متطورة وقادرة على مواجهة مختلف المحن والمحافظة على جودة التعليم واستمراريته في جميع الظروف، بما يضمن مواصلة العملية التعليمية بكفاءة وفاعلية، ويعزز الاستثمار في الإنسان البحريني باعتباره الركيزة الأساسية لمستقبل الوطن.
2: لم يعد الذكاء الاصطناعي في مملكة البحرين مجرد تقنية ناشئة أو تخصص أكاديمي محدود، بل أصبح أحد أبرز محركات التنمية وبناء الاقتصاد المعرفي القائم على الابتكار.
1: وخلال سنوات قليلة رسخت المملكة مكانتها إقليميا في مجال تعليم تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر إطلاق أول أكاديمية متخصصة في هذا المجال عام 2019، إلى جانب توسيع البرامج الأكاديمية والتخصصات النوعية، وصولا إلى طرح برامج ماجستير متقدمة تستهدف إعداد كوادر وطنية قادرة على قيادة التحول الرقمي.
4: تمضي مملكة البحرين بخطى ثابتة نحو تحقيق هدف طموح يتمثل في تأهيل 50,000 بحريني متخصص في تقنيات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، وذلك بالتوازي مع دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية وأساليب التقييم الأكاديمي في مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز ارتباط الطلبة بالواقع العملي من خلال برامج وطنية تتيح لهم العمل على مشاريع تقنية تطبيقية. وبعد إطلاق أول

0: لأكاديمية متخصصة في الذكاء الاصطناعي في مملكة البحرين عام 2019 محطة مفصلية في مسيرة تطوير التعليم التقني، حيث أنشئت الأكاديمية بهدف إعداد جيل من الطلبة والمعلمين يمتلكوا المهارات اللازمة في هذا المجال الحيوي. وقد ركزت الأكاديمية في مراحلها الأولى على تدريب طلبة المدارس والجامعات إلى جانب الكوادر التعليمية من خلال برامج عملية ومشاريع تطبيقية واقعية، الأمر الذي أسهم في تعزيز ثقافة الذكاء الاصطناعي بين الشباب البحريني وإعداد كوادر وطنية قادرة على مواكبة التحولات الرقمية العالمية. إنما تشهده مملكة البحرين من تطور في مجال الذكاء الاصطناعي يعكس فهما متقدما لطبيعة التحول العالمي المتسارع في هذا المجال، والاعتماد المتزايد على إنتاج المعرفة وتطوير الكفاءات القادرة على التعامل مع التقنيات الناشئة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي. كما أن المتتبع لتجربة مملكة البحرين في هذا المجال يلحظ أنها أصبحت نموذجاً متقدماً في التحول نحو الاقتصاد المعرفي، حيث نجحت المملكة في بناء بيئة داعمة للابتكار تقوم على الاستثمار في رأس المال البشري وتوظيف التقنيات الحديثة وتطوير البنى الرقمية المتقدمة. ومن خلال هذا النهج المتكامل تواصل مملكة البحرين تعزيز موقعها بين الدول الرائدة إقليميا في توظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM. يا دانة تزين بها عقد الخليج وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
2: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: أحلى ليالينا الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
0: محمل البحرين
1: في البحر يرسم عالما نشوان من نور وماء، يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
0: محمل البحرين يبحر أسبوعيا في الجهات الأربع.
1: محمل البحرين.
0: الإعداد والتقديم عبد الله يوسف وأحلام محمد.
1: محمل البحرين، إخراج جمال القائد.

ما زلنا نستمد من كتاب رجال في جزائر اللؤلؤ للكاتب الصحفي البحريني خالد البسام ما تيسر عن حياتي وأفعالي ونشاط أولئك الرجال الذين توافدوا على البحرين منذ نهايات القرن التاسع عشر مروراً ببدايات القرن العشرين. وعلى سطح محمل البحرين المترامي الاتساع نسعد بحضوركم كي تعرفون معنا قصة ذلك الرجل المميز الذي طاف العالم شرقه وغربه باحثاً عن المعرفة.

0: بعكس كل توقعات الشاب اللبناني المغترب في أمريكا أمين الريحاني، يجد أنه بدلاً من أن يغوص في الحضارة الأمريكية الجديدة، أو على الأقل أن ينبهر بتقدمها العلمي المدهش، يرى نفسه يقوم بصنع عكس ذلك تماماً. فبدلاً من الانبهار بأمريكا، يعجب بالبلاد العربية وينكب في دراسة أحوالها وتراثها، ويذهب في التهام كل الكتب الغربية التي كتبت عن الإسلام والعرب، كما يجد نفسه يكتشف ولأول مرة لزوميات أبي العلاء المعري، ويقرأ لأكثر من مرة كتب الرحالة الغربيين مثل كتاب قلب البلاد العربية وشرقها لبلغراف، والحج إلى مكة والمدينة لبرتون، وغيرها من كتب.
1: علاوة على هذا المناخ الغريب الذي وجد الريحاني نفسه فيه، رأى أنه لا يصلح للبقاء في أمريكا أكثر من ذلك، وأن الحياة التي يعيشها صارت لا تطاق كما يصفها بنفسه، حيث يقول:
0: وأنا في نيويورك كئيب يحمل كتابا ويطرق للمحرر الأمريكي المتغطرس بابا، أديب شعره طويل وصدره عليل، يسرف من ذهب الحياة في تسويد المقالات، آلة كاتبة يرقص حولها الهم والأمل متخاصرين، أف لها من زوجة نقاقة ومن حديدة لباب الشهرة دقاقة، وأية عبودية أشد من عبودية الآلة الكاتبة وأخبث، طلقتها ثلاثا.
1: وأكثر من تطليق الآلة الكاتبة، يطلق الريحاني أمريكا بأكملها ويرجع إلى قريته لفريكا في لبنان بعد خيبة مريرة.

0: من الزمن في الأفريكا يصله أحد أصدقائه وينعش تفكيره، والذي كان يلح عليه منذ مغادرته أمريكا بالرغبة في السياحة للبلاد العربية، فيتفق مع صديقه على القيام بهذه السياحة. لكن هذا الصديق يذهب إلى أوروبا وينسى مشروع السياحة. بينما الريحاني غارق في تفكيره حول كيفية تحقيق مشروع السياحة العربية وبنفسه هذه المرة، يخبره أحد أهالي الفريكة بأن صديقه قسطنطين يني يعمل في خدمة الملك حسين ملك الحجاز آنذاك، وفي الحال يقرر أمين الكتابة إلى قسطنطين يسأل عن إمكانية زيارة الملك والسياحة في الحجاز وباقي الجزيرة العربية. وبعد شهر ونصف يصل جواب رسالته:
1: اتفق أن وصل كتابك إلى جلالة الملك حسين في جدة، فقرأته له كلمة كلمة وتباحثنا مليا في الموضوع، وهو يرحب بك إذا حضرت، ومن رأيه أن لا لزوم للسياحة في جزيرة العرب كلها، فهو يساعدك على زيارة الحجاز من أقصاه إلى أقصاه، ويعطيك المعلومات اللازمة، ويطلعك على جميع العقود والنصوص والمفاوضات بينه وبين الدول من مطلع النهضة إلى اليوم، ليكون في استطاعتك تأليف كتاب عن العرب مستوف من جميع أبوابه. ومن رأيه أنك متى ما درست أخلاق قبائل الحجاز تكون درست أخلاق بقية القبائل، لأنهم كلهم متقاربون بالعادات والمشارب. أما زيارتك الرياض وابن سعود فهذه مستحيلة لاستحكام العداء بينه وبين الحجاز، والسياحة توافق أن تكون في فصل الشتاء ولا تستغرق أكثر من 4 أشهر ولو انتهت في بغداد، وإني بكل سرور أرافقك حيث شئت. أما الكعبة فلا يؤذن لك بزيارتها في الوقت الحاضر للأسباب المعروفة، والسياحة تكلفك لا أقل من 500 جنيه.
0: برغم الشروط الكثيرة التي وضعها صديقه قسطنطين، إلا أن هذا لم يمنعه من الشعور بالفرح وتنفيذ كل ما كان يدور برأسه والشروع في بداية مغامرته الجريئة في السياحة بالبلاد العربية كلها. فلم يقتنع الريحاني في الكلام بأن السياحة في الحجاز كافية لمعرفة العرب وأحوالهم، ولا في القبول بشروط بعض البلدان، فهو يريد تنفيذ سياحته إلى جميع البلدان وبدون أي قيود. وبالفعل يجمع كل ما تبقى لديه من النقود وآلة تصويره الخاصة واحتياجاته الأخرى، ويقرر السياحة على ظهور السفن والبغال والحمير. وبعد رحلة طويلة وشاقة ساح فيها الحجاز واليمن، وجد أن عليه المرور على جزر البحرين كمعبر لرحلته إلى نجد.

0: عند وصول مركب الريحاني إلى معبر البحرين في أحد أيام شتاء عام 1922 للميلاد، يكتشف أن هذا المعبر هو سلسلة من المدهشات، ويعبر عن ذلك بوضوح في كتابه الشهير ملوك العرب، حيث يقول:
1: ما أخطأت الظن ببلاد عربية مثل خطئي بالبحرين، وما دهشت في قطر من الأقطار التي زرتها دهشتي أول يوم في هذه الجزيرة، ولا غروة، فالجهل يجسم الدهشات. قال أحد الأصدقاء في الحجاز وهو يصف للطريق إلى نهجد، قال: ستسافر من بومبي إلى البحرين، ومنها في مركب شراعي إلى العقير.

فظننت البحرين جزيرة صغيرة حقيرة يأوي إليها صيادون، وظننت شيوخها من البدو الذين يسكنون الخيام، بل كنت عند وصولي أظنها معبرا إلى الإحساء. وماذا ينفع التظاهر بالعلم إذا فضحتك أول كلمة منك بعد السلام؟ أما وإني أمقت الإدعاء فلا أحاول إخفاء جهلي، وهو جهل عام يكاد يشمل كل أدباء العرب. إني أعترف عني وعنهم.

0: منذ اليوم الأول لوصوله البحرين، وهو مسكون بالدهشة التي استمرت معه حتى آخر يوم من بقائه فيها. وبسبب هذه الدهشة يقرر السائح أمين الريحاني البقاء لفترة من الزمن ليرى على مهل هذا المعبر المدهش.
1: ومن اليوم الأول أيضاً يعجب بالعمران والأسواق والحركة التجارية النهضة، ويزداد هذا الإعجاب عندما يشاهد كما يقول بنفسه هذه المدرسة الابتدائية، وفيها يعلم بعض العلوم التي لا تزال تعد في اليمن مثلا من بواعث الكفر والضلال، وفيها من المعلمين المصري والعراقي والنجدي.
0: وبعد سياحته في اليومين الأولين بالمنامة، يذهب برفقة بعض البحرينيين إلى مدينة المحرق للسلام على المغفور له الشيخ عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين آنذاك. وفي مجلس الشيخ عيسى ارتكب أمين الريحاني خطأ مشينا في نظر الحاضرين في المجلس، حيث تناول فنجان القهوة بيده اليسرى بدلا من اليد اليمنى. وبرغم الإحراج الذي أصابه، إلا أنه عندما بدأ يتحدث للشيخ عن زيارته طلب منه الذهاب إلى بيته الخاص، وعندما وصلا إلى هناك طلب الشيخ عيسى منه الكلام. وهنا راح أمين الريحاني يشرح له بعض أهداف سياحته والمتمثلة في محاولة جمع العرب وتوحيد كلمتهم وبلدانهم. وبعد الانتهاء من الشرح سأل أمين الريحاني الشيخ عيسى:
1: هل تلبون دعوة الملك حسين إلى اجتماع يعقد في مكة من أجل البحث في شؤون العرب والإسلام؟
0: فأجاب الشيخ عيسى قائلا:
2: إذا لبى سلطان نجد فنحن نلبيها.
0: بعد زيارة الشيخ عيسى ذهب إلى زيارة الشيخ إبراهيم آل خليفة، أحد أبرز مثقفي البحرين في تلك الفترة، وجرى الحديث في أحوال العرب وأوضاع ثقافتهم. وفي النهاية سأل الشيخ إبراهيم أمين الريحاني:
1: ما السبب في تناولك فنجان القهوة في مجلس الشيخ باليد اليسرى؟ قد انتقدوا عليك ذلك واستهجنوه.
0: فرد أمين الريحاني على شيخ إبراهيم بن محمد الخليفة:
1: أبين لك السبب يا شيخ، وأنا صادق في عذري، أن في يدي اليمنى وجعا عصبيا يضطرني في بعض الأحيان إلى استعمال اليسرى.
0: فرد عليه شيخ إبراهيم بن محمد الخليفة قائلا:
2: عذر مقبول، وسننشره في البلد دفاعا عنك.
0: فأكمل أمين الريحاني قائلا:
1: وعسى أن يعلن العذر بسرعة إعلان الذنب.
0: فضحك شيخ إبراهيم والجمع الحاضر في المجلس.

0: بالرغم من إحراج فنجان القهوة، إلا أن الاحتفالات التي أقيمت لأديب الفريكة كانت فوق التصور عن هذا المعبر الحقير. فبعد عدة أيام من وصوله، يقيم النادي الأدبي بالمحرق احتفالاً أدبياً ضخماً لأمين ريحاني بمناسبة زيارته للبحرين. وفي الاحتفال وجد نفسه يواصل الدهشة التي أصبحت ملازمة له. ففي هذه الحفلة الضخمة التي احتشد فيها كل أدباء ومثقفي البحرين وشخصياتها، وجد نفسه يستمع إلى حوالي 11 خطبة وأربع قصائد من أشهر أدباء البحرين آنذاك، أمثال ناصر الخيري ومحمد صالح خنجي وسلمان التاجر وغيرهم. ويفتتح الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس النادي الحفل بكلمة ترحيبية قال فيها:
1: أحمل سلامنا إلى جميع إخواننا الناطقين بالضاد، وأبلغهم أننا قد أخذنا على عاتقنا السعي في تحقيق أمنيتنا، وهو رفع شأن أمتنا عن طريق العلم، وإننا مستعدون لمصافحة كل من يمد يده إلينا للتعارف والتوادي والتعاون والتعاضد.
0: أما الشيخ محمد صالح خنجي فيقول في خطبته القصيرة:
2: إني أحب المعري والخيام، وإني شغف بأشعارهما، وقد سرني بنوع خاص ما بلغني من ميلك إليهما وغرامك بأفكارهما. إن البشر لم يزالوا كما كانوا ما سلف من الزمان، وكما وصفهم المعري والخيام. إن الأديان الحنيفة روحها واحد، وإنما تختلف الشرائع التي تتضمن أحكام المرافعات وفصل الخصومات. فالأديان بروحها ومغزاها تدعو للاجتماع والاتحاد. الشرقيون كلهم عائلة واحدة، خلاصهم وسعادتهم في أن يسود النظام بينهم والوفاق والتضامن.
0: وتعبر آخر خطبة لأمين سر النادي الأدبي عبد الله الزائد: سلك الكهرباء بين الأدباء، كما أسماه أمين الريحاني، عن الترحاب والحفاوة العظيمة لهذه الشخصية الزائرة. يقول الزائد في خطبته:
3: مرحبا بابن لبنان، أهلا بأوضح مثال للحياة العربية المستقلة. إن الوقت الذي تشرفت فيه حاضرتنا بقدومك، والزمان تقدست فيه بلادنا بتشريفك، لهو فاتحة العصر الذي نصب إليه، ولمعة النور الذي قمنا من مراقدنا لاستطلاعه، ونفحة النسيم الذي كدنا نيأس من هبوبه، نسيم المدنية، نسيم الحرية، ونسيم العروبة الحية المبعوثة من جديد في عالم التجديد، مطهرة من أدران التقليد. أيها السيد، إن في ذمتك للشرق عامة وللعالم الغربي خاصة أمانة يجب أداؤها، وأمنية لا أخالك تغفلها، ونصيحة غايتك بذلها. أجل ستؤدي الأمانة وتحقق الأمنية وتبذل النصيحة. نعم، ستعرف الغربيين بنفسية الشرقيين، وأنت الرجل الذي لا يتحيز لغير الحق ولا يفوه بغير الصواب ولا يخشى إلا التاريخ. قل لهم بربك، قل لهم إني زرت مصر والحجاز واليمن والعراق ونجد والبحرين، فرأيت في هذه الأمصار شعوبا نفضت غبار الكسل واستعدت للعمل، شعوبا تتوق إلى مصافحتكم كأصدقاء وإلى مصادقتكم كزملاء، ولكنها لا ترضى بحال من الأحوال أن تكون لها بمثابة الأسياد مطوقة برقبة الاستعباد. أيها السادة، كلكم يعرف الريحان، وكلكم أعجب به وتمنى أن يلتقي به ويحدثه. هذا هو الرجل الذي تلتقطون أخباره وترتلون أشعاره. قد ساعدكم الحظ وغفلت عنكم عين الزمان، فقام بينكم بزي كزيكم، فهل لكم أن تتعظوا بعظاته وتستفيدوا من نفثاته؟

0: بعد حفلة النادي الأدبي وجد السائح المدهوش نفسه أمام قائمة طويلة من الولائم والزيارات كانت بانتظاره، وبرغم محاولته لتلبية معظمها إلا أنه يخفق في ذلك، لكنه ينجح قبل رحيله إلى نجد ببضعة أيام في زيارة مدرسة الهداية التي كان أهل البحرين يتحدثون عنها كثيراً. وقبل يوم الزيارة يفاجئ أحد مدرسي المدرسة التلاميذ بقوله:
1: أهلاً، سوف يأتيكم سائح عربي وهو ضيف على البحرين، وعليكم استقباله خارج المدرسة والاستعداد لمقدمه باللباس النظيف والمرتب.
0: وفي ذلك الصباح يصطف التلاميذ خارج المدرسة وهم في غاية الاستعداد من حيث لبسهم للثياب النظيفة والترتيب الملحوظ. وقبل وصول الريحاني راح مدير المدرسة يفتش على نظافة وترتيب التلاميذ كما يتذكر الأستاذ عبد العزيز الشملان. وفي حوالي الساعة 7:30 يصل أمين الريحاني برفقة رئيس المعارف المغفور له الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة، وعند وصولهم ينشد التلاميذ بعض الأناشيد تحية للضيف. بعدها يلقي الطالب أحمد العمران أفضل تلاميذ المدرسة في الخطابة خطاباً قال فيه:
2: وإننا أيها المصلح قد سمعنا بشهرتك وأنك قائم بتحقيق هذا الطلب، على حدتك فأكبرناك وأعظمناك، وغاية ما نستطيعه الآن من مكافأتك هو الاحتفال بك وقيامنا أمامك إجلالا لقدرك، ولكننا رجال المستقبل سننصب لك في أدمغتنا تمثالا ونخلد لك على صحائف التاريخ ذكرا جميلا، فلا تبتئس بما تراه في بعض البلاد من التقصير فيما يجب لأعاظم الرجال، وذلك التقصير الذي هو نتيجة الجهل، ولك أسوة بأسلافك المصلحين، والله لا يضيع عمل المحسنين.
0: بعد الخطاب الذي ألقاه الطالب أحمد العمران نيابة عن جميع طلاب مدرسة الهداية، يرد أمين الريحاني

0: بخطبة أخرى تقديراً وتكريماً لهم.
1: وإني أقول لكم أيها الأعزاء وحقاً ما أقول، إن الأفضل لنا ولا خير فينا إذا كنا نبغي مجرد العودة إلى الماضي دون أن نقتبس من علوم زماننا ونشارك الباحثين فيها العاملين بها الساعين في نشرها وتعزيزها في المشرق والمغرب، لنزرع نحن العرب في بساتيننا من بذورها وأشجارها، ولنتفقدها بالحراثة والتربية، فإن هذا يكون المجد، وفي مثل هذا يفاخر المفاخرون.
0: بعدها تجول أمين الريحاني في الصفوف واستمع إلى بعض الدروس، وأبدى اهتمامه الكبير بكل ما سمع ورأى وأثنى عليه. ثم بعد ذلك بزمن قصير غادر البحرين إلى نجد في سياحة معرفية جديدة.

0: من ضمن الرجال الذين وطئت أقدامهم أرض جزائر اللؤلؤ لبضعة أيام فقط، ثم غادرها غاضبا بسبب زحلقة مطر، كان الرئيس المصري الراحل أنور السادات. وإليكم الحكاية.
1: في ليلة 16 من شهر ديسمبر عام 1955 للميلاد، تلبدت الغيوم في سماء البحرين وتساقطت الأمطار بكثرة، واستمرت الأمطار في الانهمار طوال الليل وعند الصباح. وبرغم استمرار المطر، ذهب الآلاف من أهالي البحرين إلى المطار بمدينة المحرق لاستقبال سكرتير المؤتمر الإسلامي والوزير المصري وأحد قادة ثورة يوليو أنور السادات.
0: في ساعة وصول أنور السادات، كانت أرض المطار مملوءة ببحيرات صغيرة من الماء المخلوط بالزيت. وعند وصول طائرة الزعيم المصري، هرع عشرات الأهالي وحملوا السادات على أكتافهم، متوجهين به إلى بناية المطار، وهم يهتفون بحياته وحياة الثورة. وقبل وصولهم إلى المبنى، انزلقت رجل أحدهم، فشوهد عندها أنور السادات منكبا في إحدى البحيرات المليئة بالطين والزيت، ولم يستطع إخفاء غضبه الشديد.
1: بالرغم من الاعتذارات الكثيرة التي قدمت لأنور السادات، إلا أنه واصل غضبه على هذه الإهانة التي اعتبرها مقصودة، وقرر إلغاء كل الاجتماعات واللقاءات المتفق عليها مسبقاً مع أهالي البحرين الذين كانوا بانتظارها بفارغ الصبر. وبعد انتهاء مهامه الرسمية ومدة زيارته، ذهب السادات إلى المطار، وهناك استقل طائرته المتوجهة إلى الكويت، وبدون هتافات ولا توديع من أحد.
0: حينما سمع الأهالي بسفره السريع وعدم التقائه حتى بزعامات الحركة الشعبية آنذاك، أو على الأقل حضوره لبعض اجتماعات الأندية

0: التي كانت مستعدة منذ زمن طويل لاستقباله، عندها تذمر الكثيرون وعبر بعضهم عن إحباطه الشديد بثورة يوليو وزعاماتها.
1: حاولت الصحافة المحلية تهدئة خواطر الناس ورفع سوء التفاهم الذي حدث بين أنور السادات والأهالي بسبب زحلقة المطار غير المقصودة تماماً، فكتبت صحيفة الوطن مقالاً قالت فيه:
0: كانت زيارة أنور السادات القصيرة للبحرين فرصة أتيحت للشعب البحريني ليعبر فيها عما يكنه من شعور تجاه الشقيقة الكبرى مصر. إن الحشد الكبير من أبناء الشعب الذي ذهب إلى مطار المحرق لم يذهب ليستقبل أنور السادات الوزير والسكرتير العام للمؤتمر الإسلامي، بل ذهب ليستقبل مصر الكبرى، مصر بعظمتها، مصر بجيشها الباسل وبصحافتها وكتابها ورجالها الذين يغذوننا علما وثقافة. إن من سوء حظنا أن زيارة أنور السادات لم تمتد إلى وقت نستطيع فيه أن نظهر كامل شعورنا نحو أمنا الكبرى مصر، غير أننا واثقون بأن هذه الساعات القليلة التي مكثها في البحرين أعطته صورة كاملة عن شعورنا الفياض.
1: مع ذلك تجاوزت البحرين رد فعل السادات تجاهها وازداد حماسها وتأييدها لثورة يوليو أكثر من السابق.
0: من طرائف وغرابة المواقف والأحداث التي تعرضت لها جزائر اللؤلؤ من قبل بعض من وطئوا أرضها هو ما كان من شخص يدعى توفيق دجاني صاحب جريدة الحمارة التي كان يصر ويؤكد على أنها جريدة رصينة. وإليكم هذه الحكاية القصيرة من البداية حتى النهاية.

0: بالرغم من أن عام 1913 للميلاد كان من أهم الأعوام في تاريخ البحرين الثقافي، حيث تأسس فيه نادي إقبال أوال من قبل مجموعة مثقفة، وأسس الشيخ مقبل الذكير النادي الأدبي الإسلامي لمقاومة التبشير، إلا أن الصحفي العربي توفيق دجاني كان له رأي آخر.
1: ففي السابع من شهر سبتمبر عام 1913 للميلاد يصل توفيق دجاني على ظهر مركب إنجليزي اسمه بانكرا قادما من الهند، حاملا معه توصية من الحكومة البريطانية لمساعدته في توزيع جريدته المسمى الحمارة والحصول على عدد من الاشتراكات من أهالي البحرين.
0: منذ وصوله إلى البحرين وهو يحاول إقناع الأهالي بشراء جريدة الحمارة والاشتراك فيها، وبرغم السخرية التي قبل به اسم الجريدة واستهتار الأهالي بها كونها مجلة أدبية رصينة كما يقول توفيق دجاني عنها، إلا أنه راح يواصل إقناع الناس برصانة الحمارة وبأهمية موضوعاتها الأدبية الرشيقة والجذابة.
1: إلا أن انقضاء أكثر من 8 أيام وبدون أن يستطيع بيع حتى نسخة واحدة أو الحصول على اشتراك واحد

0: أو حتى وجود من يريد قراءتها ولو بالمجان جعله يقرر الرحيل من هذه البلاد التي لا تحترم الأدب ولا الجرائد، وبالذات صحيفة الحمار الرصينة. وبات قبل رحيله يهاجم البحرين وتخلفها ويتهم أهاليها بالجهل وقلة الثقافة.
1: وعلاوة على الهجوم العنيف الذي شنه دجاني على الأهالي، وجد أن عليه قبل رحيله من البحرين أن يملأ جيبه الفارغ بالنقود على الأقل، وبالفعل

0: يعطيه مقابلها مبلغاً ضخماً آنذاك هو 50 روبية.
1: بعد استلام الروبيات يغادر صاحب الحمارة توفيق دجاني البحرين في 16 من شهر سبتمبر عام 1913 للميلاد، بعد أن ملأ جيبه ب50 روبية، وتاركا هذه البلاد التي لا تحترم الأدب والصحافة، وإيمانا بالمثل القائل: الغنى ولا الصيت.

على سطح محمل البحرين الماخر عبابة التاريخ والذاكرة، نهيئ للأحبة في اللقاء القادم سيرة جديدة لرجل من رجال جزائر اللؤلؤ.

0: بنت البحر، طاقة الكهرمان، وردة الزمن وحب الرمان، تسكن البحر، تجدل الأمواج، تتوسد الشطآن.
1: هي البحرين،
0: لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على سطح محمل البحرين.
1: يبحر أسبوعياً في الجهات الأربع.
2: محمل البحرين،
3: إعداد وتقديم عبد الله يوسف وفاطمة محمد.
1: محمل البحرين،
2: إخراج جمال القائد.

اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير أعمال المجلس وعلاقته بمجلس النواب والحكومة، واختصاصات مكتب مجلس الشورى واختصاصات لجان المجلس وآليات انعقاد اجتماعات اللجان وجلسات المجلس، إضافة إلى آلية مناقشة الموضوعات في اللجان والجلسات. كما تنظم اللائحة الداخلية حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشورى والاختصاصات التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس.

هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم بصوت الفنان محمد عبد الوهاب. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

ذات مساء، هو يومي، هو كل يوم. كنت صغيرة، طفلة تحب القمر الذي يولد من سقف بيتها في حديقة صغيرة. ذات مساء كنت صغيرة، وكان كل شيء ملون يسعدني. كانت وجوه الناس في ساحة قريتنا مثل لعبي، جريئة ونظيفة وبريئة. كانت ضحكاتهم منخفضة تمتزج فيها الطفولة بالسذاجة. كانت حكاياتهم ملونة كثيابهم، وكان المطر يغسل كل شيء في قريتي. وعندما يليه الربيع تزهر الأغصان، تتلون السماء والقرية والفساتين. ذات مساء كنت صغيرة وكنت أحب كل الألوان.

كنت مقهورا، كنت طفلا هرما أعدو في صحارى مقفرة، كنت وحيدا كصدفة خرج ساكنها ولم يعد، وكنت أحب الوجوه العارية وأحب الحقيقة العارية. كرهت المدينة والمدنية، كرهت الزيف والذهب والنفاق. تقوقعت طويلا في بيتي على الشاطئ، هجرتني كل العيون التي أحبتني من قبل، ولم أعد أسمع الضجيج. قلت سأذهب إلى الحقيقة، سأذهب إلى القرية حيث النقاء والطهر، ومررت بي وعدت إلى بيتي وهجرني النوم.

قالت لي أمي ذات مساء وقد على وجهي الشحوب: لا تهربي. لكني هربت إلى تلك المدينة الموشحة بضباب لم أكن أفهم سره. هربت. قالت لي أمي: المدينة زائفة، وذاك الغريب وسيارته زائفين. لكني هربت بكل ثياب الطفولية الملونة. هربت بكل براءتي ولهفتي للمستحيل.

كنت سعيدا ومندهشا عندما رأيت وجها ضاحكا كأنه دمية صغيرة تدب فوق أرض غريبة. كانت عيناك مفتوحتين وخدك محمرا، كنت قادمة من أعماق البساطة. واهتز صمتي وضحكت للصدفة التي أتت بك إلى شاطئ. ربما ضحكت من كهولة شبابي الذي استيقظ فجأة. تواريت قليلا حتى اعتقدت أنك فقدت ظلي، لكنني كنت أراك من حيث لا تدركين.

كانت المدينة ملونة، لكن كان هناك شيء لا أعرفه، مخضب برماد أسود، وأدركني خوف حقيقي. كنت في قريتي لا أعرف الرعب أو الخوف. لمحت عيونا عرفت أنها حزينة لأنها كانت جامدة. وفي قريتي كانت العيون تنط من محاجرها فرحة لاهية. ولم أكن أعرف الحزن، لكن النساء خائفة حزينة. هانذا أهرب إلى قريتي الهانئة النعيمة.

0: هربت يا صغيرتي البريئة وكنت محقة، فالمدينة عندنا مرعبة وقاهرة، لكن هروبك أيقظني. أفكر فيك الساعة أيتها البحيرة الدافئة الشطان، أيتها البجعة تنامين في حضن أمك بسلام. ها أنت يا طفلتي كالقمر تولدين كل ليلة في جبين، فماذا أفعل؟
1: سألتني أمي لماذا عدت. شبح الخوف ظل يطاردني من خلف السطح حيث القمر. التجأت إلى صدرها وعرفت أمي أول مرة طعم دمعي المالح. سألتني من جديد ماذا قال لك صاحب تلك السيارة. سكت. كنت أخاف منها، أخاف عليها، كنت أخاف من عينيك الجريئتين اللتين تطاردانني. سكت وأنا ألوذ أكثر بصدر أمي الحائر.

لم أكن أرفع شراعي قبلك أيتها السفينة القادمة من خلف سطوح القرية البريئة، ولمن أرفع ما دامت ريحي قد ماتت؟ بمن أفكر قبل طيرانك إلى سماء مدينة الشاحبة وقد مات الطيران من فضائي؟ سأهرب، سأهرب منك إليك، من شيخوخة عقلي إلى طفولة حلمك. فهل تتسع شطآن أحلامك لبراءة المهدبة؟

إنه حزين وخجول، لكن نظرته جريئة. نظرته تنام كل مساء بين جفوني. ماذا أفعل؟ تقول أمي وهي تصلي: مسكينة أنت يا طفلتي، أغراك الوهم وأفسدت عقلك تعاليم المدينة. لكننا يا أمي نهرب معا إلى أحضان الطبيعة، هو بريء وأنا بريئة. تعض أمي على شفتيها وتقول: خسرت الطفولة وربحت الضياع. وأصمت أرتب وسادتي كل ليلة.

ودخلت محراب قريتكم، كنت مصمما على نيل جائزتي. ألا أستحق؟ كان صوتك كالصلاة، ولباسك كعرائس الضوء. كانت أمك حزينة، لعلها عرفت الحزن مذ عرفت سرنا. لكنني طمأنتها، ستكون سعيدة بجواري. فأنا كاهن الصمت الذي لم تخدعه ألوان المدينة.

كاهن الصمت سير سفينتي ووصلنا المدينة. كنت أردد كلب الهاء، لا شمس في المدينة، لا فرح، لا حقيقة، لكنك عرفت كيف تلون لي الشمس والفرح وتنسيني ضباب المدينة.

صوتك لا يزال يردد بعفوية ساذجة كلمات بريئة ليسمع أهل المدينة المتشعة بالرمان أغنية الطفولة والبراء. أيتها الهاربة من قرية بعيدة طاهرة، أنت عرافة العصر التي أيقظت كاهن الصمت بعد طول انتظار.

لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب. والله والله لو بحت بأي حرف تكدس الليل في الدروب. لا تسألوني ما اسمه حبيبي، ترونه في ضحكة السواقي، في رفة الفراشة اللعوب، في البحر، في تنفس المراعي، وفي غناء كل عندليب، في أدمع الشتاء حين يبكي، وفي عطاء الديمة السكوب، محاسن لا ضمها كتاب.

ولدعتها ريشة الأديب. لا تسألوني ما اسمه، كفاكم فلن أبوح باسمه حبيبي.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: يا أرضاً كتب على جبينها وطن المفاخر،
1: نتغنى في حبها وبرقيها دوماً نفاخر.
2: من مركز الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
3: صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم 24 لسنة 2026 بإصدار قانون المحاماة، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب.
4: صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم 25 لسنة 2026 بتعديل بعض

0: الأحكام المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب.
1: صدق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم 26 لسنة 2026 بتعديل المادة 29 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب.
0: صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم 27 لسنة 2026 بتعديل المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب.
1: صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم 28 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب.
0: صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم 29 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1985 في شأن تنظيم المصارف الزراعية، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب.
1: صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم 30 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب.
0: صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم 31 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2021، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب.
1: صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم 32 لسنة 2026 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب.
0: صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم 33 لسنة 2026 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى المرفق السادس للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973.
1: صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم 34 لسنة 2026 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
0: صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم 35 لسنة 2026 بالتصديق على ملحق تعديل الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم 36 لسنة 2026 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى ملحق الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما تتمتع به مملكة البحرين من كفاءات وطنية تواصل تقديم نماذج مشرفة من التميز تسهم في دعم مسارات التنمية وتعزيز المكانة الرائدة لمملكة البحرين في مختلف المجالات في ظل ما تحظى به هذه الكفاءات من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
1: جاء ذلك لدى لقاء سموه وحفظه الله في قصر القضبية بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان الرئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، السيد صلاح أحمد المدفع رئيس جمعية المحامين البحرينية وأعضاء مجلس إدارة الجمعية. بحضور سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن حمد الخليفة أقامت الجامعة الأمريكية في البحرين حفل تخريج الفوج الرابع من طلبة البكالوريوس والماجستير، حيث بلغ 148 طالبا وطالبة من مختلف التخصصات الأكاديمية، وذلك في مركز البحرين العالمي للمعارض بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة والمدعوين وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية بالجامعة وأولياء الأمور الطلبة الخريجين 148 طالب.
0: عقد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية جلسته الاعتيادية الأولى في دورته السادسة برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس، وذلك في قاعة الاجتماعات الرئيسية بمبنى المجلس.
1: استقبلت سعادة السيدة أمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني السيد عمار الصفدي الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان للتجارة والتمويل بالمملكة الأردنية الهاشمية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التمويل الإسكاني.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
3: هذه إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعينا، نبقى الآن مع هذه السهرة من الفن القديم ومحمد عبد الوهاب.

ما زلنا معكم مستمعينا نستمع إلى هذه السهرة الغنائية من الفن القديم بصوت الفنان محمد عبد الوهاب من إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: عايش بالشكل ده؟
1: ما اقدرش اعيش الا كده.
0: فاكر لما شفنا بعض في اول مرة؟
2: ايوه فاكر.
1: لا مش فاكر شيء بالمرة.

0: الشخص ده موجود هنا؟
1: بالطبع لا.
0: انت كذاب، دايما تنرفزني كده.
1: يمكن يكون واقف على الباب.
0: ده شايفني وانا شايفاه، وفهمني وانا فاهمه، من غير ما تقول عذرك انا شفته. قلبك محتار بين صاحبك وخطيبته، لكن يا محسن

أنا أشكرك على القلم ده. أنت فاكرة الجلاس اللي كلتيها؟ مش كانت باردة؟ حياتي كانت كده. وفاكرة لما دابت من حرارة شفايفك؟ حياتي من ساعتها بقت كده. أنا مندهش إزاي كنت عايش من غير ما أعرف حرارة الألم.

ما زلنا معكم مستمعينا نستمع إلى هذه السهرة الغنائية من الفن القديم بصوت الفنان محمد عبد الوهاب من إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: شايف غير صفين لولي. انت يلزم لك واحد جواهرجي مش واحد حكيم.
1: لا ارجوك، سنتي بتوجعني، شوف لي اي علاج حالا.
0: اصلا انا بس مش حكيم اسنان.
1: امال حكيم ايه؟

0: اسمع يا دكتور، انا اعرف ان الالم يجي من عصب الضرس لما الواحد ياكل حاجة ساقعة.
1: علشان تحرمي تاكلي جلاس وتدوبي في قلوب الناس.
0: وعرفت منين؟
1: ما تعرفيش اني اقدر اقرا افكارك، ومن عينيكي اقدر اقولك كل اسرارك.
0: حكيم روحاني حضرتك.

0: بيخوف ما اقدرش احكي.
1: بيخوف مين؟
2: بيخوفني.
1: انت كل حاجة تحشر نفسك فيها حتى قلبي.

0: استمعنا وإياكم إلى سهرة غنائية من الفن القديم والفنان محمد عبد الوهاب. نلقاكم مع سهرة غنائية أخرى من الفن القديم. وقتاً ممتعاً نرجوه لكم. مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
0: السؤال البرلماني هو السؤال المكتوب الذي يوجهه أحد أعضاء مجلسي الشورى والنواب لأحد الوزراء أو من في حكمهم حول القضايا التي تدخل في اختصاصهم، وتكون الإجابات لأعضاء مجلس الشورى مكتوبة ولا تناقش في الجلسة العامة، بينما يحق لأعضاء مجلس النواب التعقيب على ردود الوزراء في الجلسة العامة، كما يحق لهم توجيه أسئلة مكتوبة لباقي أعضاء الحكومة على أن تكون جميعها في إطار المصلحة العامة بعيداً عن أي مصالح شخصية.

على الأرض التي أحب رسمت ذكرياتي الأولى. حلمت بأن أكون طبيبة، ثم مهندسة، ثم مخترعة، ثم سيدة أعمال. ببراءة الأطفال وإقبالهم على الحياة تفجرت في مخيلتي مئات الأحلام، فقط لأكون سبباً في إزهار هذه الأرض ولأشعر أنني بذلت أيامي لأجلها. وأنا اليوم ما زلت تلك الطفلة التي تحمل العالم على كفيها لتقدمه إلى الوطن.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: تدري إن في داخلك كل شيء ينقصك؟ شلون؟ الموضوع بسيط جدا، عندما تسمح لهذه الحاجة بالظهور بتحصل عليها، وعندما تقدم للآخرين كل ما ينقصك بتحصل على أفضل النتائج وبتستمتع بلعبة الحياة الجميلة. مثلا تبي حب؟ أعط حب. تبي فلوس؟ لا تبخل على الناس بالفلوس. تبي جمال؟ قدر الجمال اللي أنت فيه وعززه في داخلك. تبي تتزوج؟ ادعم غيرك وشجعهم على الزواج. تبي السعادة؟ اسعد غيرك ولو بالبسيط. في النهاية هي معادلة بسيطة جدا، كل ما ترسله للآخرين من مشاعر وأفعال بتحصل عليها بلا شك. خليك موقن واستمع للصوت الإيجابي.
2: خليك موقن واستمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي فكرة وإعداد نور أبو الشوك وإخراج فاطمة جنبر.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مدينة من حدائق التاريخ.
1: عبر صفحات التاريخ نسافر معكم إلى قارة إفريقيا، تحديداً إلى غرب ليبيا، حيث تستقر أحد لآلئ الصحراء على الأرض، واحة النخيل التي شكلت في زمان بعيد إحدى أقدم المدن في العالم، مدينة غدامس. النقوش الحجرية في غدامس تدل على أن الإقامة الأولى للإنسان في هذه المدينة كانت قبل حوالي 10,000 سنة، تحديداً في العصر الروماني، مما يجعلها من أوائل المدن الصحراوية في التاريخ. وربما يكون العنصر الذي جعل غدامس محطاً لرحال الإنسان منذ القدم هو نبع المياه العذب الذي انفجر على أرض غدامس منذ زمن بعيد، وعلى ضفاف هذا النبع بنيت المدينة وتوالت عليها الحضارات وصارت نقطة التقاء رئيسية للقوافل التجارية المسافرة في أرجاء الصحراء الكبرى. فلندخل معا إلى بيوت غدامس. هذه البيوت التي تحظى بطراز معماري خاص يتوافق مع الطبيعة الثقافية والاجتماعية للناس في غدامس. في الطابق الأرضي سنجد المخزن الرئيسي للمنزل الذي تحفظ فيه المواد الغذائية وأساسيات المعيشة، وبالانتقال إلى الطابق الأول سنشاهد الغرف الخاصة بسكن العائلة، ثم نكتشف الملمح الأبرز في منازل غدامس، السطح المفتوح الذي تربطه شبكة من الممرات بأسطح المنازل المجاورة. وهذا الجزء من المنازل تم تصميمه لنساء غدامس حتى يتمكن من التنقل بحرية لزيارة الجارات ويحافظن على خصوصيتهن بعيداً عن أنظار الرجال. نخرج من منازل غدامس لنواصل التجول في المدينة التي صنفتها اليونسكو

0: محمية تاريخية عام 1986 لنجد التماثيل الرومانية المبنية بأحجار الجبس وهي بقايا المعابد الرومانية القديمة، كما سنشاهد بقايا قصور وحصون مهجورة كقصر الغول، وسنجد أيضاً القلعة العثمانية وغابة النخيل. سنجد كذلك أحد أعاجيب المدينة وهي الكهوف التي كانت تستخدم في الماضي سجوناً للمملكة الأمازيغية، وتحتوي على غرائب من البناء وشبكة من الأنفاق تحت الأرض. اليوم يحافظ أهالي مدينة غدامس على إحياء جزء من تراثها، فيقيمون بشكل سنوي مهرجان التمور والزيتون الذي يحضره الآلاف من داخل ليبيا وخارجها ليستمتعوا بالثراء التاريخي لهذه اللؤلؤة الصحراوية.
1: مدينة من حدائق التاريخ مع مريم فقيه وفاطمة جنبر.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: الحقيقة بدقيقة. قرر مجلس التعاون الخليجي السماح لأصحاب بعض المهن
1: كالطب والمحاماة والمحاسبة والهندسة والاستشارات الإدارية والصناعية والاقتصادية والزراعية والصيدلة الحاملين لجنسية أي دولة من المجلس بممارسة مهنهم في أي دولة من دول المجلس.
0: كما سمح المجلس للحرفيين من مواطني دوله حق ممارسة حقوقهم وأعمالهم في أي دولة عضو من المجلس
1: يمارسون حرفتهم إسوة بمن يماثلونهم من مواطني الدولة التي يعملون فيها دون تفريق أو تمييز.
0: كما سمح المجلس للمواطنين الخليجيين إقامة الفنادق والمطاعم ومزاولة العمل فيها.
1: وللمواطنين الخليجيين أيضاً الحق في مزاولة الأنشطة في المجالات الصناعية والزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والمقاولات.
0: إنها حقائق عن ميزات ومنافع تعبر عن وحدة حقيقية تلبي مصالح مواطني دول المجلس،
1: لأنه من أجلهم كان إنشاء مجلس التعاون الخليجي،
0: ولأنها الحقيقة بدقيقة.
1: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

أنا أضحك لكن ضحكتي تبكي، أنا ساكت لكن نظرتي تحكي، أنا مفارق حبيبي.

0: عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: مكتب المجلس هو أعلى سلطة تنفيذية للمجلس، ويتكون من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية الست المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بمجرد انتخابهم لرئاسة اللجان. ويمثل المكتب الإدارة العليا لمجلس الشورى، ويختص بوضع جدول أعمال جلسات المجلس ومتابعة أعمال اللجان وتقاريرها واقتراح من يمثل المجلس في الداخل.

جمال الكون في حسنك، وفن الحب هو فنك، وكل الزين فيك انتي يا أحلى عندي من كل شيء. يا حورية وسط البحور، يا أحلى من بنات الحور، يا داني في الخليج انتي عزيز وين ما كنتي. وشو صفيك وشو خلي، حويتي كل حسن أصلي، حياتي انت يا عمري وحبك بالحشة يسري. نعيم الدنيا في قربك، عذاب القلب في بعدك، ويكفيني رضا منك وقضي هالعمر يمك. خليفة العيسى.

الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي. أنت مفتاح التغيير، غير قليلا من عاداتك يغير الله كثيرا من أحوالك. واسأل نفسك، ماذا سأفعل اليوم لأكون أفضل مما كنت عليه بالأمس؟ نافس نفسك واسعد قلبك واستمع للصوت الإيجابي.

لكن فتحت عين وغضت عنك انظار. اذا قلبك يبي غيرك انا متشرف بثوبك، نسيتك وانقضى عهدك.

أقدر أفارق الزين وأصبر العينين، أقدر أفارق الزين وأصبر العينين، بس اللي ما أقدر عليه أنفارق البحرين. اللي ما شاف بلادي عمره ما شاف الزين، واللي ما عاش عيادي تبكي عليه العين. القلب يقدر يعيش عمره بلا محبوب، بس اللي ما له وطن مشرد ومدعوب. انت يا أحلى وطن، انت يا أحلى وطن، يا قبلة العشاق، يا عمري يا ديرتي، يا قلبي المشتاق. خليفة العيسى.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، نعيش من اليوم مع الفوائد الشرعية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والتربوية لخلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمن أعظم وأحسن الأخلاق التي يتقرب بها العبد إلى ربه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه أساس الدين، وبه تحرس حرمات الرحمن، ويحمى شرع الله، ويعز الحق والدين، ويذل الشر والباطل. لذا تواترت الأدلة الشرعية على فضل وعظمة هذا الخلق العظيم. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والخطاب في هذه الآية لجميع الأمة، كما قال الحسن البصري ومجاهد وجماعة. وقد وردت الآيات والأحاديث النبوية المبينة لفضل الأمة الإسلامية على سائر الأمم، ومنها قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الوسطية بالعدل، فقد ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال: عدلا. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟

0: فيقول نعم. فيقال لأمته: أي أمة نوح، هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته، ويشهدون أنه قد بلغ، ويكون الرسول عليكم شهيدا. فذلك قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حين مرت جنازة فأثني عليها خيرا فقال: وجبت وجبت وجبت. ثم مر عليه بأخرى فأثني عليها شرا فقال: وجبت وجبت وجبت. فقال عمر: فدا لك أبي وأمي، مر عليك بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت: وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت: وجبت وجبت وجبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، رواه مسلم. قال القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن: قال: قال علماؤنا: أنبأنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه بما أنعم علينا من تفضيله لنا باسم العدالة على جميع خلقه، فجعلنا أولى مكانا وإن كنا آخرا زمانا، كما قال عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون والأولون، رواه البخاري. وهذا دليل على أنه لا يشهد إلا العدول، ولا ينفذ قول غير العدول على غيرهم إلا أن يكون عدلا. فالله سبحانه وتعالى يخبر في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، يخبر سبحانه بأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم التي خلقت من قبل، وذلك بسبب فضائل كثيرة منها: أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فحري بكل مسلم يتلو هذه الآية أو يسمعها أن يطبق أمر الله فيها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيطبقه على نفسه أولا، ثم على إخوانه المسلمين ثانيا، وعلى غيرهم ثالثا، فيفعل الخير ويأمر به ويتجنب الشر ويحذر منه. وليعلم كل مسلم أنه متى ترك هذا الخلق المهم والعظيم فإنه يفقد الفضيلة التي وصف الله بها المؤمنين. فاللهم اجعلنا من الآمرين بالمعروف، الناهين عن المنكر بضوابطه الشرعية يا رب العالمين. هذا وبالله التوفيق، وإلى اللقاء في حلقة الغد إن شاء الله. حتى الملتقى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.